0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة صاد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: صاد والقرآن ذي الذكر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة صاد.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
3: بينات.

0: بينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أسلما وتله للجبين. وتله للجبين، التل الصرع والدفع، يقال تللت الرجل إذا ألقيته، والمراد إذا أضجعه على جبينه على الأرض، والجبين أحد جانبي الجبهة، فللوجه جبينان والجبهة بينهما، وقيل كبه على وجهه كي لا يرى منه ما يؤثر الرقة لقلبه.
1: بينات.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الحدود الشمالية على موجات الاف ام عرعر 88.4، 88.4، رفحاء 90.6،
3: 90.6،
2: طريف 91.5،
3: 91.5،
2: العويقيلة 89.6،
3: 89.6،
2: روضة هباس 92.1،
3: 92.1،
2: على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة البقرة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة البقرة.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر، حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النور.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت إلهنا وإله كل شيء، توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل أدعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم، ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأكبر.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب

أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو

الله

0: يا الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم

الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به

أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما

ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون

لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير

رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها

ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا رب

واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم.

فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبيل

وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا

تسقي الحرث مسلمة مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون

يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت

عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم.

الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب

وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.

الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم.

ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم

مغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

يوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد

من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية

ونريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب

الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

0: أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
1: أحسنت، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه التلاوة الطيبة. كان هذا هو الطالب محمد عبد الملك مثنى، قرأ من سورة الحجر. الآن إلى تعليق وتوجيه الأستاذ نصار.
2: تلاوة طيبة ومباركة، ولكن ننبه الطالب على بعض التنبيهات، وهي إسكان الكاف في قوله أهلكنا، فهو قام بقلقلتها وليست من حروف الخلخلة. وكذلك يستهزئون، تصفية الواو من الغنة يستهزئون. وقد خالت قلقلة الدال أيضا، لابد من قلقلة الدال من حروف الخلخلة. وكلمة يعرجون كسر الراء وهي مرفوعة. وكذلك أخيرا القلقلة في أبصارنا، أب قلقلة الباء. وعلى العموم تلاوة طيبة زاده الله علما ورفعة.
1: اللهم أمين. طيب، نوجه أسئلة للطالب.
2: ما الحكم التجويدي في قوله تعالى منظرين؟
0: نون ساكنة أتى بعدها حرف الضاء، والضاء من حروف الإخفاء، إخفاء حقيقي.
2: أحسنت، بارك الله فيك. معنى قوله تعالى منظرين أيضا ما معناها؟
0: مؤخرين.
2: بارك الله فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه الإجابات الطيبة. كان هذا هو الطالب محمد عبد الملك مثنى، قرأ من سورة الحجر. شكرا له، وشكرا للأستاذ نصار صالح الخضر الذي كان معنا في التعليق على تلاوة الطالب. كنا هنا في مجمع حلقات البواردي الخيري بحي العزيزية بمدينة الرياض، نشكرهم على استضافتهم، وشكر لكم أيضا مستمعين الأعزاء على طيب استماعكم وإنصاتكم. إلى أن نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة مع ناشئ جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورتي القصص والعنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولقد وصل

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم

إنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزين

يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورتي القصص والعنكبوت.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: أسفر الصباح عن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
3: نعم المعين،
1: نعم المعين.
3: اللهم اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. تحية طيبة أبثها لكم من صدى إذاعة القرآن الكريم، حلقة جديدة معكم من اللهم بك أصبحنا في صبيحة هذا اليوم 24 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: رقة تحية وأزكى الأمنيات من فريق البرنامج يا كرام، من الأشراف العام في حان سبيعي، في رئاسة التحرير عبدالله الزهراني، في الإعداد والتقديم صديق سلطان الرباح، حياك الله أبو تركي،
6: الله يحييك،
5: ومحدثكم خالد المصري،
4: ومن التنسيق عبد الرحمن الحوطي، في التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
7: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
8: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
9: أصبحنا على

وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: اللهم ما أصبح فينا أو بأحد من خلقك من خير ونعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الثناء الحسن. نحمدك حمدا كثيرا طيبا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. أهلا ومرحبا بكم، وتحية صباحية جميلة لكم وين ما وجهتوا، وإن شاء الله نهار سعيد ويوم سعيد تقضونه، وإن شاء الله ربنا يحقق أمنياتكم ومساعيكم ولا يخيب لكم رجاء. وحياك الله يا خالد.
1: الله يحييك أبا تركي، أهلا وسهلا فيكم المستمعين الأفاضل. موضوع اليوم لذيذ جميل، يعني البعض يعاني منه، أنا أسميه معرقل الخطوات، يعني قاطع البهجات أو اللحظات السعيدة، مربك التفكير في كثير من الأحيان، معطل الإنجازات والوثبات. من لا يعيه ويعني ينظر له بشكل واضح فسيعطل عليه حياته بشكل كبير. والكامل وجه الله سبحانه وتعالى.
0: أي والله الكامل وجه الله سبحانه، والكمال لله سبحانه وبحمده. احنا نتحدث اليوم ان شاء الله انا وياكم وخالد عن شيء يمكن كثير منا واقع فيه أو سبق أن وقع فيه ثم علمته الحياة أن هذا شيء محال وعليه أن يهدئ من روعه في البحث عنه. اليوم نتحدث عن البحث عن الكمال، عن السعي إلى الكمال، السعي إلى الكمال في كل شيء، السعي للإنسان أن يكون كاملا في كل شيء، أن يكون ممتاز في كل شيء، أن يكون رائع في كل شيء، وهذا أيضا يجعله يبحث عن الكمال حتى في تصرفات من حوله، حتى في الأشخاص، حتى في أهل بيته، لابد أن يكون كل شيء ممتاز منضبط
1: ولا غلطة
0: في أي شيء. وهكذا تمشي رحلة الشخص الباحث عن الكمال كأنه يطارد سرابا، وهو فعلا الكمال للبشر سراب، ولكن جاء من خيالات معينة، من مشاهدات معينة، من موروث معين، من صور ومشاهد نراها ونركبها في أذهاننا فنتخيل صورة معينة للمثالية وللكمال.
1: وأحيانا ينشأ الكمال في الإنسان أعتقد من خلال التربية التي يعني يعني تعاقب على أدنى هفوة أو خطأ أو حتى توبخ على وجود تقصير، مع أن الإنسان في كثير حين يبذل أقصى ما لديه فينشأ هذا الهاجس معه، يعني متوتر مسكين. صحيح. لا يعيش حياة هانية، حتى في الأمور الجيدة التي يعملها تجده غير راضي عنها ويورث هذا لمن بعده. فهل نقع يا كرام في مثل هذا؟ هل وقعتم فيه؟ صدقونا القول. كيف الحياة مع البحث عن الكمال والمثالية؟ إلى أين أوصلتنا؟ إيش المواقف التي مررتم بها كنتم فيها باحثين عن الكمال أو بحثتم عن الكمال لأبنائكم، لمن هم حولكم، وكيف كانت النتيجة؟ هل بالفعل إيجابية حتى الآن؟ ممكن يكون الواحد يقول صح والله إلى الآن الأمور طيبة وفي تحسن وفي تطور، هل هذا صحيح؟ هل هذا الواقع الفعلي؟ أما أن للبحث عن الكمال والهوس بالمثالية له عواقب وخيمة، له أثار خطيرة. حدثونا، شاركونا على
0: 011-405-2999. شاركونا على هذا الموضوع عن البحث عن الكمال والسعي إلى الكمال، وأيضا شاركونا على سؤال الحلقة الذي نزل على منصة إكس والذي يقول لكم يا كرام، شو يقول السؤال؟
1: كيف
0: ومتى توقف سعيك نحو الكمال؟
1: ممكن مع مدرسة الحياة اللي تكلمت عنها، الحياة تعلم.
0: إيه صفقت الدنيا لأن عرف إنه ما في كمال.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
0: شو رأيكم نأخذ جولة سريعة معكم على حلقة اليوم يا أعزاء؟ معنا بعد قليل هدايات آية مع أحمد الشدي، وبعدها خماسيات مع فيصل العتيبي. السادسة وخمسة وخمسين دقيقة الفقرة الأسبوعية كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري، والسابعة الجولة الصحفية كالمعتاد.
1: بعد الجولة عندنا ضيف حلقتنا عند السابعة والنصف، وهي الدكتورة سعاد بنت عبد الرحمن الفهيد، وهي التربوية والمدربة والمختصة في أصول التربية. أما عن تغطية اليوم فهي مع جمعية التنمية الأسرية بمحافظة بدر، مودة ورحمة. نتعرف على هذه الجمعية أكثر ونقترب منها ونتعرف على ما تقدم من برامج ومشاريع. بلا شك بين هذه الفقرة وتلك هناك آيات بينات، هدى نهتدي به في هذا العالم، هدى للناس بتلاوات وقراء متميزين ما شاء الله تبارك الله. لا ننسى محطة الثامن، عندنا موجز لأهم وآخر الأنباء.
0: نعم، هذه الفقرات والعديد من التلاوات كما قال خالد تستمعون إليها حتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى. وأكيد ما يجمل هذه الحلقة هي إضاءاتكم، مشاركاتكم، سماع أصواتكم. شاركونا على 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
2: هدايات آية. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض أهل التفسير: إن الله أمرنا أن نتدبر القرآن ونعمل بمقتضاه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن المنادين بعزل القرآن عن نظم الحياة ونبذ أحكامه والإعراض عن تنفيذها إنما هم قوم أصيبوا بمرض في قلوبهم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد يا كرام، شكرا للزميل أبي معاذ أحمد الشدي على هذه الفقرة. من جديد عودة في حديث عن موضوعنا عن السعي نحو الكمال. هل مرة جربنا أو وقعت في هذا الموقف أن تقوم بعمل ما بعد أن تنتهي منه تعيده مرة، ثم تقول لا في شيء نسخة أفضل،
4: في أحسن،
3: نضيف هنا سطر وهناك زاوية مختلفة، ثم بعد المرة الثالثة تنظر له وقبل أن تضغط إرسال تقول يا ولد لا في أفضل، وتجلس بدل المفترض يعني المدة الطبيعية ربع ساعة تجلس ساعتين ثلاث أربع. إيش المشكلة؟ خلنا ننجز يعني نطلع بنسخة أفضل يا سلطان.
4: لا يمكن فيها في فرق شوي بين مسألة تطوير العمل وتجويد العمل أحسن، والفكرة اللي ذكرتها أنت في بداية الحلقة اللي هي مسألة عرقلة المشاريع، أنه غالب الناس الباحثين عن الكمال يجلس خلاص لا يريد إلا انطلاقة ممتازة، انطلاقة بيرفكت، انطلاقة هي المتكاملة
3: مثالية.
4: ومثالية، وبيجلس يعني حتى يموت المشروع أيا كان هذا
3: يروح حق التسليم،
4: وبعدين خلاص يتوقف عنه ويذهب إلى مشروع آخر، ثم أيضا يفعل فيه نفس الفعل هذا. ولكن بعض أحيان فعلا الناس اللي عندهم هذا الهوس حتى في الأشياء الصغيرة، حتى مثل ما قلت حتى يمكن في إرسال رسالة على الجوال أو الواتساب أو غيرها تأخذ هذا الوقت الكبير. بعضهم يكون تردد أو ضعف شخصية أو كذا أو غيره أو هذا، ولكن بعضهم أيضا يكون مسألة البحث عن الكمال هذه المرهقة جدا، واللي كاد أقول أنه لم يعني لا يوجد أحد منا لم يسلم منها.
3: يا رجل عطلت أمور يعني مفصلية عظيمة في حياة الإنسان، تخصص ودراسة زواج وإنجاب.
4: في ناس متأخرين الزواج لحين يدور النسخة
3: الأفضل منه والشريك حياته كذلك. ما لقيت يقول لك
4: ما لقيت المواصفات اللي في بالي.
3: طيب نروح لسليم.
4: طيب معنا سليم، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية جميعا.
4: عافيك، هلا وسهلا.
5: والله بالنسبة للكمال، كمال الله سبحانه وتعالى أول وأخير، لكن الإنسان يحاول يكون يكمل في كل كامل في بيته، في تعامله بالشارع مع الناس، في معاملاته يعني في تأمين مستقبله، مستقبل عياله، مستقبل
3: يحاول يكون كامل ولا يكون كامل، ولا المحاولة الكمال مو غلط يا سليم؟
5: يحاول يعني، ولا الكمال صعب إن الإنسان يكون كامل 100%. فالإنسان يحاول إنه يكون كامل في تعامل مع الناس وفي بالشارع وفي بيته وفي ويعني يحقق يتعب مدام إن حيته في الحياة تحقيق يكون كامل، لو 50% أو 90%.
3: إيه والله يا أخي سليم جزاك الله خير، أنت يعني نبهتني على أمر مهم. بعضهم يتقاعس عن جودة مثلا علاقاتي وتعاملي مع الناس، يقول لك يا أخي أنا ماني بكامل. وأنت مقصر، مو أنت يعني لست كاملا صحيح، لكن في نفس الوقت أنت مقصر، وهذا خطأ كبير ومدخل شيطاني هذا. شكرا لك يا سليم.
4: سبحان الله، يعني يا أخي أي موضوع تطرح في الحياة تلقى يمديك تطرحها يمين ويمديك تطرحها يسار، يمديك عارف يعني قرار معين، يمديك تقول والله خير البر العاجلة، ويمديك تقول في التأني السلام.
3: عجيب يعني رهيبين،
4: يعني في كل شيء يعني تستطيع أي تستطيع أن تقولبه كيف ما شئت. لكن الحياة هذه الواقع أنها فيها موضوعات كثير، مجالات كثير، في شيء يصلح لها العجلة، في شيء يصلح لها التأني، في شيء يصلح لها أنك تسعى إلى تطويره والطموح والخروج بأعلى نسخة، وفي شيء لا ما راح يعني ما راح تلام أبدا على أنك تخرج بالوضع الطبيعي لأنه هذه بعد فيها حيلة نفسية. بما أنك قلت الحيلة النفسية، يقولون أن واقع أو السبب الرئيس لبحث الإنسان عن الكمال هو خوفه من انتقاد الآخرين.
3: أوه.
4: يعني هو خايف، هو يعني هي حركة البحث عن الكمال هي فعليا حركة البحث عن الأمان،
3: الدفاع.
4: عن الدفاع. خايف انهم يقولون يعني انه فلان سبقه الى كذا وفلان كذا وفلان كان المفروض انه يعمل كذا وما عمل كذا هي حمايه بس فعليا حصان. ولذلك لين صرت انت لحالك تجد انك تتخفف من الكماليات تخفف من كماليات كثيره مره. يعني جلست في غرفتك في البيت لحالك تخفف من كثير من الكماليات التي يعني تدعيها في الخارج.
3: وش يقولون عنا هذه تجيب مشاكل. ويطرح كذلك تساؤل، هل البحث عن الكمال يستوي عند النساء والرجال؟ من هو الأكثر حساسية في هذا الموضوع أو لا؟ نروح لأحمد من حائل. أحمد السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا صباح الخير يا أحمد.
2: يا صباح الخير. والله حابب أن أنا يعني أشكركم جدا ما شاء الله، كل يوم موضوع عن الثاني أحسن، كل يوم الواحد عايز يشارك معكم بس
3: عارف. الله يرضى عليك أحمد، والله سعيدين باتصالك لكن صوتك يعني فيه تشويش.
4: يمكن لو طفي بلوتوث.
3: أيوة.
2: بقول لحضرتك ما شاء الله، بقول لحضرتك ما شاء الله أنتوا كل يوم.
4: الله يرضى عليك.
2: كل يوم موضوع أحسن وأحسن.
3: الله يرضى عليك يا أحمد. تفضل قول.
2: وما شاء الله يعني كل يوم راح نفسي يشارك معكم بس للأسف مش بنعرف نوصل.
3: كسبناك اليوم شاركت معنا.
2: الله يسلمك. بخصوص الحلقة اليوم. انت كمان ممكن توصل ان انت البحث عن الكمال في العلاقات، يعني مثلا علاقتك باولادك، علاقتك بزوجتك، تبقى عايز منها التصرف اللي يرضيك انت وبس، وعايز توصل منها ان انت تاخد 100% من الجوده في العلاقه او الجوده في الكلام منها او الجوده في التصرف منها، وعمرك ما توصل للدرجه دي.
4: صح.
2: هتيجي في وقت هتوصل ان انت خلاص مش قادر ان انت تكمل، واقف حياتك معاها لان انت عايز الكمان الدرجة، عايز البرفكت في التعامل في الدرجة دي.
3: صح، وهذا مرهق جدا جدا في العلاقات، خصوصا العلاقات الزوجية.
4: اي والله
3: ان رضي منها خلق، ان كره منها خلق، رضي منها اخر، وهي كذلك.
4: صادق فعلا. اي والله
3: نكمل بعضينا.
4: يقولون اصلا ما راح احد يحب احد الا اذا اقتنع تماما بان عنده عيوب وانك متقبل هالعيوب، ولا ما راح تحبه.
3: هذا كلام سليم، يعني عشان كذا حبيتك يا
4: اصلا. مليان عيوب يعني قصدك. طيب معنا آلاء. السلام عليكم.
6: يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير.
4: صباح النور. أهلا وسهلا.
6: يعطيك العافية. هلا أنا برأيي البحث عن الكمال يعني بيتعب الإنسان لفترة، لأن بالنهاية الكمال لرب العالمين وحدة كامل بالنهاية. كثير أيام نضغط حالنا نكون مثاليين بالشكل، بالدراسة، بالشغل، وعلاقاتنا حتى مع الناس. بس الحقيقة أنه الإنسان لما يخطأ أنه هذا جزء كثير طبيعي يعني بالحياة، بس انه يكون براح يعيش براحة بال هذا شيء كتير يعني افضل بكتير من البحث على الكمال. وللأسف وجود السوشيال ميديا، وجود اليوتيوبر انفلونسر، دائما خلت الناس تفكر انه حياة هدول الاشخاص كاملة، بس الواقع مو هيك تماما. يعني الانسان الحقيقي هو الانسان اللي عنده عيوب وبيتقبل حاله بايام الصح وبايام الغلط. فبالنهاية دائما السعي للتطور هو كتير شيء حلو، بس كمان الكمال المطلق بيسرق منا دائما راحة البال.
3: بلا شك بلا شك يا لا صديقتي، وكلامك يعني صحيح تماما وتوافقك عليه دراسات كثيرة. منها دراسة تقول انه بعد تحليل البيانات عشرات الالاف من الحسابات للشباب وكذا، انه وجدت الدراسه هذه انه الكماليه ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العقود الاخيره بسبب الضغط المجتمع، المقارنه، وبلا شك سيده الموقف وسائل التواصل الاجتماعي.
4: اكيد
3: الحياه جميله ورديه وسعاده والابتسامه يعني طول الوقت في كل السنابات. معقول انا ليش كذا؟ انا ليش حياتي صعبه؟
4: لا، المشكله ان عقلك وانت ما تدري جالس يكون صوره للكمال وللمثالية. هي أصلا فعليا لم يرها في وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الصورة. يعني أعطيك مثال، أنت الآن لما تروح لجانب الصحة الجسدية تلقى عندك تأنيب ضمير وجلد ذات يعني شغال. فاخر. طيب يعني تبغى وذهنك يستحضر الأجسام الرهيبة والممشوقة طيب تذهب إلى الجانب المالي، ذهنك يستحضر اللي شفتهم اللي عندهم مليارات واللي الصيف طالع في يخت خاص واللي رايح بطيارة خاصة، تروح لجانب العلاقات الأسرية وهذه كل الأسرة الفرفوش
3: وش التفكك اللي أنا فيه
4: اللي كل مقاطعهم يضحكون مع بعض. معقولة وش هالأب اللي ما قد لاغى عياله أبدا؟
3: نعم.
4: طيب وتروح مخك هذول مو واحد، عرفت؟ هذول مو واحد بس مخك جمعهم كلهم جمعهم كلهم وخلى هذه الصورة مثالية اللي يبيلك يعني تشغل الفور باي فور، تشغل الدبل زين عشان تسوي هال، واستحالة تجمعها.
3: نعم
4: استحالة.
3: نعم
4: يعني نعم بتكون أنت الرجل الخارق.
3: والله نرهق أدمغتنا وحياتنا بشكل كبير بالموضوع المقارنات هذه وسائل التواصل. نروح لعلي من الدمام.
4: أنا علي، السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: يا أهلا وسهلا بك. السلام ورحمة
7: الله. الله يسعد صباحكم كل خير.
4: النور
7: الكمال لوجه الله جل في علاه، وهي صفة اختصت.
4: النور
7: الكمال لوجه الله جل في علاه، وهي صفة اختصت بها. وهذا يعني أن ما تحت الله عز وجل هو نقص، ولكن ليس هذا بحجة لأي شخص أن يقصر في حياته العملية أو الاجتماعية أو الشخصية.
4: صح.
7: من باب أنني لا أصل لدرجة الكمال فأنا معذور، بل العكس يا أخوان، قد ممكن توصل إلى الإبداع، إلى التميز، بل ربما تصل إلى، ممكن نقول هذا إنسان فيه من الكمال الشيء الكثير.
4: صح.
7: فينبغي أن لا نستغلها، لأن هناك وناس كثر يستغلون حتى في علاقاتهم الأخوية الاجتماعية الأسرية، ويقول يا أخي أنا لست بكامل. هذه صفة بالله عز وجل. نعم لا شك، ولكن هذا لا يمنع أن تبدع، أن تقدم، أن تتميز في كثير من الأمور. والحقيقة يا إخواني أنا في يعني في التعليم عندي معلمين يعني ما شاء الله تبارك الله، عندما تعطيه عمل ينجز إنجاز فوق الخيال، بل هذا نوع يسمونه هو الإبداع. فالكمال هي صفة لله عز وجل، ولكن هناك ما يمكن أن نوصل إلى درجة الكمال، ليس لكن ليس تماما. فما تحت الله نقص ونحن ناقصين، ولكن هذا لا يعني أن نستغل هذه النقطة ونقصر. شاكر لكم، والله يسعد أيامكم بكل خير.
3: شكرا شكرا جزيلا،
4: شكرا على المشاركة الجميلة يا حبيبي،
3: بارك الله فيك. فصل قصير يا كرام ثم نعود لكم.
8: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
8: خماسيات،
9: خماسيات. اغتنم خمسا قبل خمس. صحتك قبل سقمك. الصحة من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، وهي كما يقال تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية اغتنام هذه النعمة قبل خفوتها لهرم أو مرض. فالصحة نعمة تمكن المرء من أداء العبادات والواجبات بيسر وسهولة. ولحفظ هذه النعمة العظيمة شرع الإسلام العديد من التوجيهات الصحية، منها الحث على النظافة والطهارة والاعتدال في الطعام والشراب وتجنب كل ما يضر بالصحة، كما حث على ممارسة الرياضة والنشاط البدني. فقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. ومن الأمور المهمة للحفاظ على الصحة اتباع نظام غذائي متوازن يشمل جميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم، وتجنب الإفراط في تناول الطعام، فما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. كما يجب الحرص على أخذ قسط كاف من النوم والراحة، فلبدنك عليك حق. كذلك ينبغي إجراء الفحوصات الطبية الدورية للاطمئنان على الصحة العامة، والمبادرة بعلاج أي مرض قبل استفحاله. ومن المهم أيضا الابتعاد عن العادات الضارة كالتدخين والمبالغة في الأكل، والحرص على النظافة الشخصية والبيئية، فالنظافة من الإيمان.
8: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: يا لي بهائي ما شاء الله تبارك الله وجمال إلقائه، جزاه الله خير الزميل الأنيق فيصل العتيبي.
4: رجعنا لكم يا كرام، ورجعنا لموضوع حديثنا. خالد ما يعطيني المايك إذا شافني أتقهوى. طيب
3: العافية. يعني البحث عن الكمال يا كرام هو ما نتحدث عنه في هذا الصباح. طيب. نحن كاملين.
4: أي صح. إيه. نحن كاملين.
3: إيه. اليوم حلقة أساس نبين إنه ترانا
4: عاد الناس المغرقين في البحث عن الكمال زين يصلون إلى مرحلة مرضية، وتأتي هذه المراحل المرضية على أنواع. يمكن سبق أن قريت يا خالد أو بعض المستمعين عن متلازمة المحتال. متلازمة المحتال هذه يكون شخص نجم رائع مبهر، له جماهيرية والناس يحبونه ومبدع في أي مجال، لنفرض أنه مخترع. طيب حتى لي يقولون أنها كانت عند أينشتاين، فلكنه إذا جلس بينه وبين نفسه يحس انه لا ما يستحق لها التكريم، ما يستحق النجومية، يحس انها احتال على الناس، فاهمني؟ يعني يصلون الى هذه المرحلة.
3: يا لطيف.
4: انه هل نجوميتي هذه حقيقية فعلا؟
3: هل استاهلها؟
4: اي انا العب على الناس. هذا نوع مرضي. في نوع مرضي هذا يقولون دائم يصير عند المدراء.
3: ايوه.
4: طيب، اللي هو اسمه مرض او سي بي دي، اللي هو خلاص يصير مريض بالمشاريع، انه لازم مشروع لابد يمشي فيه ولابد يخلصه. لو ما خلصه، لو يعني لو كان يبغى يخلصه 100% خلصه 99% راح يجلد نفسه ويجلد اللي حواليه.
3: يا لطيف.
4: انهم كانهم لم ينجزوا شيء. فحتى هالنوع من المدراء يصنفونهم انهم مرضى بهالمشكله.
3: يا لطيف. والله يا اخي وانت تتحدث يعني يفكر الانسان في ما هي كم من مشروع بداه وكان يعني سبب كخطوه اولى وخطوه اولى في دخوله الى هذا الموضوع، مساله التعطيل حياتي. هي بس الشيطان ينتظرك تقع فيه مره واحده ويسهل لك الباقي. يعني ذكرت موضوع اللياقه والرياضه، يا كم مشروع نادي توقف وتعطل بسبب انه ما وصلت اللي تبغاه خلال شهر. طب بقيت السنه طيب فينها؟ كذلك في موضوع العلاقات، الموضوع التجاره، مواضيع كثيره. كانوا يقولوا لي انت صوتك جميل، ليش ما تسوي عمل فلاني؟ اقول لسه لا ابغى لي شويه اكثر اضبط الصوت، ولا هذا ما مو عاجبني الوضع. وتلتفت يمنة ويسرى تجد الناس انطلقت وابحرت وكان لها حضور وكذا. فمساله انه لن انطلق، لن ابدا، لن اشرع في امر معين الا عندما اكون جاهز مكتمل وحاسب حساب كل شيء بالضبط، هذا فشل يعني من البدايه.
10: اللهم بك أصبحنا،
11: بك أصبحنا، كما أنزل.
12: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا يختلف قارئ عن قارئ رغم أن الجميع يحفظ؟ السر ليس في الحفظ بل في التلقي. أيها المباركون، من أعظم أسرار الإتقان التلقي عن شيخ متقن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. هكذا كان القرآن يؤخذ مشافهة وتصحيحا. ثم يأتي جانب مهم وهو حفظ المتون التجويدية، وهي ليست واجبة ولكنها مكملة. يبدأ بحفظ تحفة الأطفال التي تعنى بأحكام النون الساكنة والتنوين، وكذلك ثم بعد ذلك يأتي بمتن الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، ويتعلم فيها بعض الصفات وبعض المخارج وبعض المدود التي تعينه على ضبط أحكام التجويد.

0: من لا يعرف له شيخ. واعلم أيها المستمع الكريم أن الإتقان يبنى بالتدرج لا بالعجلة، حتى يصبح التجويد عندك طبعا لا تكلف فيه، وتقرأ القرآن كما أنزل.
1: كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
5: الجولة الصحفية مع الإعلام نايف الحربي. السلام عليكم، صبحك الله بخير يا أبو فهد.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أستاذ سلطان، أستاذ خالد، المستمعين، فريق البرنامج.
5: يا مرحبا. مفروض ترحبنا باللهجة الجداوية اليوم.
6: والله نودي أتعلم اللهجة الجدوية، جميلة. وحنا خلاص صار عندنا بنكمل أسبوع في جدة، فخلاص أخذنا على اللهجة وأخذنا على الكلام الحلو والطيب.
7: يا سلام. أهم حاجة إنه المشي حق الصباح ما سبته، ها؟
6: لا كيف، هذه وجبة يومية ما أقدر أتركها.
7: في الرياض، يعني في جدة، في كل مكان، هي رسالة حقيقة أكيد لكل من يستمع.
6: أكيد. أيوه. أكيد بنقولها لكم في آخر الجولة. خبرنا الأخير يدور حول الموضوع.
7: يا سلام.
5: ممتاز. طيب خلنا نبدأ ونشوف صدور موافقة الملك على إضافة قسم للإناث في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم.
7: السعودية قبلة المستثمرين وواحة أمن وأمان ونمو مستدام.
5: المسجد النبوي واكب توافد الحجاج بخدمات إرشادية وصحية وتنظيمية.
7: الحج والعمرة تحذر من الحج بلا تصريح وتؤكد خطورته على سلامة الحجاج.
5: السند يؤكد تسخير كافة إمكانات الرئاسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
7: إطلاق برنامج تطوير قادة التعليم لتمكين القطاع الأكاديمي.
5: جدة تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والشرعية.
7: الصحة تطلق مبادرة صحة ثون 4.
5: الطب البديل يحذر من خلطات شعبية مجهولة قد تحتوي على مواد ضارة أو ملوثة.
7: الجربوع العربي مهندس الصحراء البيئي.
5: طيب أخيرا، كيف نصنع لهم يوما سعيدا؟ طرق تسلية كبار السن.
7: نروح لأول خبر مفهد، وهذه الإضافة النوعية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية.
6: نعم، مثل ما ذكرت أخوي خالد، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إضافة قسم للإناث في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورته 46 بناء على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.
5: جزاهم خير، والله نقلة نوعية. فعلا. طيب، عندنا السعودية قبلة المستثمرين.
6: نعم أخوي سلطان، هذا يدل، أو كل المؤشرات تدل يعني من خلال التحليلات، من خلال خبراء الاقتصاد والمعلومات التي تصدرها الأجهزة الرسمية، على أن الاقتصاد الوطني السعودي بخير، وأنه يحقق نموا ملموسا على رغم تأثيرات الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإيران منذ يعني من الفترة الماضية. وقد كان نجاح الدفاعات الجوية السعودية واللحم في إحباط الهجمات الصاروخية والمسيرات، وأصبحت المملكة ولله الحمد من خلال رؤية المملكة 2030 لديها العديد من المشاريع توزعت في أرجاء المملكة بشكل متوازن ومضمون النتائج، ويأتي ذلك مصداق للعمل الدؤوب الذي ظل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يبذله بلا كلل طوال الأعوام السابقة للاستثمار في قدرات جميع قطاعاتنا ولله الحمد. وهذا نجاح اقتصادي ونجاح أمني ونجاح يعني في كل المجالات.
7: يا رب لك الحمد. رأينا ما شاء الله كثير من وفود الحجيج بدأت تصل لأرض المملكة.

0: مكة وفي المدينة المنورة كذلك، هنا المسجد النبوي يواكب توافد الحجاج وخدمات ما شاء الله مقدمة لهم.
1: كأنك تقول ان مشهد ان المسجد النبوي يشهد توافد الحجاج من مختلف الجنسيات في رحلتهم الايمانيه لاداء فريضه الحج هذا العام وسط منظومه متكامله من الخدمات التشغيليه التي تقدمها.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال له: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ رواه البخاري. وأخذت بحقو الرحمن، أي استجارت به واعتصمت. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. رواه البخاري. وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قيل: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل 3، وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. رواه البخاري
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: نبض السيرة، نبض السيرة، نبض السيرة، مواقف مؤثرة وفوائد منتقاة
2: من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم الأستاذ سعيد بن عايض القحطاني،
1: تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. حياكم الله بياكم يا كرام في برنامجكم الأثير نبض السيرة. قال ربنا عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، لن يسلم أحد في هذه الدنيا من البلاء والابتلاء. قال عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. في هذه القصة التي بين أيديكم يظهر لنا ذلك البلاء العظيم الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو أثر ذلك البلاء. توجه مجموعة من اليهود إلى رجل يقال له لبيد ابن الأعصم، وكان منافقا وساحرا، وقد علمت اليهود أنه أعلمهم بالسحر. قالوا: يا أبا الأعصم، أنت أسحر منا، وأنت ترى أن محمد قد سحرنا، سحر منا الرجال والنساء، فلم نصنع شيئا، ونريد أن تسحره وسنجعل لك جعلا، سنعطيك مكافأة. وافق لبيد، فعمد إلى مشط ومشاطة، الآلة المعروفة التي يسرح بها شعر الرأس واللحية، والمشاطة ما يخرج من الشعر الذي سقط من الرأس عندما يسرح، فعقد فيه عقدا، ثم تفل فيه، ثم وضعه في طلع نخلة ذكر، ثم رمى بها في قاع بئر. النبي عليه الصلاة والسلام أصيب بهذا السحر، فوجد أمرا أنكره عليه الصلاة والسلام، حيث أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. كان يرى عليه الصلاة والسلام أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وهذا أشد ما يكون من السحر. ثم مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، وأخذ عن النساء وعن الطعام وعن الشراب، ومكث على هذا الحال 6 أشهر، حتى دله الله تعالى ذات يوم أو ذات ليلة وهو بائت عند عائشة رضي الله عنها، حيث أنه دعا ثم دعا ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان، هما جبريل وميكائيل عليهم السلام، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب، يعني مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. فقال: وأين هو؟ أي السحر؟ قال: في بئر ذروان. ثم انطلق النبي عليه الصلاة والسلام ومعه مجموعة من الصحب الكرام حتى وصلوا إلى ذلك البئر، ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الصحابة فشاهد تلك البئر، ثم رجع حتى جاء إلى عائشة رضي الله عنها، فقال: يا عائشة، هذه البئر التي أريتها. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ لم يستخرج النبي عليه الصلاة والسلام السحر. فقال: بأبي هو وأمي، قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا. ثم أمر بالبئر بعد ذلك فدفنت. النبي عليه الصلاة والسلام يا كرام أصيب بهذا السحر وأثر عليه تأثيرا كبيرا. ولم يكن هذا البلاء الوحيد الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه سم أيضا، سمته اليهودية في شاة أكل منها النبي عليه الصلاة والسلام لقمة واحدة من الذراع فقط، لقمة من الذراع، فلفظها وقد أثر فيه السم بقية حياته، بل إنه انفجر عرق فيه في آخر لحظات حياته بسبب هذا السم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا بسبب هذا. أيها الفضلاء، لن يسلم أحد من البلاء، وهذه طبيعة الدنيا. لكن من نظر إلى حديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه سيجد في ذلك سلوة وفرجا ومخرجا، فإن المؤمن إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فصبرك على البلاء ورضاك بما كتب الله عز وجل وقدر، هذا توفيق محض من الكريم سبحانه. ولا تنسى أن في صبرك على البلاء أجر لا يقدر ولا يحد. قال ربنا عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هكذا مفتوحة، فما ظنكم بأكرم الأكرمين سبحانه وبعطائه العظيم. أسأل ربي عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم رضاه، وأن يبلغنا وإياكم هداه، ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: من المملكة العربية السعودية،
1: نبض السيرة. نبض السيرة.
2: إعداد وتقديم الأستاذ سعيد بن عايض القحطاني.
1: تنفيذ عبد الملك ابن عبد العزيز البشر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم

كيف نعظم الوحي؟ 1. الإيمان والتصديق التام بنصوص الوحي من القرآن والسنة الصحيحة. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ 2. فهم نصوص الوحي وتعقلها وفقهها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. 3. اتباع نصوص الوحي والعمل بها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. 4. التحاكم عند النزاع إلى نصوص الوحي والتسليم والانقياد لها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. 5. نشر الوحي وتبليغه. 6. الدفاع عن نصوص الوحي ضد من يهاجمها.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن

0: أن قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: إشراق مستمعينا الكرام، حياكم الله في إشراقة، وفي هذه الإشراقة ما أحرانا أن نتحدث عن الله سبحانه وتعالى وعن التعلق به دون غيره عز وجل، لأن من تعلق بالله سبحانه وتعالى نجا وكفاه سبحانه وتعالى ما أهمه في أمور الدنيا والآخرة. للحديث عن التعلق بالله تعالى نسعد بأن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويعر، عضو هيئة التدريس بمعهد الأئمة والخطباء. السلام عليكم شيخ عزام، وحياكم الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله شيخنا، نسعد بكم في هذه الإشراقة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الدرس والحديث عن أهمية التعلق بالله. تفضل شيخنا، فتح الله عليكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع معنا في هذا الصباح الباكر هو التعلق بالله عز وجل. التعلق بالله ليس كلاما يقال ولا أيضا كلاما يكتب، إنه واقع يجب أن يعيشه المؤمن، فيظهر ذلك عليه في الأزمات، وإذا حلت به النكبات وأحاطت به الهموم والغموم تعلق بالله عز وجل. وهذا من أعظم النعم، أن يتعلق قلب المسلم بطاعة ربه جل وعلا ويتلذذ بذلك وينقاد إلى ربه جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يقول لابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، ويوصيه صلى الله عليه وسلم كما ذكرها ابن عباس، قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. والتعلق بالله وصفه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وعرفه، قال: هو التعلق بالله وحده في أمور معاشه ومعاده، فلا يسأل إلا الله، ولا يطمع إلا في فضل الله، ويوطن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس، فإن اليأس مما في أيدي الناس عصمة، من أيس من شيء استغنى عنه. فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا بالله إلا الله، فلا يعلق قلبه إلا بالله عز وجل، فيبقى عبدا لله حقيقة، سالما من عبودية الخلق، قد تحرر من رقهم واكتسب بذلك العزة والشرف. فإن المتعلق بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بهم. انتهى كلامه رحمه الله.
1: نسأل الله السلامة. هنا شيخ عزام بارك الله فيكم، بهذه المقدمة عن أهمية التعلق بالله عز وجل، إذن يتساءل قائل يقول: كيف تكون الطرائق المعينة على أن يكون المرء دائما في ذات الله وفي جنبه سبحانه، وأن يكون متعلقا به دون سواه؟
2: نعم، يكون العبد متعلقا بالله عز وجل أن يتعلق بالله جل وعلا وليس بالأسباب، لأن التعلق بالأسباب فساد وبعد عن طاعة الله عز وجل وعن توفيقه. ويكون الإنسان متعلقا، كيف يكون متعلقا بالله؟ بالابتعاد عن الهوى والشهوات التي تحبها النفس، فيحب ما يحبه الله ويقدم ما يأمره الله عز وجل به، ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك. من أسباب كيف يكون متعلقا بالأنس بالطاعات والإكثار منها وترك الذنوب والمعاصي بأنواعها وأشكالها صغيرها وكبيرها، مما يعين الإنسان على التعلق بالله، أن يتفكر في خلق السماوات والأرض ويتأمل هذا الكون، النجوم والليل والشمس والقمر، وهذا الإبداع الذي خلقه الله عز وجل وبأنفسكم أفلا تبصرون. أيضا يكثر من الخضوع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل في جميع الأوقات، في السحر وفي السجود وبين الأذان والإقامة، وفي كل حاله يخضع لله عز وجل ويذل وينكسر ويسأل ربه ويلح في الدعاء أن يكون من عباده المخلصين. يصبر على طاعة الله، يصبر على طاعة الله وعلى ما أوجبه الله عليه من الفرائض والواجبات، ويؤديها برضا نفس وطمأنينة. يكون حريصا دائما على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر، من غير غلو ومن غير تطرف في هذا، وإنما يأخذ بالاعتدال والوسطية التي أمر بها الإسلام. يكثر من الإلحاح والدعاء أن الله عز وجل يجعله من عباده الصالحين.
1: الله المستعان. إذن بهذه الطرائق وهذه الأسباب الموصلة إلى التعلق بالله عز وجل، وأن يكون المرء دائما مع الله سبحانه وتعالى في شأنه كله، في صغيره، في كبيره، في غيبه وفي علانيته، ما هي ثمرات التعلق بالله عز وجل؟ كيف له أن يأنس بالله سبحانه وتعالى في شؤونه؟
2: نعم، ثمرات التعلق بالله عز وجل أنه يكون مخلصا في أعماله وعباداته لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الأمر الثاني أن يكون لا يخاف إلا من الله ومن غضب الله عز وجل، ويخاف من بطشه سبحانه، فيراقب ربه جل وعلا ويحاسب نفسه في كل أفعاله وأقواله. هذا التعلق بالله عز وجل يحمل الإنسان على أن يكثر من تلاوة القرآن وتدبر معانيه والعمل به والحرص على تجويده والعمل وإقامة حروفه وأحكامه. التعلق بالله عز وجل يجعل القلب مرتبطا بالآخرة، مرتبطا بالآخرة، وهو يعيش في هذه الدنيا حياة الغريب. ثم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأنها ليست دار إقامة وليست دار بقاء، فلا يتعلق بها ولا يحسد الناس على ما عندهم، ما آتاهم الله من فضله، بل هو يشكر ربه جل وعلا على ما رزق، قلبه متعلقا بالله عز وجل. من تعلق بالله عز وجل إذا نزلت به الكروب والمحن يخرج منها بسلام، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
1: الله أكبر.
2: من ثمرات هذا التعلق أن اللسان والأركان والقلب دائما يشكر الله عز وجل على النعم، مهما كانت النعمة التي أعطي، فهو يرزق لسانا شاكرا ذاكرا لله عز وجل، فيكثر من الشكر والإحسان لله عز وجل. يجد هذا الذي قلبه تعلق بالله عز وجل يجد حلاوة الإيمان ولذتها، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: لا تدع دبر كل صلاة، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من ثمرات التعلق بالله عز وجل أن الإنسان لا يتعلق بالمال، ينفق في سبيل الله، يطعم الطعام ويتصدق ويحسن إلى الجار وإلى الزوجة وإلى الأولاد وإلى الوالدين، ينفق هذا المال، يطعم الناس وينفقه في سبيل الله عز وجل، لا يرجو أحد ولا يطمع في ثناء أحد، إنما نطعمكم لوجه الله عز وجل. فهو لا يرجو ولا يدعو غير الله عز وجل، ولا يسأل، هذا الإنسان المتعلق بالله ولا يسأل ولا يستغيث ولا يستغيث إلا ربه جل وعلا في جميع شؤونه وأحواله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم والمستمعين والمستمعات ممن تعلقت قلوبهم بالله عز وجل ظاهرا وباطنا.
1: اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله كل خير شيخنا. والحديث أيضا في ختام هذا الدرس عن كيف يجد المسلم الألفة مع محيطه، كيف له أن يأنس بمن حوله ويستشعر بأن كل ما حوله إنما هم عباد لله سبحانه وتعالى، وهو في خضم هذا المفهوم، فكيف له أن يألف ويؤلف من ثمرات التعلق بالله عز وجل.
2: نعم، إذا الإنسان تعلق بالله عز وجل أصبح مؤمنا يألف ويؤلف، يحب الناس ويحبونه الناس، لأنه يحمل الرحمة في نفسه، رحماء بينهم. والمؤمن رحيم، يعطف على الصغير ويرحم الكبير ويحسن إلى الشيخ وإلى العاجز. فهكذا المؤمن دائما وأبدا تجده يألفه الناس ويألفونه، لأنهم لا، العلاقة التي بينه وبينهم ليست علاقة دنيوية مصالح، وإنما العلاقة التي تربطهم مع بعض هي أمر علاقة حب في الله عز وجل وقربة إلى الله جل وعلا، والذي يجمعهم ويؤلف بينهم. نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم في هذه الإشراقة، وحقا تشرق النفوس بذكر الله سبحانه وتعالى، كيف لا وهو القادر على تصريف كل ما هو خير لعباده وصرف كل ما هو سيء عنهم. فضيلة الشيخ الدكتور عزام ابن محمد الشويع عضو هيئة التدريس بمعهد الأئمة والخطباء، شكر الله لكم هذا الدرس وجعله في ميزان حسناتكم. في أمان الله. في أمان الله يا شيخ. إشراق.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
3: رحلة سلوك.
4: هذا أوان برنامجكم
3: رحلة سلوك، برنامج يساهم في تعزيز السلوك
5: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
3: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد،
5: تنفيذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في رحلة سلوك. في ثنايا الحياة أحيانا تمر عليك شخصية تتحدث عن حياتها بسعادة، عن المستقبل بأمل وإشراق، حتى عن القادم بتفاؤل جميل جدا. وبالمقابل أحيانا تمر علينا شخصيات مختلفة تماما، على الضد من الشخصية الأولى، تتحدث عن الماضي بألم، عن المستقبل بأنه مظلم، عن الحاضر بأنه مقلق. أنت نفسك أحيانا تمر عليك هذه المشاعر، أحيانا تشعر في لحظة من اللحظات بأنك متفائل جدا جدا، وتشعر بأنك تعيش في أسمى وأجمل حالاتك الحاضرة، وأيضا تقرأ المستقبل بلغة إيجابية، وأحيانا تمر عليك لحظات مغايرة تماما. هذا هو التعريف ما بين المتفائل والمتشائم. دعونا في رحلة سلوك اليوم نتأمل ما هي العلامات التي توجد في الشخص المتشائم. المتشائم شخص لديه حالة إحباط عارمة، محبط تماما، بعكس المتفائل. المتفائل لا يوجد لديه إحباط، لأنه حتى منطقة الألم التي يعيشها يشعر بأن بعدها أمل، والمحنة التي يعاصرها سيتبعها منحة، وبالتالي هو لا يعيش هذا الإحباط. المتشائم يرى كل الأحداث برؤية سلبية، كل شيء حوله سلبي، سواء كان على مستوى المواقف أو على مستوى الأشخاص. وبالمقابل هو شخص يضخم الجانب السلبي على الجانب الإيجابي، بل يكاد لا يرى أي جانب إيجابي أحيانا في المواقف، في حين أن المتفائل يرى الجانب الإيجابي أكثر من الجانب السلبي. ودائما تذكرون القصة الشهيرة أو المثل الشهير، نصف الكأس والممتلئ والفارغ، لكن هي حقيقة، بعيد عن كون هذا المثل مستهلك ومنتشر كثيرا، لكن هذه هي الحقيقة. الحقيقة بأن المتشائم لا يرى إلا الجزء المظلم من القضية، أما المتفائل فهو لا يرى إلا الجزء المشرق من القضية، سواء في موقف وكان الموقف مؤلم، وليكن موقف موت أو مرض أو فصل من وظيفة أو فقد لشخص عزيز. صحيح هو موقف مؤلم، لكن يدرك بين هذه سنة الحياة، وأن الله عز وجل سيعوضه بالصبر خيرا مثلا يعني. فيبقى دائما وأبدا المتفائل ينظر إلى جانب آخر غير الجانب الظاهر في سياق الحدث. المتشائم دائما وأبدا يرى بأن الفشل نهاية الحياة، فهو ينظر إلى أنه عندما فشل لا يوجد فرصة للتعديل، ولا فرصة للخروج من هذا المأزق، فهو قد دخل في نفق مظلم ليس له نهاية مشرقة أبدا، في حين أن المتفائل يرى بأن هذه محطة وما بعدها محطات أخرى، بل يرى بأن محطة التعثر هي محطة تعلم وليس التعثر. لذلك المتشائم من علاماته أنه يستسلم أمام أي تحدي، أي تحدي، أي صعوبة يعلن الاستسلام، لا يكرر المحاولة لأنه يرى أنه لا جدوى من المحاولة أصلا، لا فائدة من المحاولة، في حين أن المتفائل لا، حتى لو وجد تحدي وجد صعوبة وجد سيحاول ويكرر مرة واثنين وثلاثة وأربعة. واحدة من العلامات الواضحة جدا في المتشائم أنه فاقد الثقة في نفسه في قدراته، وبالتالي لا يستطيع أن يتخذ قرار ولا يستطيع أن يذهب خطوة للأمام، في حين أن المتفائل مؤمن إيمان كامل بأن الله أعطاه مجموعة قدرات ومجموعة ممكنات، وبالتالي هو مستمر. المتشائم غالبا كنتيجة حتمية ونهائية يفقد الشغف في نفسه، يفقد الابتسامة، يفقد السعادة، يعيش حالة من القلق الدائم، يعيش أحيانا حالة من العزلة والانطوائية. في حين أن المتفائل لا، المتفائل عكس، الماضي جميل والحاضر جميل والمستقبل جميل، التحديات هي عبارة عن محطات للإبداع والعمل، ما في هناك شيء اسمه فشل، وإنما هي محطات تعلم، وإن سقطت اليوم سأنهض غدا. هذه هي رؤية المتفائل. قطعا كل واحد فيكم الآن بدأ يراجع هذه المؤشرات وينظر ما هو الذي يغلب عليه في حياته، هل هو متفائل أو متشائم. لكن قبل أن أذهب معكم للسؤال الأهم وهي الروشتة أو الوصفة، كيف أعدل من سلوكي لو كنت متشائما، كيف أعزز من سلوكي لو كنت متفائلا، قبل أن أذهب إلى هذه المنطقة دعوني أقف في إضاءة مهمة جدا أنقلكم إلى الصيدلية النبوية. في منهج محمد عليه الصلاة والسلام التفاؤل حضر بكل وضوح، حضر قولا وحضر فعلا. فقولا هو الذي رفض فكرة التشاؤم، لما يأتي إلى الجاهلية ويجد في الجاهلية الناس يتشاؤمون بالزمان ببعض الحيوانات، فيبدأ عليه الصلاة والسلام يلغي هذا المبدأ، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، مبدأ أن تتشاؤم بالزمان والمكان والإنسان والحيوان هذا مرفوض أصلا في منهجية محمد عليه الصلاة والسلام. وبالمقابل كان يعجبه الفأل، يأنس بالفأل الحسن، وكان يأمر بالفأل، يقول تفاؤل بالخير تجدوه، ويأتيه الشخص الذي له اسم غير جميل فيغير اسمه إلى اسم جميل، حزن يحوله إلى سهل على سبيل المثال. حتى في المرض يقول لا بأس، لا بأس عليك طهور، لا بأس عليك يعني لن يأتيك البأس، يعني لن يستمر المرض، يعني بإذن الله تعالى ستماثل للشفاء، طهور، ستطهر من هذا المرض، وأيضا تكتب لك الحسنات عند الله عز وجل. عمليا هذا كلها أقوال، عمليا كان عليه الصلاة والسلام يعيش معنى التفاؤل في الأزمات الحقيقية المغلقة المطبقة حيث الظلام الدامس، يتفاؤل. يأتيك في الخندق 12,000 شخص يحيط بالمدينة، قريش وقبائل عربية وغيرها تحيط بالمدينة، والمدينة محاصرة في ظروف صعبة جدا تاريخية معروفة، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هكذا وصف القرآن حالة الخندق. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن علم بخيانة بني قريظة واليهود العدو من الداخل، قال الله أكبر، أبشروا بالنصر، الله أكبر، أبشروا بالنصر. نحن اليوم بحاجة ماسة فقط أن نقف وقفة حقيقية مع مبدأ التفاؤل. وهنا أجيبكم على الوصفة، الوصفة السريعة في رحلة سلوك، وهي المحطة الأخيرة دائما، أننا نحاول أن نقدم خطوات عملية، سميها روشتة كما هي الكلمة الإيطالية في قضية وصفة الطبيب، أو سموها الوصفة في الخطوات العملية السريعة لتعزيز السلوك الإيجابي ومحاولة معالجة السلوك السلبي. أول خطوة أعتقد بأنها مهمة جدا لأي إنسان يشعر أنه متشائم أو يريد أن يعزز التفاؤل لديه، أن يؤمن بأن التفاؤل يبدأ بتفكير والتشاؤم يبدأ بتفكير. يعني الفكرة تبدأ من العقل، أنت عندما تنظر الأمور من زاويتك بطريقة معينة هنا تستطيع أن تدرك أنك ستتجه ناحية التفاؤل أو التشاؤم. فإن نظرت للأمور بشكل إيجابي من البداية ستسير في هذا الاتجاه. هذا القضية الأولى. القضية الثانية، لا بد أن نتأمل قدراتنا. يا جماعة الخير، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا ما آتاها، هذا يعني باختصار أن لديك ممكنات الله أعطاك إياها، فهذا يدفعنا إلى الثقة بالنفس. الثقة بالنفس أحد أهم الأدوات التي تعين الإنسان على أن يكون متفائلا، لأنه يشعر عنده ممكنات حتى لو مرت عليه تحديات. الخطوة الثالثة، لا بد أن نعرف دنيانا، دنيانا دار بلاء، يعني لا يمكن في هذه الدنيا أن تكون مستقرة تماما، لا يمكن أن نمشي بدون كبد. خلقنا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلما ندرك هذا كل الناس يمضون في طريق الكبد، وبالتالي هذا يعطينا نوع من أريحية في التعامل مع الدنيا إجمالا عندما يحصل نوع من التحدي أو التعثر، ولا يدفعنا ذلك إلى عملية التشاؤم. من الخطوات العملية التي تساعد على التفاؤل أن تنظر إلى الجانب المشرق في حياتك، خاصة في إنجازاتك السابقة. أحيانا يحبط الإنسان، أنا محبط اليوم، ما عندي إنجازات، دخلت في مسابقة وظيفية خسرتها، صار موقف في الأسرة، أزمة هنا أزمة هنا. طيب بالمقابل ألا يوجد في تاريخك إنجازات؟ عندما ننظر إلى إنجازاتنا السابقة يتفاعل الإنسان، فمهم أن ننظر إليها. من الخطوات العملية أن ننظر دائما إلى هو من هو يعني دوننا في الدنيا، أسوأ حالا، مالا، صحة، وضعا، دراسة، أسرة، ومع ذلك لا زالوا مبتسمين. يكفينا اليوم فقط أن نفتح الشاشات وأن نرى أحوال الناس في العالم بصفة عامة، وأن ذاك يشعر الإنسان بالتفاؤل والطمأنينة لما آتاه الله من نعم كثيرة جدا، أمن وأمان واستقرار ودين وإلى آخره. من الخطوات العملية الجميلة في موضوع نشر فكرة التفاؤل لدى الإنسان أن يملأ فراغه بالعمل. واحدة من الدراسات تحدث عن أرقام بأن الذين ليس لديهم أعمال في فراغ، هؤلاء يشعرون بالتشاؤم أكثر من الذين ليس لديهم فراغ. الذي لديه عمل هو دائما مشغول ودائما متفائل ومنطلق. أعتقد بأن من الخطوات المهمة أن تحيط نفسك بالمتفائلين، قضية مهمة جدا، الإنسان ابن بيئته، فعندما تحيط نفسك بالمتفائلين ستكون متفائلا. أخيرا الثلاثي هذا مهم جدا، المثلث هذا مهم، حسن الظن بالله يدفع إلى التوكل على الله، ينتهي بالرضا عن ما أعطاك الله. حسن الظن بالله، أن تعرف الله ونعم الله عليك وتحسن الظن في ربك وفي خالقك، هذا سيدفعك إلى أن تتوكل عليه صدق التوكل، ثم تنتهي إلى الرضا بما قسم الله لك. والرضا لا يعني أنك لا تسعى للأفضل دائما وأبدا، وإنما ترضى بما قسم الله لك. ختاما تذكروا جيدا بأن المتفائل ليس ساذجا ولا مغفلا. المتفائل شخص لديه قدرات وعرف قدراته وعرف واقع الدنيا، رسم السعادة لنفسه ومضى يحققها. دمتم متفائلين.
3: رحلة سلوك برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
5: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
3: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
7: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر له من سورة الحجر.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ، وقد تلا ما تيسر له من سورة الحجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. رواه مسلم. الفداد الشديد الصوت. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن، هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، رأس الكفر قبل المشرق. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: ثواب الأذكار. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ما ثواب هذا الذكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
2: ثواب الأذكار.
1: سؤال الله الجنة والاستجارة به من النار.
2: ما ثواب هذا الذكر؟
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة.

0: خواطر نفسية.
1: خواطر نفسية.
2: كيف تكون علاقة طفلك مع نفسه جيدة؟ نتعرف على الإجابة
0: مع الأستاذ أسامة الجامع،
3: رئيس جمعية علم النفس الأمريكية APA، الدكتور مارتن سيليغمان. كان يقول أن الطريقة التي تخاطبك أو يخاطبك بها والديك تحددان الطريقة التي تنظر بها إلى نفسك وتنظر بها إلى العالم الخارجي. المقصود فيها أن الأشخاص الذين تعرضوا منذ الصغر على نمط التشجيع، الحوار، الحديث الإيجابي، هم الأشخاص الذين ينظرون لأنفسهم بطريقة جيدة. بمعنى الأطفال الذين لديهم علاقات جيدة مع الآخرين ما كان يستطيعون أن يكون لديهم علاقة جيدة مع الآخرين ما لم يكن أولا لديهم علاقة جيدة مع أنفسهم أولا. ولن يكون هناك قدرة على إيجاد علاقة جيدة مع أنفسهم ما لم يسمعوا من الوالدين أنهم جيدين في المنزل. بمعنى أن يشعر هذا الطفل أن له قيمة، له احترام، له تقدير، يسمع له، ينصت إليه. كل هذا يبني نظرة جيدة لهذا الطفل تجاه نفسه، يجعله يكون هناك علاقة جيدة مع الآخر.
4: ثواب الأذكار. بسم الله الذي لا يضر مع
2: اسمه. إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مسلسل هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي نور على الدرب، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية حفظها الله من كل سوء. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا المستمع عوض من السودان يقول: لدي أخ من ذوي الإعاقة وغير قادر على الكلام، ويبلغ من العمر 27 عاما، وله رغبة في الزواج، فهل يشرع لنا تزويجه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول أن هذا السائل وهو يسأل عن أخ له من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد ذكر بأنه لا يستطيع الكلام، وقد بلغ من العمر ما يقارب 27 سنة، وله رغبة في الزواج. فنقول أن تزويج المعاق هو حق له، ولا يجوز ولا يحق لأحد أن يمنعه من الزواج، وكذلك لو كان مجنونا أو معتوها

0: أن يكون أصما أو أبكما، بل يجب على ولي المجنون وولي أيضا المعاق أن يزوج ابنه أو يزوج من كانت له الولاية عليه إذا ظهرت حاجته إلى الزواج. الشاهد أنه يجوز تزويج الأصم كما سأل السائل أو الأبكم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو زواج صحيح حيث يعتبر مكلفا إذا كان عاقلا وبالغا، ويتم عقد النكاح بالإشارة المفهومة إذا كان أيضا يقرأ ويكتب، أو أن يقوم بالكتابة، يعني إما أن يؤشر بالموافقة أو أنه يكتب أيضا. ولذلك نجد أن وزارة العدل عندنا في المملكة العربية السعودية تقوم بإحالة عقود الأصم أو الأبكم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب إلى المحاكم المختصة لضمان إرادتهم بهذا الزواج، مع ضرورة توفر أيضا أركان الزواج كالإيجاب والقبول بالإشارة والمهر والولي، كل هذه يتحقق منها. لذلك نقول إذا كان المعاق عاقلا وهو عاجز عن الوطء أو لا شهوة له، أيضا ذكر أهل العلم أنه يزوج، بل ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب الزواج في حقه ولو كان عاجزا عن الوطء. قالوا في زواج المعاق أيا كانت نوعية الإعاقة ففيها تحقيق مصلحة مهمة، وهي أنه يوجد لهذا المريض وهذا المعاق من يعتني به ويقوم بشؤونه ويهتم ويعتني به، فإن عقد النكاح يهدف إلى ما هو أكبر من مجرد الاستمتاع الذي هو من مقاصد النكاح المهمة وهو الاستمتاع، بل إن هذا العقد أيضا يراد به تحقيق الرعاية والتكافل والتراحم بين الزوجين. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فنقول للسائل أنه عليك أن تحرص على تزويج هذا الأخ، وأيضا كل من عنده معاق أو من أصيب أحد أبنائه بجنون فإن عليه أن يحرص على تزويجه. وقد سمعنا من أناس تزوج معتوه بمعتوها أخرى، ربما كان أحدهما أفضل من الآخر، ورزقهم الله بأولاد والله الحمد لم يصابوا بهذا المرض، بل إنهم أصحاء وأيضا قاموا بالعناية بوالديهم بعد أن كبروا، فأصبح هؤلاء الأولاد يعتنون بأبيهم ويعتنون بأمهم أو بأحدهما. ولذلك على ولي المعتوه والمجنون أو المعاق أن يحرص على تزويجه ولا يغفل عنه. بعض الآباء والأمهات يظن أن هذا الابن الذي أصيب بهذه الإعاقة أنه لا يحتاج إلى الزواج، وهذا خطأ كبير. وكما ذكرنا أن بعض العلم أوجب على ولي المعتوه والمجنون أن يقوم بتزويجه وأن يحرص على ذلك، فكما ذكرنا أنه يحقق مصالح كثيرة إضافة إلى الاستمتاع ممن عنده شهوة، ومن لم يكن عنده شهوة فإنه أيضا يكون سببا في العناية به، وأيضا من يكون هناك من يؤانسه ولو كان قد أصيب بهذا المرض. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: هل يحاسب الإنسان يوم القيامة على بقايا الطعام اليسيرة التي تتبقى في إناء الأكل؟
0: لا يحاسب الإنسان يوم القيامة على بقايا الطعام اليسيرة التي تتبقى في إناء الأكل، فإن أكله فلا بأس. وإن لم يستطع أن يأكله فإنه عليه أن يرمي هذا الطعام في مكان يناسب هذا الطعام لكي تأكله الدواب والطيور، فلا بأس أن يجعل هذا الطعام عندما ينتهي ويبقى شيء من هذا الطعام أن يحفظه، يقوم بحفظه. يعني بعض الأطعمة إذا بقيت بعد الأكل فلا يجوز للمسلم أن يقوم برميها في النفايات، بل عليه أن يقوم بحفظها، يضع في أكياس ويضعها مثلا في الثلاجات التي تحفظ هذه الأطعمة، ثم إذا جاء عنده وقت يقوم بالذهاب بها في مكان بعيد في الصحراء ويقوم بوضعها للطيور وللدواب فتأكل منها، يجعلها في مكان طيب. ولا يصلح ما يفعله البعض في بعض الأحياء عندما ينتهي من طعام يقوم بنشره في بعض الأراضي بين البيوت، فهذه تجلب الحشرات وتجلب أيضا ما يضر الناس في هذه الأحياء وفي المنازل، وهذا خطأ. بل إن على المسلم أن يحرص على حفظ هذه النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه لئن شكرتم لأزيدنكم، فالمسلم عليه أن يتنبه إلى خطر ما يقوم به البعض من رمي هذه الأطعمة في النفايات ويتخلص منها بطريقة للأسف الشديد أنها تحزن الجميع. فنجد بعض الأطعمة عند النفايات في الشوارع تتراكم، وخاصة في بعض المواسم، وخاصة أيضا بعد المناسبات، فهذه لا شك أنها من كفر النعمة عندما ترمى هذه الأطعمة وخاصة بكميات كبيرة. أما ما ذكر السائل في الأطعمة اليسيرة التي تتبقى في إناء الأكل فإنه يحفظها، وإذا كان السائل يقصد أنه لم يقم بأكلها فهذا يعتمد على حاجة هذا الشخص للطعام، فإذا بقي شيء وهو لا يحتاجه فإنه كما ذكرنا يحفظه ويضعه للدواب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في طريقه فوجد تمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، وأمر عليه الصلاة والسلام بلعق أصابعه قبل أن يغسلها أو يمسحها، وأمر بأخذ اللقمة إذا سقطت فيأخذها ويزيل ما عليها ويقوم بأكلها. فدل هذا على أنه لا يجوز إلقاء شيء من الطعام أو من التمر أو من المأكولات في الأماكن القذرة أو النجسة أو عند حاويات النفاية، بل إن النعم على المسلم أن يقوم بحفظها وأن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى لهذه النعم. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤال يقول هل يجوز دفع فدية الصيام لابنة العم المطلقة والفقيرة، وأيهما أفضل، إخراج الفدية طعاما أم نقدا، وهل في تأخيرها إثم، وجزاكم الله خيرا؟
0: نعم، يجوز دفع فدية الصيام لابنة العم كما ذكر السائل، وقد ذكر أنها مطلقة وفقيرة، يعني هذه المرأة وجب عليها دفع فدية لعدم استطاعتها الصيام إما لكبر سنها فوجبت عليها الفدية وهي لا تستطيع أن تخرج هذه الفدية، فهذا ابن عمها علم بحالها وأراد أن يخرج عنها هذه الفدية، نقول لا حرج في ذلك، بل هذا هو الأفضل وهي من الصدقة والصلة. وهذا أي ابن العم لا تجب عليه النفقة لابنة عمه، فهي داخلة في هذا المعنى هو ما يتعلق بما ذكر من حالها بأنها فقيرة وهي محتاجة ولا تستطيع إخراج الفدية، والفدية يجب أن تكون من الطعام لا من المال، لا تخرج من المال، لا ينظر إلى قيمتها ثم تخرج ويقوم بإخراجها بمبلغ من المال يعطيه للفقير، بل الواجب أن يخرجها من الطعام، وهي نصف صاع من قوت البلد، ونصف الصاع إذا كان من الأرز ما يقارب الكيلو والنصف، وتكون عن كل يوم أفطرته. والأحوط أن يحرص المسلم أن يتفقد أقرب الناس إليه، ولا شك أن السائل يشكر على حرصه على ابنة عمه والنظر في حالها والنظر في أقربائه، سواء لحاجاتهم إذا احتاجوا إلى المال فيعطيهم، سواء من ماله أو من زكاة ماله، أو أيضا ما وجب عليهم من هذه الكفارات أو الفدية. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: أيهما أولى، قضاء الدين أم أداء فريضة الحج؟
0: من شروط الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة الاستطاعة المالية، ومن كان عليه دين مطالب به بحيث أن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لا يحج، ونقول أن هذا الشخص غير مستطيع. أما لو أنهم لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز الحج، ويجوز الحج كذلك إذا كان الدين غير محدد بوقت، يعني لم يكن لزمه أن يدفع هذا الدين قبل حجه، مثل الديون المجدولة وهي كثيرة في هذا الزمن، خاصة الناس أصبحوا يشترون كثيرا مما يحتاجونه بالتقسيط، ويكون هذا الدين مجدول على سنوات وأحيانا على أشهر، ويكون هذا الشخص عنده الراتب، وأيضا هذا الشخص يستطيع من خلال ما أجراه من عقود مع هذه الجهات لهذه القروض أنه يسدد كل شهر ما وجب عليه من السداد وهو يعلم ذلك، فإن هذا لا يمنع الحج. ولذلك نجد أن هؤلاء الذين يقترضون بمثل هذه القروض المجدولة إذا نظرت إلى حسابه وجدت أن عنده مبالغ كبيرة، ولكنه يريد أن يحتفظ بها لحاجته أو لشراء أمر مستقبل، لكنه قد جدول هذه الديون وليست لازمة، فنقول في هذه الحالة أن عليه أن يبادر بالحج. وأيضا هناك حالة ثانية، لو فرض أنه تهيأ له وهو عليه دين وهذا الدين حال لكنه لا يستطيع سداد هذا الدين، أو عنده مبلغ من المال ويريد أن يحتفظ به لحاجته، ولو سدده لا أصبح عليه مشقة، ولكن جاء شخص وقال له تحج معنا على حسابنا فحج فلا حرج في ذلك. يعني لو تبرع شخص بأن يقوم بحجته فنقول لا بأس بذلك، لأن الحج هنا لا ينال الدين ولا ضرر على الدائن. فالمقصود أن المسلم إذا كان عليه دين عليه أن يبادر بسداد الدين الواجب إذا كان حالا، فهو أولى من الحج، إلا في حالة واحدة إذا سمح له صاحب الدين وقال لا حرج اذهب وحج، وإذا رجعت سدد دينك على حسب استطاعتك، ففي هذه الحالة لا حرج أن يذهب وأن يحج ولو كان عليه دين. نعم.
1: البعض شيخنا الكريم قد يكون غنيا ويذهب للجمعيات الخيرية حتى يقومون بإعانته على أداء مناسك الحج، فما حكم هذا الفعل أحسن الله عليكم؟
0: لا يجوز له ذلك، لأن هذه الجمعيات والجهات هي تقوم بتيسير الحج لمن لا يستطيع، لمن لا يستطيع الحج، فهي توفر السيارات وتوفر الطائرات وأيضا ما يحتاجه الحاج من السكن والتنقل، وهذه يتبرع بها الناس ويتبرع بها المحسنون من أجل أن يحججوا أناس لا يستطيعون الحج ولا يوجد عندهم المقدرة. أما أن يأتي الشخص وهو ميسور الحال وعنده الاستطاعة ثم يأخذ مكان شخص هو بأمس الحاجة إلى هذه الحملة وهذا الحج لكي يحج حجة الإسلام، هذا لا شك أنه متعدي، وعليه أن يراجع نفسه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، فهو أخذ حقا لمستحق وهو غير مستحق، هو يستطيع الحج وعنده المال، فيجب أن ينبه الناس، لأن بعض الناس يستهين بهذه الأمور، ولو كان القائمون على هذه الحملات يسمحون وأيضا يجعلون مثل هذه الحملات أحيانا للانتفاع الشخصي، فيجب أن ينبه على هؤلاء أنهم قد تعدوا على أموال الناس الذين قدموا هذه الأموال للجمعيات من أجل المحتاج، لا من أجل أن تقوم بتحجيج أقرباء لك أو أشخاص لهم معزة، وخاصة إذا كان فيها تعدي على خاصة أموال التبرعات التي تأتي من أجل مقصد واضح وبين، ألا وهو تحجيج الذي لا يستطيع الحج. نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
1: اللهم أمين. بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة، شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب بالرقم 0534 700 700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النجم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
2: الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة وبناء الحضارات وصناعة الآمال وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان وقوة للأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.
3: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين في كل مكان. طاقات متجددة، البرنامج الذي يخص الشباب ومبادرات الشباب وأطروحات الشباب في هذا المجتمع، المجتمع الخير، المجتمع المعطاء، البيئة الخصبة جدا لمبادرات الشباب وجميع مشاركاتهم الاجتماعية والرياضية والترفيهية والثقافية في جميع المجالات. مستمعين الكرام، البرنامج هذا برنامج لطرح المبادرات الشبابية كما ذكرت. أي شخص له مبادرة شبابية سواء كان شاب أو شابة وحب أنه ينشر هذه المبادرة وأن يطرحها للمستمعين لأخذ الآراء وأيضا يعني تطوير هذه المبادرة. مستمعين الكرام، نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة، المدير التنفيذي لمركز أفلاذ لتنمية الطفل، إمام وخطيب جامع آل ثاني بالأحساء. حياك الله دكتور أحمد.
2: الله يحييك، مرحبا بك وبالإخوة جميعا والأخوات.
4: أهلا وسهلا في موعد متجدد من برنامج طاقات متجددة.
2: حياكم الله، يا هلا والله وسهلا بكم جميعا، حياكم الله، سعداء بهذا اللقاء المبارك.
4: ونحن أسعد دكتور أحمد. دكتور أحمد، الموضوع جدا شائك ويعني خلنا نقول مرتبط بالشباب كثير، سواء للشباب أو الشابات. طبعا نذكر الشباب، نقصد به الشباب والشابات أيضا. موضوعنا لهذا اليوم الشباب والتدخين. بداية دكتور أحمد، سؤال على السريع، هل يؤثر التدخين على المبادرة أو ما الرابط بين التدخين والمبادرات؟
2: بسم الله والحمد لله، نصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه وأنواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد والله بهذا اللقاء وبهذا الموضوع، يعني جميل جدا أن يتم طرحه، ولا شك أن هذا الموضوع له علاقة وثيقة بموضوع طاقة الشباب وحيوية الشباب. يعني لابد أن أبين وأقول أن التدخين هو من يعني العادات السيئة التي تنتشر كثيرا بين أوساط الشباب، ولهذا التدخين أضراره كثيرة كثيرة جدا. يعني ما نستطيع، يمكن من الصعب أن نحصر هذه الأضرار في هذا اللقاء. يعني أولئك المدخنون يجب عليهم أن يتعظوا حقيقة بمن سبقهم، لأن الأضرار التي نجدها ونشاهدها ونراها بين الفينة والأخرى لا شك أنها يعني مؤلمة، ألم شديد. التدخين له علاقة، حينما تكلم العلاقة بين التدخين وطاقات الشباب، التدخين يؤثر على القلب وسبب من أسباب تسلط الشرايين وارتفاع ضغط الدم. التدخين سبب في أمراض السرطان وخاصة سرطان الرئة. التدخين أيضا سبب في أمراض الجهاز التنفسي كمرض الربو والسعال والمزمن، مشاكل المعدة مثل القرحة، ويعني نسبة كبيرة من المصابين بالقرحة عند المدخنين. يؤثر التدخين حتى على وظائف الدماغ، يؤثر على الفم ورائحته، يؤثر على رائحة الجسم بصورة عامة، يؤثر على الثياب، لأنه يعني تعرف إذا سقط شيء على الثوب فهو يعني يخرقه وبالتالي يسبب يعني تلف لممتلكات. أيضا هو سبب من أسباب الشيخوخة المبكرة، يؤثر على حتى قدرة الإنسان الجنسية. أنت لما ترى هذه الآثار، هذه الآثار ليست كلام وعظي، هذه الآثار هذه حقيقة طبية، هذه حقيقة طبية. كل هذه الأمراض الصحية تسببها المواد التي يتكون منها هذا الدخان أو التبغ أو الشيشة أو قل ما شئت من نيكوتين وقطران و الكادميون وغيره من العناصر اللي موجودة في قضية التدخين. لذلك يا أخي الكريم، يعني هناك رابط كبير، يعني وعلى قدر ما يعني أنت تلاحظ أن كثير من المدخنين لا يستطيع أن يمارس الرياضة، بل الذي يمارس الرياضة ويدخن طيب في أيضا عطاؤه يكون أقل بكثير من الشخص الآخر، لأنه يتعب بسرعة. صحيح. عنده مشكلة في الصدر، عنده مشكلة في القلب، عنده مشكلة في الجسم. فكل هذه القضايا هذه يعني لها علاقة مباشرة فوق هذا كله يا أخي. لابد أن ندرك أن التدخين أيضا مضر ضار بدين الإنسان، لازم نعرف هذا الكلام، هذا أنه ضار بدين الإنسان، ولا ينبغي للإنسان خاصة الشباب أنهم يتصرفون هذا التصرف أو أن يفعلون هذا. أيضا من العلاقة بين الطاقات، طاقات الشباب وبين موضوع التدخين، كثرة المشاكل التي تحصل بين الأزواج في عيادات التدخين. مثلا في جمعية نقاع على سبيل المثال في الأحساء، تتلقى هذه الجمعية وكذلك في أنحاء المملكة سواء النقاء أو غيرها من الجمعيات الأخرى الخيرية التي تقوم بمكافحة التدخين في المملكة. وإن كان يعني هذه الجمعيات، أقول يعني الكلام عرضا، أنها في الحقيقة أنها تحتاج في أمس الحاجة إلى الوقوف معها ماديا ووقوف معها أيضا صحيا. وأن يتمنى من الإخوة الكرام في وزارة الصحة ورأسهم معالي وزير الصحة أن, أن, أن, أن يعطي جزء من ميزانية الصحة إلى هذه الجمعيات حتى تساعد في موضوع مكافحة التدخين، لأنها في حقيقة الأمر أنها تقوم، جمعية نقاء وغيرها من الجمعيات تقوم بعبارة بسد منيع وبدفاع الأول والخط الأول بالنسبة لكثير من الناس، لأنها دخلت إلى المجتمع بشكل أو بآخر. فلذلك أقول أن المشاكل الزوجية، أعود مرة أخرى أقول أن المشاكل الزوجية التي تحصل بين الشباب جزء منها بسبب الدخان، وكثير من النساء من يشتكين من رائحة الزوج وعفن رائحة يعني الطريقة المؤذية التي يستخدمها بعض الأزواج هداهم الله، خاصة أن البعض لا يهتم أنه يشرب الدخان أمام زوجته في داخل غرفة النوم أو في داخل البيت أو في داخل السيارة. والبعض الآخر أيضا يشرب الدخان، وللأسف وأنا أجد هذا من قلة التربية أن يشرب الدخان أمام أبنائه الصغار ويعودهم على أن يفعلوا أو أن يشربوا مثل هذه السيجارة.
4: طب دكتور أحمد، البعض يربط مرحلة الشباب مع التدخين، تعليق.
2: وهذه أحسنت، هذه مشكلة من المشاكل. يعني لو تلاحظ يا أخي الكريم أن الآن خذ على سبيل المثال الأفلام، طيب الأفلام التي منتشرة وفيها كل فيلم يكون فيه بطل أو بطلين يبرز شكله وتبرز شخصيته ويكون يعني يضعونه في الفيلم، وصناع هذه الأفلام يضعون أنه قدوة من قدوات المجتمع، وهذا خلاف الحقيقة، خلاف الحقيقة. لكنهم يجدونه، شوف، يضعونه في في في في ثلاث مواضع. في قمة انبساطه تجده يشرب السيجارة، وأيضا في إذا كان عنده مشكلة حتى يفكر صح لابد أن يشعل السيجارة. في قمة حياته التي يريد أن يعيشها في الـ يعني الخاصة أيضا كذلك يشعل السيجارة. إذا يربطون السيجارة ربطا ذهنيا وعقليا، يربطونها بمثل هذه المواضع. أنت تعبان اشرب سيجارة، أنت مبسوط اشرب سيجارة،
4: في كل المراحل،
2: من المشاكل في كل المراحل. لكن حقيقة الأمر هذا خلاف ذلك. والله إن الذين يروجون قضايا التدخين، نعم أقول يروجون، يعني الدخان ويباع في هذه الأم في كثير من الأماكن، والله إنما هم يروجون سما زعافا له أثره على أبنائنا وعلى مستقبلنا. ولذلك للأسف، أقول للأسف بكل الأسف، أن المؤثر الرئيسي على طاقات كثير من شبابنا إنما هو ماذا؟ إنما هو الدخان، إنما هو الدخان. طيب. ولعلي أتحدث بعد قليل أيضا عن بعض الإحصائيات عن ذلك.
4: جميل. لكن قبل الإحصائيات دكتور أحمد، نود أن ندخل في موضوع يعني الدخان من جهة الشريعة وأقوال العلماء في التدخين أيضا.
2: موضوع الدخان تحدث فيه العلماء، ويعني جل العلماء يرون أن الدخان إنما هو قتل للنفس، قتل بطيء للنفس، هو تدمير لهذه النفس وإزهاق لها، إلقاء بها إلى التهلكة. وقد أجمع العلماء، يعني أو أقول جل العلماء، تحدثوا على تحريمه وعلى ضرره. وقد يسأل سائل يقول، هذه من الشبه التي نسمعها أحيانا بين الفينة وبعض الشباب في المسجد، يعني يمر ولا كذلك في أي مكان ولا في أي لقاء، يسأل يقول يا أخي لو أن الدخان بهذه الحرمة يا أخي لا ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. نقول هو يعني الكلام هذا ما يعني ليس صحيحا، لأن هناك أشياء كثيرة تستجد فيما بعد. الدخان لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة أو حتى بهذا المفهوم. و يعني هل يعني عكس، يعني لو أخذنا العكس من ذلك، لو أخذنا مثلا الأمور الجيدة والطيبة، الطيبات مثلا من الرزق، هل الله عز وجل ذكر في كتابه الرز واللحم ومثلا وأنواع العصيرات مثلا، هل هي ذكرت في كتاب الله عز وجل؟ فالمباح ما كان خير وفيه نفع للإنسان فالأصل فيه الإباحة، وما كان فيه ضرر وما يغلب عليه الضرر فلا شك أن الأصل في ذلك هو التحريم. فالعلماء يعدون ذلك إنما هو تهلكة، وإنما هو قتل للنفس وإزهاق لها. والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، ويقول ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب أليم، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. هذه من المعصية. هل فيه أنت يا أخي الكريم، هل في أحد يوم الأيام قال لك إنه إنه إنه إنه إنه إنه الدخان له أضرار، ومن أضراره ما هي الأضرار، عفوا، أن الدخان له فوائد؟ ما هي الفوائد التي يجنيها الإنسان؟ بل هي عادة من العادات السيئة التي تعدت من جانب العادة إلى جانب ماذا؟ إلى جانب أكبر من ذلك، وبالتالي صارت عادة متأصلة عند كثير من الناس أو عند الذين يستخدمونها، وبالتالي سببت لهم إشكالا في حياتهم، في حياتهم الذاتية، في صحتهم. نحن مأمورين من عند الله عز وجل، مأمورين عند الله سبحانه وتعالى أننا نحافظ على أنفسنا، أن نحافظ على أنفسنا. ولذلك هل الذي يشرب الدخان ويصاب بأمراض الرئة والقولون وكذلك يصاب بالسرطان ويصاب بغيره من الأمور، هل هذا يعني هل هذا نقول أنه يعني جائز في في في في أمره؟ لا. سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وضح الأمر وقال والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه كالخمر، والواجب على من يشربه أو يتاجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، نصيحتي لإخواني المسلمين الذين ابتلوا بشرب الدخان أن يستعينوا بالله عز وجل ويعقدوا العزم على تركه، وفي العزيمة الصادقة مع الاستعانة بالله ورجاء ثوابه والهرب من عقاب في ذلك كله معونة على الإقلاع منه. الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه قال سئلت عن حكم التنباك الذي أولع بشربه كثير من الجهال والسفهاء، مما يقول فإنه محرم، يقول فإنه أرى تحريمه ومشايخنا يرون تحريمه، كافة المحققين من أئمة الدعوة يرون تحريمه بالنقل الصحيح والعقل الصحيح، وكذلك بكلام الأطباء المعتبرين. الشيخ السعدي يقول أما الدخان شربه والاتجار به والإعانة على ذلك فهو حرام، لا يحل لمسلم تعاطيه، لا يحل لمسلم تعاطيه شربا واستعمالا واتجارا، وعلى من كان يتعاطاه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. طيب كل هالعلماء، علماء الأمة الذين مروا يرون يعني يرون في ذلك الحرمة، يعني معنى ذلك أن كلامهم غير صحيح وغير سديد. فلذلك أي شيء يضر الجسم ويضر الإنسان ينبغي علينا أن نبتعد عنه وأن نتركه. يكفي في موضوع التدخين أنه بوابة رئيسة للمخدرات. استمعت مرة في زيارة لي إلى إدارة مكافحة المخدرات لتعزيزي من عملها، وهم الإخوة الكرام في إدارة مكافحة المخدرات في أنحاء المملكة. في الحقيقة أنهم يبذلون جهدا يذكر فيشكر في مكافحة التدخين ومكافحة المخدرات، فجزاهم الله خير الجزاء. فلا شك أنهم جنود يعني مجهولون، وأسأل الله يعني أن يوفقهم وأن يبارك في جهودهم. في زيارة من الزيارات قال لي أحد المسؤولين، قال والله يا أخ أحمد ما رأينا أحد يتعاطى المخدرات إلا كان التدخين بوابة له، إلا كان الدخان بوابة له. البوابة لهذا الشر المستطير إنما هو الدخان، فما بالك بالتدخين وحرمته؟ فكيف إذا وصل إلى مرحلة وهي إتلاف النفس حقيقة والعقل والذهن والحياء والشرف كله يتلف حينما يأخذ يتعاطى الإنسان المخدرات عافانا الله وإياه.
4: الفرق دكتور أحمد، يعني الآن ممكن أن يكون التحريم، البعض يعني يقول يأخذ فيما أخذ أن التحريم فقط للدخان وعلى سبيل المثال الشيشة، الآن المعسل مثلا على سبيل المثال لا يوجد فيه لا النيكوتين ولا ذيك المواد، يعني ما
2: المعسل؟ شوف يا طويل العمر، من الأضرار الصحية اللي يسمونها المعسل أو الأرجيلة. طيب يعني هذه أيضا يعني سم من زعاف، بل الرأس واحد يوازي تقريبا 6 بكتات وأضرارها كبيرة. بعض الناس يقول أنا ما أدخل لكني أشرب معسل، إذا ذهبت إلى بعض الأصدقاء في القهوة ولا في الاستراحة أو شيء من هالقبيل. هذا أشد حقيقة، يجب أن نفهم أن المعسل هذا بهذه النكهات وهذه المشروبات وهذه الطريقة تراه أشد من غيره ب6 مرات من يشرب الإنسان دخان. هذه إحصائية يجب أن ندركها ونعرفها، لأنه الـ يعني المعسل أيضا خاصة إذا تناوب على الـ الـ الرأس الذي يشرب منه يعني أكثر من شخص، هو يعني خطير، يعني يسبب أمراض قلب وشرايين وأمراض تنفسية وسرطان وغيره في القصبات الهوائية، سرطان الرئة وغيرها من الأمور حقيقة التي تسبب إشكالا بالنسبة للإنسان.
4: نعم دكتور أحمد، محور الإحصائيات الآن، الإحصائيات عن التدخين في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال.
2: يا أخي الكريم، خليني أعطيك مثلا إحصائية بسيطة. في دراسة أجرتها الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين نقاء بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية على مدارس محددة، بلغت نسبة الأطفال الذين يبدأون التدخين في المرحلة الابتدائية 27%.
4: مرحلة ابتدائية
2: بلغت نسبتهم، نعم، حين بلغت نسبتهم في المرحلة المتوسطة 53%، وفي المرحلة الثانوية أكثر من ذلك. وفي نفس الدراسة طيب، لما سألوا الطلاب الذين في المرحلة الثانوية متى أول مرة تعودتم على شرب الدخان، متى شربتم الدخان، إيش تتوقع؟ قالوا أننا شربناها في المرحلة الابتدائية. 27% ممن شربوا الدخان وهم في المرحلة الثانوية أول مرة شربوها في المرحلة الابتدائية. وهذا يجعلنا أن نتنبه إلى مسألة، هذه المسألة هي أن موضوع الدخان لا نتوقع أنه بعيد عن طلابنا وأبنائنا في المرحلة الابتدائية، بل أن الابتدائية قد تكون بداية لعمل مخرب بالنسبة للإنسان لا يستطيع ولا يقوى عليه، وبالتالي يبدأ الإنسان من غير لا يعلم أبناء والديه ويبدأ بالدخان، وبالتالي يستمر في المرحلة المتوسطة ثم يشب على ذلك، وأبناء وأهله لا يعرفون بذلك الأمر. فلذلك أقول أنه من المهم جدا أن تكون هناك في متابعة دقيقة يعني هذا الأمر. يعني يا أخي يكفي أن ندرك بعض الإحصائيات، وقد يقول البعض يمكن هذه ليست لا دقيقة إلى حد كبير، أقول هذه إحصائيات دقيقة إلى حد كبير. يعني بلادنا، وأنا أقولها بمرارة والله يا أخي، أنها تعتبر في المرتبة الرابعة عالميا بالنسبة لعدد السكان إلى عدد المدخنين. في 6 مليون مواطن ومقيم يمارسون الدخان في بلادنا. التبغ هذا هو ثاني أسباب الوفاة في العالم. 45% من الرجال فوق 15 عاما يدخنون. يعني أنت تتكلم عن 35، أنت تتكلم عن 23,000 يموتون سنويا بسبب الدخان، أو من أبرز أسباب وفاتهم الدخان. 23,000 يموتون سنويا. 99 طن تبغ تستخدم في المملكة يوميا. الشيشة تعادل 55 سيجارة مجتمع. أتكلم عن كل سيجارة فيها كم، كل في 33 مليون ينفق يوميا على الدخان. 12 مليار ريال سعودي ينفق سنويا على الدخان في المملكة.
4: هذه كل الإحصائيات في المملكة،
2: نتكلم عن المملكة فقط.
4: 33 مليون ريال يوميا للدخان،
2: 12 مليار ينفقها الناس على فقط على الدخان. 90% ممن أدمنوا على المخدرات جربوا التدخين أثناء المراحل العمرية المختلفة. كمية النيكوتين الموجودة في السجائر تكفي لإثناء الجنس البشري أساسا. هناك زيادة مضطردة في حالات الإصابة بسرطان الرئة، واسألوا جمعيات السرطان وكيف يعني الهول الذي يعني العدد يعني المرضى الذين يصلون إليه. يعني أنت تتحدث يعني عن مثل هذه الأمور، يعني مهم جدا أن يكون هناك عناية وأهتمام. ولذلك أنا يعني من هذا المنبر أقول يا ليت أن يكون هناك تنسيق واضح، وهذا التنسيق يتم بين وزارة الصحة مشكورة ووزيرها يعني المعروف ولله الحمد بجهده ونشاطه، وكل وزرائنا ذلك الرجل، فمع جمعيات مثل جمعية نقابة بقية الجمعيات، أن يكون هناك تنسيقا في كيفية المحاربة ودعم هذه الجمعيات ودعم فروعها في أنحاء المملكة. لماذا؟ لأن هذا التنسيق وهذا التكامل هو الذي سوف ينجح العمل، سوف ينجحه بإذن الله عز وجل.
4: ولا نستبعد أيضا وزارة التعليم، لأنه ذكرت أنت 27% دكتور. نعم. أحمد من المرحلة الابتدائية بدأوا يدخنون.
2: الله وهذا شيء جيد. يعني أنا أقول أن يكون هناك فريق متكامل من وزارة الصحة، من وزارة التعليم، من الجامعات، وزارة التعليم هي واحدة، من كذلك الجمعيات الخيرية، أن يكون اللي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن يكون هناك في تنسيقا وتكامل بين هذه الجهات
4: البلديات أيضا
2: والأمانات. أحسن تقف صفا واحدا في تحقيق المنشود. الآن قبل فترة، قبل تقريبا 3 سنوات، أعلن عن أي شخص يشرب الدخان في المطارات فإنه يعاقب. فنحن يعني الآن يعني لما تذهب إلى المطار على سبيل المثال، طيب تجد أنه ما زال بعض الناس يعني ما يبالون بهذا القرار. فالمشكلة ليست في التشريع، المشكلة في المتابعة والتنفيذ مثل هذه القرارات. ولذلك الذي يحييها هو أن يكون هناك في تكامل بين عدد من الجهات وتعاون مستمر حتى يصلح حال الشباب. لأن والله نقول أن الدخان إنما هو سبب لفساد الكثير من أبنائنا، حفظ الله الجميع.
4: اللهم أمين. حياكم الله مجددا أعزائنا المستمعين والمستمعات في إذاعتكم إذا برنامجكم برنامج طاقات متجددة، موضوع اليوم. حياك الله مرة أخرى دكتور أحمد.
2: الله يحفظك ويبارك فيك، وحيا الله، حياك الله، حيا الله الجميع.
4: دكتور أحمد، يعني أنا بالود إنه ناخذ مبادرة من مبادرات الشباب في موضوع التدخين. الشخص إن شاء الله إذا مسك مع الخط، الشخص هذا دمج بين الفكاهة، خلينا نقول، مع اللي هي مكافحة التدخين. يعني أنا حابب إنه نسمع من الشخص نفسه. ما أعرف، في ناس ممكن ما يتقبل الموضوع اللي عمل الأخ الأخ أحمد، اسمه أحمد السحار. معانا أحمد السحار؟ طيب، الفعل اللي فعله يعني البعض استنكره والبعض أشاد به بفكاهته. ريثما يجهز الاتصال إن شاء الله نأخذ
2: طيب أنا ودي بس أكمل لك بعض
4: طيب. الإحصاء. تفضل دكتور أحمد.
2: يعني من الإحصائيات التي يعني مؤلمة حقيقة أن مستشفى التخصصي على سبيل المثال في الرياض يقول أن 85% من المصابين بسرطان الرئة مدخنون. أيضا هناك ضرر نفسي، تجد المدخن في الغالب حاد الطباع بسبب تأثير النكوتين على المخ، فعند ينقطع عندما يكون هناك انقطاع 4 ساعات لحد أقصى تبدأ الأعراض الانسحابية بالظهور، ويبدأ الانزعاج والتوتر والانفعال حتى يأخذ سيجارة، والسبب يعني في ذلك هو الـ يعني السبب يعني هو هذا النكوتين الذي أزعج هذا الإنسان وجعله دائما أنه لا بد أن يشرب أو يأخذ السيجارة بعد السيجارة. من ناحية الإدمان هناك أيضا التبغ، طبعا يعني لما تتكلم أنت بصورة عامة عن موضوع الشيشة وغيره، لا شك أن كما ذكرت لك أنها مسبب، هي بوابة من بوابات يعني المخدرات. يكفي في ذلك الأضرار الاجتماعية والاقتصادية أيضا. اقتصاديا أنت تتكلم عن شخص يشتري مثلا 300 ريال شهريا، الطالب من وين يوفرها؟ الفقير من فين يوفرها؟ الفقير الذي ابتلى بالفقر وابتلي أيضا بشرب الدخان، من فين طيب يوفر هذا الكلام هذا؟ يعني أيضا اجتماعيا. طيب سبحان الله أنك ما يعني كثير من هؤلاء الحقيقة أنه لا أحد يرغب أن يقرب منهم. وأنا أذكر رجلا يعني كبير في سنه وله يمكن أكثر من 35 سنة وهو يشرب الدخان، ظل يشرب الدخان يعني طوال هذه السنين. في أحد الصلوات في صلاة الفجر وهو الشخص لما يكون مدخن توه قايم، تعرف يعني تكون رائحة المعدة وأيضا رائحة الدخان تبعث أيضا رائحة كريهة، والرجل قام، فلما انتهت الصلاة التفت على يمينه فقال السلام عليكم ورحمة الله، وإذا طفل عمره 8 أو 9 سنوات يصلي معه الفجر. فهذا سلم على اليمين والطفل بسرعة سلم بعد اليمين على اليسار، فتقابل وجهه بوجهه فانبعثت رائحة من الرجل الكبير لهذا الطفل الصغير، فقال له يا عم ترى رائحتك خايسة، رائحتك مو زينة. يقول والله فكرت فيها بتمعن، كانت سبب في بداية تحوله وتركه للدخان. أنا رأيت هذا الرجل بنفسي، رأيته بنفسي، قال أنا سبب، يعني كان هذا الطفل يقول كان سببا حينما أرسل إلي هذه الكلمة. سبحان الله، يقول وعاني من النوم، ويني أنا طوال هذه السنين، يعني كيف حال أبنائي وأنا أسلم عليهم وأقبلهم ويعني يحترموني، لا يتكلمون ما يقولون شيء، كيف بالنسبة إلى زوجتي التي عاشت معي أكثر من 40 سنة وأنا على هذا الطريق، يعني كيف صبرت هذه المرأة وكيف صبروا هؤلاء، كيف الأصدقاء الذين أنا أقرب منهم وأسلم عليهم، كيف كبار السن الذين أقبل رأسهم وأنفهم. فيعني كانت هناك حقيقة صدمة بالنسبة لهذا الرجل،
4: يعني براءة طفل غيرت حياة شخص بالغ.
2: نعم غيرت حياة وكانت سببا في أن يكون يعني شخصا آخر. وسبحان الله الرجل الحمد لله يعيش الآن بصحة وعافية، وقد تدارك نفسه كثير من الأمراض التي كانت فيه. يحدثني هو يقول والله لقد زالت عني ولله الحمد والمنة.
4: اللهم لك الحمد. معنا الآن أحمد السحار من مدينة جدة، حياك الله أخونا أحمد.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حيا الله سيد وحيا الله الدكتور أحمد.
2: الله يحييك يا أحمد،
5: وأهنيكم على البرنامج روع بصراحة.
4: الله يسعدك.
5: موضوع كرر كذا مرة بس بصراحة ما يتكرر نبغى نكرر جدا رائع الموضوع. الله يوفقكم يا رب.
4: شايل هم شايل هم الموضوع كثير يا اخونا احمد ها.
5: لاني كنت ادخن زمان وبطلت دخان.
2: كم سنه كم احمد كم سنه لك كنت تدخن؟
5: لا انا دخنت يا طويل العمر اللهم صل على سيدنا محمد وانا ممكن في اولى متوسط. فكان عندي فكان عندي بطوله في نادي الاتحاد وايام اختبارات فزوجتي رفضت اني انا عفوا مو زوجتي الوالده رفضت ان انا اشارك في البطوله عشان انا ادخن. قلت اول شيء احلف على المصحف انك تبطل دخان وانا خليك تشارك في البطوله.
2: يعني زوجتك هي السبب؟
4: امه امه
5: الوالده الوالده انا كنت هنا
2: مفروض. والدتك
4: طيب اخونا احمد انت سويت مبادره في حسابك في سناب شات وكنت احد يعني انا كنت احد المشاهدين لهذه المبادره. البعض انكر هذه المبادره التي فعلتها بالطريقه التي فعلتها، البعض اشاد في هذه المبادره. نود منك ان تشرح هذه المبادره بشكل مبسط وبلهجتك البسيطه، تفضل.
5: كنت خارج من البيت وحاب اني اسوي شيء جديد على السناب، ف دائما انصح الشباب عندنا ما شاء الله نسبه عاليه جدا يدخن، فدائما انصحهم بجميع انواع بكل الطرق نصحتهم، فحبيت ان انصحهم بطريقه جديده ان هي تكون مصوره وبالقوه كذا احط الدخان بالقوه بدون استئذان، اخذ السيجاره وارميها على الارض واللي يصير يصير وحصور واشوف ايش النتيجه حتكون. فكنت قادم قبل ما انزل على السناب ازياء يقولوا لي ايوه خلاص مشكله ما في مشكله، في واحد اللي رفض. فالفكره كانت حلوه وبصراحه كثيرين بعد ما صورتهم واللي جري وراي في حديده واللي سبني وحتى اللي كان موقف حلو، بس كثيرين بصراحه ايجابيه روعه لانه هم عارفين انهم قاعدين يسوي شيء غلط. قالوا احمد نحن ودائما يعني في اخر المقطع كنت اقول يا جماعه اللي متابعين انصحوهم الله يتوب عليهم من الدخان والله يكفيهم شر الدخان. فالحمد لله في اقبال، بس جاني على الخاص كذا تعليق انه مو من حقك تصورهم. قلت والله استاذنت يا جماعه الخير قبل ما اصورهم وما صورت شيء الا وانا ان شاء الله اتمنى لهم الخير.
4: طبعا كانت في اماكن عامه وليست في اماكن خاصه احمد.
5: ايوه كان في شارع معروف عندنا في جده تجاري.
4: يعني في اماكن عامه. طيب
5: اماكن عامه
4: احنا بناخذ ايضا التعليقات من المتصلين المستمعين والمستمعات، اذا عندهم تعليقات على هذه المبادره يتصلوا ويشاركونا هذا التعليق، وايضا ناخذ تعليق الدكتور. ايش تعليقك يا دكتور احمد على هذا الموضوع؟
2: والله نعم تفضل احمد
4: يسمعك.
2: اي اقول يعني انا اشكر الاخ احمد حقيقه يعني على هذه المبادره. احمد يعني شاب عرف مصلحه نفسه وحاول ان يتخلص من هذا الموقف، وايضا في نفس الوقت حاول انه يحث الناس بشكل او باخر على يحثهم على على على هذه على ترك هذه الآفة. يعني كل واحد له أسلوبه وطريقته، يعني إمام المسجد ما يستطيع أن يعمل هذه المبادرة، يعني كذلك

0: رشيد وانه انه في له متابعين يعني كثر، وهؤلاء المتابعون ايضا سيسترشدون الى الهدف. اتمنى لكل شخص عنده مجموعه من المتابعين ان يحيي مثل هذا الموقف، مثل هذه الامور، اقصد بطريقته الخاصه، بطريقته وباسلوبه، ان بحيث ان نتخلص من هذه الآفة. عفوا، كثير والله من الشباب، كثير والله من الشباب والله يعانون معاناة من قضية التدخين، أنهم يعني وقعوا فيها وغير قادرين، أو ما في أيضا من يساعدهم على أن يتخلصوا من هذه المواقف.
1: نعم. وأيضا دكتور أحمد،
2: أريد يا سيدة بس في مداخلة مع الدكتور.
1: تفضل.
2: أريد يا دكتور شباب بس، يعني أنا أسأل أصحاب السوبر ماركت وأصحاب البقايا، أقول مين اللي يشتري دكان أكثر؟ يقولوا بصراحة النساء يشتروا أكثر من الرجال. يعني أصلا لما أنت المعلومة هذه صدمة، روح أسأل أي دكان أو سوبر ماركت مين اللي يشتري أكثر، يقول لك النساء يشتروا أكثر من الرجال دكان. هذه صدمة فوق ما
0: تتخيل.
2: والله
0: عموما هذا كلام صحيح للأسف. ويعني الذي يشتري بالفعل إنهم ليس فقط الشباب أو الرجال، لا، أن النساء على قسمين. هناك من يشتري أيضا لنفسه، ويوسفني والله أقول هذا الكلام، أن يوجد هناك أقل يمكن أو قرابة تقريبا نصف مليون امرأة تدخن. وبالنسبة إلى يعني المرأة، إما يعني بعض النساء مثل ما قلت لك أنهم يدخنون أو يشربون الأرجيلة أو أيضا يشترونها لأزواجهم، وللأسف هذه إعانة الشيطان على الزوج، وعلى كذلك يعني إدخال أو التأكيد جانب الفساد في داخل البيت. هذه التصرفات والله سببها أو آثارها سلبية جدا جدا. ولذلك أتمنى من أخواتي الكريمات والزوجات الفاضلات أن تعي وتكون أوعى من الرجل. يعني إذا صار يعني الزوج مبتلى بمثل هذا يعني التدخين، يجب أن تكون المرأة أكثر عقلا وحكمة في مداراته. وقد وجدت عددا من الزوجات يعني كانت قادرة حقيقة على أن يعني أن تتغلب على الموقف بشكل جيد، وبالتالي تحقق نجاحا كبيرا مع زوجها في التخلص من موضوع التدخين.
1: نشكر الأخ أحمد سحار على هذه المبادرة، يعني ونعدك أخونا أحمد أنه نستقبلك أيضا في مبادرة أخرى. أنا أعرف أنه ما شاء الله عليك يعني شعلة من المبادرات، اللهم صل على محمد، بإذن الله في حلقات أخرى نستضيف.
0: أقول نعده بنتابع في السناب أيضا أكثر إن شاء الله، بحيث نشوف مبادرات
1: بإذن الله. شكرا لك أخونا أحمد السحار من مدينة جدة، شكرا لك. طيب دكتور أحمد، في دقيقة نود أن يعني نعرف ما هي العوامل التي تستدرج الشباب والشابات للتدخين.
0: يا أخي الكريم، يعني أبرز هذه العوامل هي الصحبة السيئة. أكثر الناس لما تأتي وتسأله تقول له كيف كيف أنت بديت في هذا الموضوع، يقول لك أصدقائي والصاحب ساحب. والله عز وجل قد أمرنا أن دائما نعتصم وأن نكون بعد اعتصام بالله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكون دائما مع الرفقة الصالحة. والله عز وجل قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ليس مع الذين يضيعون أوقاتهم ويشربون الدخان. فأنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا، صحبة الخامل تكسو من يواخيه خمولا. فجميل جدا أن نحرص كل الحرص على موضوع الصداقة، وأن الآباء الأمهات لا يكون هنا إلا من كان صديقا صدوقا صادق الوعد منصفا. جانب الآخر من العوامل الرغبة في المغامرة، لأنه أيضا لك الرغبة في المغامرة ما تكون لوحدة، دائما تكون مع أصدقاء، مع الناس اللي حولك. جرب مرة واحدة شوف، والثاني مرة ثانية رجال، طيب جرب النوع هذا يمكن يعجبك، طيب جرب النوع الثالث هذا، وبالتالي جرب فجرب، فتتحول التجربة إلى ممارسة، والممارسة إلى عادة، والعادة إلى تكون يعني جزء لا يتجزأ من الإنسان. ثلاثة من الأسباب تساهل الوالدين في هذا الموضوع، والمفترض أن الأم تراعي ابنها وهي تغسل ثيابها، وكذلك

0: حينما يأتي. الذي يشرب الدخان تبدأ عليه عوامل في وجهه، في عينيه، في كذلك شفايفه، في يعني في رائحته واضحة جدا. يعني أحيانا مثل بعض الآباء لما جاء وسئل عن سأل ابنه قال والله أصدقائي هم يشربون الدخان لكن أنا ما أشرب دخان. هذا كلام ما ينفي، هذا الحقيقة. بما أنهم أصدقائك ويشربون دخان يجب أنك تغلق الباب. هذا جانب مهم. يعني أيضا من المشاكل توجد السجائر بشكل مستمر سواء في البيت أو سهل للإنسان يشتريها برا. يعني الآن هناك قانون موجود بمنع بيع السجارة على للأطفال، ومع ذلك البقالات يبيعون السجائر على الأطفال بالحبة وعلى الصغار وعلى الشباب وعلى العمال. لماذا لا تطبق الأمانات، تطبق هذا العمل، وبالتالي توقف أي بقالة تبيع في داخل الأحياء؟ لماذا لا لا لا لا يكون هناك في أيضا مضاعفة للرسوم بالنسبة إلى موضوع الدخان وغيره وإغلاق النوافذ عليه؟ المعسل أيضا جاء قرار من بعض الأمانات مشكورة، طيب إلى أن نقل هذه الأماكن والمقاهي التي إلى خارج المدينة. هذا كلام جميل جدا، لكن جيد أيضا حتى الدخان نفس الطريقة. أنا أشكر حقيقة بعض المحلات والمراكز الكبيرة التي ما عادت تبيع دخان عندها. هذه حقيقة يجب أن تشجع وتشكر على مثل هذا يعني العمل. هناك من يعتقد أن السجائر تساعد على الاسترخاء وتعطي الثقة بالنفس، ويتأثر الشباب في هذه النقطة من أصدقاء السوء ومن الأفلام كما تحدثنا،
1: وتشيل الصداع أيضا، بعضهم يحتاج بالنفس
0: وتشيل الصداع أيضا. الفراغ في الوقت والعمل يا أخي، الفراغ يميت الأبناء، يميت الناس، يميت الشباب، يميت طاقاتهم. وبالتالي يعني هذه مشكلة. التقليد الأعمى للقنوات الفضائية وما تبثه من الممثلين وبعض اللاعبين وبعض المصارعين وبعض الفنانين والفنانات وغيرهم من الأمور ما يمشي إلا بسيجارة ونوعية معينة وطريقة معينة. للأسف الآن أيضا أن عدد من شركات التبغ صارت تتفنن في موضوع السيجارة، صارت تأتي بأنواع وألوان تتناسب مع النساء،
1: تجذب
0: وتتناسب مع الصغار، تتناسب مع الصغار. يعني يأتي ببكت تكون حتى السيجارة فيه ضعيفة وقصيرة، هذه حق الصغار. تأتي بألوان منوعة وزاهية بحيث أنها تتناسب مع طلب اللي هو النساء.
1: يعني تتفنن دكتور أحمد في مظهر،
0: يتفننون في صناعته وفي صناعة أيضا الكرتون الخاص به وفي صناعة أيضا السيجار. الحقيقة نحن مجتمع نحتاج إلى أن نقف وقفة جادة. طيب هذه الوقفة الجادة لن تتم ما لم يكن هناك في تكامل بين الوزارات الرسمية والأعمال الخيرية حتى نحقق بإذن الله عز وجل جهدنا.
1: ومن هذه الجمعيات دكتور أحمد لابد أن نطرح هذه أيضا مداخلة لجمعية من جمعيات المملكة العربية السعودية في مكافحة التدخين والمخدرات. معنا الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان، مدير فرع جمعية كفا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة. حياك الله أستاذ إبراهيم. مرحبا الحمدان.
2: الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. السلام يا هلا أخ إبراهيم.
2: أحييك يا أخي أسيد، وأحيي الدكتور أحمد. حقيقة الدكتور أحمد ما شاء الله يعني تحدث يعني بشكل كبير جدا، لم يدع لنا شيء نتحدث فيه.
0: الله يطول عمرك ويحفظك.
2: الله يرفع
0: قدرك. فيك البركة يا أخي الكريم.
2: الله يرفع قدرك ويجزاك خير.
1: طيب أستاذ إبراهيم، يعني جمعية كفا الآن نود إحصائية في علاج الشباب، وكم شخص يتقدم للعلاج في جمعية كفا؟
2: طبعا مثل ما تفضل شيخنا الشيخ أحمد، طبعا هناك جمعيات في المملكة تعنى بالتوعية بأضرار التدخين وتقدم العلاج لمن أراد الإقلاع عن هذه الآفة. ومن هذه الجمعيات طبعا جمعية نقاء في الرياض وجمعية طيب في المدينة وجمعيات أيضا تدارك وأمان وصفاء ومجموعة كبيرة من الجمعيات، وأيضا جمعيتكم جمعية كفا التي نطاقها منطقة مكة المكرمة ولها 6 أفرع في مكة وجدة والطائف والليث والقنفذة وبحرة. وتقوم الجمعية على البرامج الوقائية والتوعوية بأضرار آفة التدخين والمخدرات. وربما جمعية كفا هي الجمعية الوحيدة في المملكة التي تمارس دور التوعية في الجانبين، جانب التدخين والمخدرات مع بعضهما. إذ أن كما تفضل الدكتور أحمد أنه التدخين هو بوابة المخدرات، وأكثر من وقع في آفة المخدرات بدأها بسيجارة وتجربة، ثم وبالذات من الناشئة، ثم وصل إلى المخدرات. الجمعية لها برامج متنوعة تناسب جميع فئات المجتمع، وتركز بالدرجة الأولى على فئة الناشئة. وتقريبا الجمعية من 70-80% من رسالتها هي موجهة لصغار السن من الطلاب والطالبات وإلى المرحلة الجامعية. وهذا البرنامج تحت مسمى برنامج جيل، وهو يتعلق بالطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية. عندنا برنامج آخر اللي هو برنامج آمن، وهو برنامج يتعلق بالتوعية والتثقيف للقطاعات العسكرية والأمنية، وبفضل الله تعالى لها يعني نتائج رائعة جدا. عندنا برنامج اسمه نقي، هذا البرنامج يتعلق بالأسرة، برامجنا في الأسواق التجارية وفي المحافل الكبرى. هذا البرنامج يستهدف فيه جميع أفراد الأسرة، الأب والأم والبنت والولد والأطفال كذلك. لدينا أيضا برنامج كذلك أكاديمية رياضية، هذه الأكاديمية تمارس دور الدخول في الأندية الأحياء على مستوى المدن والمنطقة كذلك، وهذا الفريق باسم كفا. وأيضا في أثناء مشاركة هذا الفريق نبرز جهود الجمعية وتوزع كروت التوعية والعلاج كذلك. أيضا عندنا مركز يعنى بالرعاية والتأهيل للمتعافين من المخدرات، وبفضل الله أيضا له جهود يعني كبيرة. كذلك العيادات الثابتة في مقرات الجمعية والعيادات المتنقلة التي تنطلق إلى سواء كان الجامعات أو القطاعات العسكرية أو إلى الأسواق أو المساجد. ونحن عندنا برنامج ربما مميز، وهو برنامج الجمعة، كل بعد صلاة جمعة 10 دقائق تقدم الجمعية برنامج توعوي بالصور المرئية عن أضرار التدخين، وبفضل الله له تأثير كبير.
1: وجودكم تشهد لكم أستاذ إبراهيم أيضا في تعاونكم مع جامعة الملك عبد العزيز بجدة ومع وزارة الصحة أيضا وجمعيتكم في عيادات الإقلاع عن التدخين، يعني تحددوا أيام وأوقات معينة لزيارة الطلاب ويعني علاجهم من آفة التدخين مجانا في مباني معينة وتحديدا في جامعة الملك عبد العزيز على سبيل المثال.
2: نعم، بفضل الله تعالى. طبعا الجمعية يعني من أهدافها الاستراتيجية بناء الشراكات والعلاقات، وبفضل الله كان هناك اتفاقية أو عقد شراكة بين الجمعية والجامعة، وكذلك مع برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة لتنفيذ برنامج توعوي في جامعة الملك عبد العزيز، وبدأ هذا اليوم. وبفضل الله شبابنا حقيقة فيهم خير كبير جدا، لكن من وقع في آفة التدخين من يأخذ على يده ويعني يتيح له الفرصة بالعلاج والنصيحة، وبفضل الله تعالى النتائج كبيرة والشباب فيهم خير كبير. طبعا أنا أختلف مع أخي أحمد السحار، وأنا فرصة من هذا المكان.
1: جميل
2: التعليق جميل. في جمعية كفا أخونا أحمد جزاه الله خير، هو حريص وربما وقع في هذه الآفة ويشعر بالمعاناة التي يشعر بها كثير من الشباب هؤلاء الذين وقعوا في التدخين، لكن أتوقع أنه هذا الأسلوب ربما لا قدر الله يعني يصادف شخص لا يتمالك يعني ردة الفعل، فتكون يعني يعني ربما سيئة له أو لغيره. فأنا يعني دائما هذه تقديم النصيحة وتقديم يعني النصح للآخرين لابد أن يكون في قالب جذاب، وليس قالب يعني بشكل يعني عنيف أو بشكل ربما يكون في إيذاء للآخرين. وهو جزاه الله خير من حرص، أنا أقول هو من حرص، لكن أنا ما أؤيد يعني هذا الأمر.
1: جميل.
2: وهو وجهة نظر يعني.
1: لا تقبل أيضا وجهة نظر يا أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم يعني طرق التواصل معكم أظن هاشتاج لديكم. نعم. هاشتاج للتواصل لمن أراد أيضا الإقلاع عن التدخين كفائدة.
2: جمعية كفا بفضل الله تعالى هي متواجدة في وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر وفيسبوك والإنستغرام كذلك، وأي واحد يكتب جمعية كفا مباشرة يصل، ومن أراد الاستفسار عن أي موضوع مباشرة يتواصل معنا عبر القنوات الرسمية سواء كان موقع الويب سايت كفى دت اس اي او دت كفى دت اس اي في في في, في تويتر وفي الويب سايت وكذلك في انستغرام وفي تويتر. عندنا ايضا انا بس فيها لعل الدكتور احمد ذكر حقيقه يعني معلومات قيمه والله جزاه الله خير يعني افادنا كثيرا. عندنا قضيتين مهمه جدا وهي قضيه تعاون المجتمع، تعاون المجتمع في الابلاغ عن عن عن المخالفات للمحلات التي تمارس البيع لصغار السن. أيوة. ولابد ان المجتمع يتفاعل معنا، واي شخص يرى يعني اي ملاحظه لابد ان يقدم هذه الملاحظه، لانه بتكرار الملاحظات باذن الله يعني تقل هذه الظواهر السلبيه. صمت الام، صمت الام كذلك عن تدخين ابنها. بعض الامهات تخشى من رده فعل الاب، وهذا انا ارى انه خطا كبير جدا. كثير من الامهات اللي صمتوا عن ابنائهم حتى لا يعلم آبائهم، وإذا بالموضوع يستفحل ويكبر. صحيح. وربما يدخلون في أمور أكبر من ذلك. كما ما أطول، أشير إلى نقطة مهمة ذكرها الشيخ الدكتور أحمد، موضوع دعم الجمعيات ماديا وكذلك تطوعيا. أنا أرى أنه مهم جدا، جمعيات مكافحة التدخين في المملكة تقوم بدور كبير جدا في وقاية أبنائنا وتحسينهم، لأنه تحسين الشباب في هذه الفترة بالذات، في فترة الطفولة وما بعدها، مهم جدا. والجمعية بفضل الله قائمة بهذا الموضوع، ولكن ينقصها الدعم المادي حتى تؤدي رسالتها بإذن الله تعالى في حماية المجتمع الله. وتقديم الخدمات. الرقم الموحد لجمعيتنا لمن أراد التواصل 9092-3-7848. شاكر ومقدر لكم إتاحة هذه الفرصة.
1: الله يسعدك أستاذ إبراهيم. ويعني أيضا جهود جميع الجمعيات في المملكة العربية السعودية تصب في موضوع واحد وهدف واحد، وهو يعني دحر هذه الآفة، آفة التدخين في مجتمعنا، مجتمع المملكة العربية السعودية. يعني على سبيل المثال دكتور أحمد بن حمد البو علي رئيس المجلس الإشرافي لجمعية نقاء لمكافحة التدخين في فرع الأحساء، يعني
2: ما شاء الله.
1: أي نعم، فالجمعيات جميعا تصب في هدف واحد، وهو أنه يتم تخفيف هذه الآفة، أو خلينا نقول محو هذه الآفة من مجتمع المملكة العربية السعودية. شكرا لك.
2: عندنا نظام، وعندنا نظام مكافحة التدخين، ولعل الشيخ الدكتور أحمد أشار.
1: أين؟
2: هناك نظام صدر، وهو نظام مكافحة التدخين في المملكة قبل قرابة عام ونصف، ونحن ننتظر صدور اللائحة التنفيذية التي تبين الجهات التي يعني تعاقب وتحاسب الأشخاص المخالفين في التدخين بالأماكن العامة، وكذلك أي مخالفة في موضوع التدخين. نحن ننتظر صدور هذا النظام بإذن الله تعالى، الذي سيكون بإذن الله يحد بشكل كبير، أنا أقول سيحد أكثر من 50% بإذن الله في التدخين، وإلى أن نقضي على هذه الآفة بإذن الله تعالى.
1: طيب شكرا لك أستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان، مدير فرع جمعية كفى للتوعية بإضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة أو بمكة المكرمة. شكرا لك دكتور.
3: بارك الله فيه. شكرا أخ إبراهيم، هذا فرصة طيبة حقيقة نسمعنا منها. نعم. الله يحفظ. وأنا ترى أؤيده يعني فيما ذكر جزاه الله خير، خاصة موضوع الأخ أحمد، لكني كنت أتكلم عن أنه المبادرات التي تتعلق أحيانا بالشباب قد تناسب أن يبادر بها الغير، وإن كان هناك ضابط شرعي للجميع حقيقة.
1: أنا أعتذر دكتور أحمد من جميع المتصلين الذين اتصلوا على البرنامج، يعني ما شاء الله حلقة دسمة جدا، وما نستطيع أن نأخذ أكثر عدد اتصالات ممكن، وأيضا مشاركات في الواتساب بإذن الله نعيدهم في الحلقة المقبلة أنه يعني نعرج عليها. أيضا دكتور أحمد لعشرة ثواني فقط، لدينا مشاركة بسيطة، الشخص جدا مستعجل ويريد أن يطرح هذه المشاركة والمداخلة في عشرة ثواني، تفضل أخونا. تفضل.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، الاسم الكريم.
4: اختصار الوقت 10 ثواني.
1: طيب.
4: من المنبر هذا أناشد وزير الصحة بإصدار قرار تفعيل اللائحة التنفيذية التي تم الانتهاء منها. هذه بإذن الله راح تحل المشاكل جميعها وتختصر كثير من الجهود، مجرد صدور قرار تفعيل لها فقط.
3: إن شاء الله.
1: شكرا لك.
3: مؤملين خير في معالي الوزير، ومعالي الوزير يعني له باع كبير حقيقة في العناية والاهتمام بمثل هذه القضايا. أسأل الله أن يوفقه وجميع فريق العمل بإذن الله.
1: اللهم أمين. دكتور أحمد، بالنسبة للمتصلين والمشاركين في تطبيق الواتساب بإذن الله نعدهم في الحلقة المقبلة، نأخذ يعني جزء بسيط من الحلقة ونجاوب على الاستفسارات ومسألتهم بإذن الله.
3: إن شاء الله بإذن الله.
1: شكرا لك دكتور أحمد بن حمد البوعلي.
3: لكم الله.
1: الله يسعدك على هذه يعني الحلقة الماتعة الرائعة والدسمة في موضوع الشباب والتدخين.
3: الله يبارك فيك. شكرا لكم جميعا.
1: شكرا لكم. كان معكم الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، رئيس مجلس إدارة ومؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة، المدير التنفيذي لمركز أفلاذ لتنمية الطفل، إمام وخطيب جامع آل ثاني بالأحساء. شكرا للدكتور أحمد، نلتقي به إن شاء الله، ونلتقي بك دكتور أحمد إن شاء الله الأسبوع المقبل يوم الأحد بإذن الله. الشكر لكم أنتم أعزائنا المستمعين والمستمعات، هذه تحية طيبة من مقدم البرنامج أسيد الشامي، ومن التنفيذ الزميل سالم الدوسري. نلقاكم على خير. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات، برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري، مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
6: الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة، وبناء الحضارات، وصناعة الآمال، وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان وقوة للأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ محمد بدر حسين، وقد تلا ما تيسر له من سورة قاف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر، في تسع يمضين، أو في سبع يبقين، يعني ليلة القدر. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. رواه البخاري. وعن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: الحياة بحر هادر، الحياة بحر هادر، تتأرجح في أمواجه مراكبنا وتئن من عواصفه أشرعتنا
3: حتى يومض لنا الفنار ويلوح رصيف المرفأ.
2: دم
3: مرافق،
2: مرافق،
3: برنامج أسبوعي مباشر،
2: مرافق، منارة إرشاد وطوق نجاح ومرسى أمان للأسرة والمجتمع.
3: مرافق.
2: إعداد وتقديم
3: صالح بن غرم الله العجرفي،
2: إخراج
3: ثامر بن عبد العزيز المبدل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء، وحياكم الله في هذه الإطلالة الأسبوعية بكم ومعكم في برنامج مرافق.
3: مرافق،
2: مرافق.
4: تطل الإجازة الصيفية ويطل معها الفراغ. الكثيرون يحسبون لهذه الإجازة حسابها منذ وقت مبكر، ويضعون البرامج والفرص المتاحة فيها والتي يمكن من خلالها الاستفادة من هذا الوقت الهائل. صحيح أن هناك من ينظر إلى موضوع الإجازة كأنه محطة استراحة من عناء عام دراسي كامل وطويل مؤخرا، إلا أنه فرصة حقيقية للراحة، ولكن كم سننام وكم سنرتاح وكم سنشعر بالفراغ والملل؟ ثم إن هذا الفراغ والملل قد يؤدي إلى مشاكل وإلى الوقوع في أشياء لم يكن يتوقع الإنسان أن يقع فيها. كثير من الأشياء تبدأ من لحظات الفراغ، وهذه النفس إن لم تشغل بالطاعة شغلت بالمعصية. إذن حديثنا في هذه الحلقة من مرافق حول موضوع الاستفادة من الإجازة الصيفية والاستثمار الأمثل لها، مع ضيفنا المستشار الأستاذ محمد صليم القحطاني.
3: مرافق،
2: مرافق.
4: أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد معنا مرة أخرى في مرافق.
5: حياك الله أستاذ صالح، وجزاك الله خير على يعني إتاحة هذه الفرصة وأيضا اختيار هذا العنوان المميز.
4: إذن هي إجازة، أي نعم هي قصيرة مقارنة بما سبقتها من إجازات، ولكن هي طويلة بعدد الساعات والأيام.
5: جزاك الله خير. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أولا الإجازة حق نظامي وحق إنساني وحق لكل من بذل جهد، وسواء كانت إجازة قصيرة أو إجازة ممتدة أو إجازة متقطعة، هدفها إعادة يعني الإنسان لبذل جديد وتقديم يعني جهد مميز، سواء كان للطلاب أو للعاملين والموظفين أو حتى للأسر. الأسر تحتاج إلى هذه الإجازة لتتنفس صعدة. أنا أقول يعني الإجازة ينبغي ألا يفسدها علينا أحد. أولا لا نريد لغة سلبية، لا نريد تضبيط لأي همة، لا أريد أي أحد ينشر كآبة في هذه الإجازة. هي أيام قلائل ينبغي أن أستثمرها وأستمتع فيها وأرتاح فيها بالقدر الكافي المناسب الذي يعيني على استثمار هذه الإجازة.
4: نعم. وحتى النفس البشرية لو أنها استمرت في العمل أو التعلم طوال الوقت ما استطاعت مهما كانت همتها.
5: نعم صحيح، ولا يمكن أن يعني يشتغل الإنسان بطبعه بتكوينه الجثماني والنفسي مدة 24 ساعة وينام كل يوم ويأكل كل يوم ويعني يقوم بأعمال طبيعية، ربما لا يصفى له من 24 ساعة إلا 8 ساعات أو 12 ساعة كأقصى شيء، لكن أغلب الأوقات تذهب في أمور يعني طبيعية يمارس الإنسان من أكل أو شرب أو نوم أو مؤانسة أو مجالسة. لكن الآن إذا جاءتنا إجازة بقدر شهرين في السنة فلا بد حقيقة أن نستعد لها استعداد كبير. أول، هذه الإجازة الطويلة لها فوائد عديدة. يعني الفائدة الأولى أن الإنسان يعيش في الجو العائلي، ربما طيلة العام يعني يستيقظ الابن الصباح يجد والده قد ذهب قبله، ويعود في الظهيرة يجد والده قد نام مثلا، وربما يستيقظ العصر الابن يجد الأب قد ذهب إلى عمل آخر، يعود في الليل يجد والده موجود. فجو العائلة غير مستقر، الأم مشغولة بأعمال اليومية، لكن في هذه الإجازة الجو العائلي يرجع قليلا، يعني يكون هناك التئام للأسرة. فالإجازة يعني مهمة جدا لالتئام الجو العائلي. الأمر الثاني، يستعيد الإنسان توازنه. يعني كان الإنسان في عمله أو في تعليمه أو تعلمه يقضي ساعات طويلة في هذا التعلم أو في هذه الدراسة، يعود نومه مضطرب، أوقات الوظائف والواجبات، فيستعيد التوازن الآن، يصبح هذا الجزء كان يذهب في النهار أفضل 5 ساعات أو أفضل 6 ساعات أو 8 ساعات تكون ملكه، فيستعيد توازنه ويسد بعض الثغرات الموجودة في اليوم يعني تصفو له. أيضا يتخلص من التعب الذي استمر طيلة العام، لأن الاستيقاظ اليومي في وقت محدد والالتزام بوظائف معينة، القيام بأعباء ضخمة جدا للعمل أو للتعلم، هذه يعني تجعل الإنسان يتعب كثيرا، يحتاج أن يرتاح يعني أكثر.
4: يمكن تعب اللحظة هذه هو أنه ملزوم بدوام معين في ساعة معينة. صحيح. بدليل أنه أحيانا في الإجازة يلتزم ببرنامج تدريبي مثلا ويستيقظ في الصباح، ولكن ليس بذاك الشعور شعور الدراسة.
5: إيه، لأنه هناك كان ضغط وكان هناك إلزام وكان في قيود. أما ما يحدث في الإجازة من الانتماء لدورة تدريبية أو الالتحاق ببرنامج تعليمي هو برغبة ذاتية داخلية دون ضغوط، هو باختيار، هو هدف يريد أن يحققه وسينجزه في وقت محدد ثم يعود إلى متعته وإلى راحته وإلى استقراره. ونبه على فائدة أخيرة للمفائدة الإجازة، أنها فرصة للمتعة والنزهة المفتوحة غير المقيدة. في طيلة العام النزهة محددة مقيدة بوقت قصير، لكن هنا ممكن تكون النزهة والرحلة مدة أسبوع أو أسبوعين أو 10 أيام أو غير ذلك أو حتى شهر كامل. فهذه أيضا يتعلم منها الإنسان، ونحن ندعو إلى هذه النزهة التي تجدد النشاط العقلي والنفسي والجثماني.
4: نعم، نواصل أيها الأعزاء حديثنا بعد هذا الفاصل.
3: مرافق.
4: حياكم الله أيها الأعزاء، ولازال حديثنا في مرافق حول استثمار الإجازة الصيفية، والتي هي قد بدأت بالفعل منذ وقت، ولكن لظروف فريضة الحج ويعني البداية الفعلية لكثير من الناس هو بعد هذه الفريضة وبعد عيد الأضحى المبارك. البعض أستاذ محمد يرى أنه يعني هذه النزهات هو يعني مضيعة وقت ولا فائدة مرجوة منها، هل لها أي أثر يعني إذا الإنسان قضى وقت طويل مثلا في السير والسفر والتأمل أحيانا في ما حوله من طبيعة أو من بلدان؟
5: حقيقة يعني النزهة والمتعة واللعب بالنسبة للأطفال أو الشباب أو حتى للكبار هو حاجة نفسية، وحاجة يعني يحتاجها الإنسان ليجدد نشاطه، ويكون فيها فوائد كثيرة. التخطيط لها مع الأسرة مفيد، تحديد الأهداف لأجلها. بعض النزهات فيها معارف وفيها علوم وفيها اكتشاف ثقافات واكتشاف أذهار، وهذه معلومات جيدة ينبغي أن يعني يلجأ إليها الإنسان ليتذكر كيف كان يعيش أجداده، وكيف هو وكيف تعامل مع الحياة الصعبة مع عدم وجود الممكنات. أيضا النزهة فيها تكاليف للأبناء، هذا مسؤول عن قيادة السيارة وإعدادها، وهذا مسؤول عن الأغراض والتجهيز، وهذا مسؤول عن الطبخ، وهؤلاء مسؤولين عن النظافة، وهؤلاء مسؤولين عن الاكتشاف. فيها فوائد كثيرة جدا لتعلم الأبناء مهارات لا يتعلمونها في المدارس. نعم، فالعناية بهذه النزهات والتخطيط لها، التخطيط الجيد واكتشاف أماكن جديدة في بلادنا ما شاء الله من الأماكن السياحية البكر، أو الاكتشاف يعني لقرانا، نحن كل واحد منا ينتمي إلى قرية أو هجرة أو منطقة سياحية يذهب إليها ويكتشف هذه الأماكن، يكتشف جبالها ووديانها وآبارها ودورها القديمة. هذا فيها تعلم كبير جدا ومعرفة وصلة للأرحام والأقارب في هذه الأماكن، وتعرف على الصعوبات اللي كانت تواجه ذلك الجيل وكيف واجهوا تلك الصعوبات مع ما فيها من التاريخ الأصيل. يعني هذه الأماكن هي مواقع للأنبياء، مواقع للملوك والأمراء، مواقع للمعارك قديمة. يمكن أن يستذكر ذاكرة التاريخ الوطني والمجتمعي من خلال هذه الأماكن،
4: وفي ذلك أيضا حفظ لهذه المعلومات وهذه المواقع. يعني حين يمر الإنسان بأبنائه ويذكر بهذه المعلومات، هم بطبيعتهم سيقولونها للآخرين وسيعبرونها كما عبر أولئك وكما عبرنا نحن، وسيعبر غيرنا أيضا.
5: نعم صحيح، كلام سليم. وحقيقة يعني النزهات أنواع، في نزهات للبحر وللبر وللحدائق والأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة، وفي أماكن باردة جدا وممطرة، وفي أماكن حارة. يعني هناك الآن أنواع، بل هناك برامج تقدم لاكتشاف هذه الأماكن، برامج هايكينج، برامج يعني رحلات محلية، رحلات عبر القوارب للجزر القريبة واكتشافها واكتشاف ما فيها من الجماليات، الغوص. هناك أنشطة كثيرة سياحية يمكن الإنسان أن يستثمر وقته مع أبنائه، سواء بجهد أسري صغير أو حتى بالتنظيم مع الجهات المنظمة لهذه الرحلة.
4: وليس بالضرورة أن نكون نسخة طبق الأصل من الآخرين. البعض ينظر إلى ما فعل فلان في برنامجه وما نقله من زيارات أو جولات فيطلب نفس الفكرة. أولا قد لا تستمتع كما استمتع هو، وأحيانا أنت بحاجة إلى أن تصنع مسار لك بنفسك. صحيح. وتستكشف. الأصل أنك تصل لمكان أو لفكرة لم تشاهدها قبل.
5: نعم.
4: ولم يقولها أحد.
5: ممكن أن يشترك مع أسرتي الصغيرة أو أسرتي الممتدة أو أقاربه في عمل برنامج وله هدف محدد ووقت محدد، يستعدون له استعداد جيد، ويذهبون إلى أحد الأماكن القريبة من مدينته ويستمتعون بهذه الأجواء، يعني إما في نص يوم أو حتى في عدة أيام، ويعيشون هذا الجو الجميل. وفي رجعة الآن كبيرة جدا نحو القرى ونحو الأماكن الأصيلة، وكل يرجع إلى بلده ويكتشفها. هذا موجود الآن وشائع عند كثير من الناس، ونرى نحن نشاهد عبر مواقع التواصل هذه المعلومات الثرة عن بلادنا الجميلة والحبيبة.
4: إذن هذه واحدة من الخيارات، وبالتأكيد من لم يسافر فلديه العشرات من الخيارات.
5: نعم.
4: الأخرى
5: نعم نعم، هناك يعني خيارات كثيرة ممكن نتحدث عنها يعني في رحاب هذه الحلقة. إن رغبتم نتحدث عن شيء الآن، يعني ممكن نقول ماذا يفعل الإنسان داخل المنزل. ربما شدة الحرارة يجلس الإنسان في منزله مدة طويلة لا يخرج من الصباح الباكر حتى منتصف العصر أو حتى المغرب. يعني داخل المنزل هناك أعمال كثيرة ممكن يستمتع الإنسان فيها. هناك مثلا يعني، ونحن قد عشنا أيام كورونا هذه المبادرات، مبادرة الطبخ بين الأولاد والبنات مثلا، منافسة يعني يكون هناك طبخ معين والقيام بأكلات معينة في حلا، في يعني تجهيز القهوة والشاي وإعداد المشروبات الباردة وتجهيزها. هذا يأخذ وقتا وفيه متعة، يعني خصوصا إذا كان هناك تحدي بين الأولاد وبين الأسرة. أيضا ممكن قيام يعني نادي يقام في وسط المنزل، يكون له يوم محدد أو ساعة محددة، هذا النادي يكون فيه تحديات ومسابقات وجوائز، يكون فيه بعض الفواكه وبعض الحلويات، يمكن يقام سهرات، السهرة هذه ليلة شواء، وهذه ليلة مارشميلو، وهذه ليلة يعني مثلا سواليف الأولين، وهذه ليلة قصص، ومع صنع جو في سطح المنزل، في ساحة المنزل، في مكان آخر في المنزل. من الأشياء ممكن أن يتفق الأبناء على تقسيم البيت، يعني مثلا المجلس يكون مكان للولد الكبير مع الأب، والصالة تكون للأم مع البنت، ويكون هناك تزاور، اليوم لهؤلاء واليوم لهؤلاء، تعالوا زورونا عند قهوتنا وتعالوا نريكم قهوتنا، ويكون في شراء أشياء من السوبر ماركت أو ضيافة وتعليم الكرام والجود، ويصير في أحاديث مفتوحة، أحاديث مفتوحة وليست أحاديث مقيدة، لماذا لم تلبس، لماذا لم تنظف، لماذا، لا لا، أحاديث مفتوحة، حديث سمر يستأنس فيها الأسرة.
4: ممكن يبدو أن الصيف يعني ليس أيضا مجالا للتوجيه وأحيانا النقد، يعني فرصة أن نسقط الكلفة أكثر،
5: نعم،
4: وأن نتعلم بالموقف،
5: يعني
4: نفسه.
5: ننزل من رتابة الأبوية إلى الصداقة والأخوة والأمومة، إلى التعاون مع البنت في أشياء يعني تجمل هذا البيت وتزينه وتضفي عليه المتعة. ممكن الاتفاق على إصلاح السيارة وتجميلها وتحسينها، الاتفاق على ترميم شيء من المنزل، وصبغة ذاتي، وعمل حديقة خلفية للمنزل مثلا، إصلاح بعض ما يمكن إصلاحه، إجازة فرصة، بعض الأعمال تتطلب تراتيبية معينة، يعني نصلح كذا ثم نأتي بعامل، ثم نصلح كذا ثم نأتي بعامل آخر، فهذه لابد أن تقام في مثل هذه الإجازات، يعني إصلاح، إعادة إصلاح التكييف بشغل ذاتي، يعني تكون الأشياء الكهربية والأشياء اللي تحتاج إلى متخصص يأتي لإصلاح يا المتخصص لك، بقية الأشياء من التنظيف، من التهيئة، من التجهيز، يكون هذا عمل أسري. واستيقاظ الصباح ينبغي استيقاظا يكون استيقاظا فيه متعة وفيه لطافة، ممكن عمل تمارين في المنزل، تمارين صباحية ليس بالطريقة المدرسية، لكن في تمارين ضاحكة وممتعة، وألعاب ممكن تكون لطيفة تضفي جوا من النشاط والحيوية، ما نقوم بشكل فيه تراخي وكسل وكذا، لا، نقوم ونحن نشيطون، تراتيبية للنوم، آلية النوم، والله لا ننام إلا بعد أن نشرب الحليب أو اللبن أو الحليب الدافئ أو كذا، ثم نقول قصة، ثم يتسرب الأولاد بطريقة معينة إلى مناماتهم بآلية معينة مع ذكر الأذكار أو غير ذلك، يصير فيه تراتيبيات حلوة للإجازة الصيفية حتى يكون هناك متعة. في ميزة أيضا في الإجازة لما نذكرها، أنه في السابق نحن لا نلتقي في وجبة غداء أو إفطار أو عشاء إلا نادر، لكن في الصيف ممكن نعمل وجبات إفطار وبوفيه إفطار، كذلك وجبة غداء، وجبة عشاء، يعني يكون في التقاء للأسرة أكثر وحميمية من السابق.
4: بعض هذه الأشياء يعني قد يقول الإنسان طيب وبعدين، يعني ما مثلا، لكن لها أثر، يعني أغير في طريقة مثلا الوجبة، أو في كما ذكرت ضيافة فريق على فريق مثلا آخر، يعني تطرد السآمة وتشعر الإنسان بأنه يوم مختلف وقام بشيء يعني يغير في نفسية الشيء الكثير.
5: حقيقة إذا لم نلتذ بأبنائنا وفي هذه الفترة، متى سنلتذ بهم وهم يعني صغار، يشاهدون حب الأم والأب، ويشاهدون الألفة، ويشاهدون التعاون، ويشاهدون يعني رسم البسمة والنكات الجميلة، هنا يتعلمون كل شيء، يتعلمون القيم، يتعلمون المبادئ، يتعلمون المهارات، يتعلمون الحب، يتعلمون الحياة السعيدة التي بإذن الله ينشونهم بعد ذلك أسرا جميلة.
4: إذن أيها الأعزاء، لازال حديثنا حول الاستثمار الإجازة الصيفية، و نكمله إن شاء الله بعد هذا المرفأ.
2: مرافق.
6: في دراسة أجريت على 48 طفلا في مرحلة الروضة، انفصل والدوهم بالطلاق، و48 آخرين يقيمون مع آبائهم، وجد الباحث أن معدلات سوء التوافق النفسي والاجتماعي عند أطفال المجموعة الأولى أعلى منها عند أطفال المجموعة الثانية، حيث كان أطفال المجموعة الأولى يعانون من عدد من المشكلات مثل العدوانية ومص الإصبع وصعوبات النطق وضعف الحصيلة اللغوية. ويعتبر الأطفال في المرحلة العمرية من 5 إلى 6 سنوات أكثر تأثراً بهذه الصعوبات، لأنهم يدركون الواقع ويبدأون بالسؤال عن أسرهم، مما يزيد تأثير التفكك الأسري عليهم بشكل أكثر وضوحاً في مرحلة يبدأ فيها نمو الإحساس بالثقة والتلقائية والمبادئة والتوافق الاجتماعي. وفي دراسة أجريت عن الحرمان من الوالدين في الطفولة المبكرة وعلاقته بالنمو الجسمي والعقلي والانفعالي والاجتماعي، تكونت عينة الدراسة من مجموعتين تراوحت أعمارهم ما بين 1 إلى 6 سنوات. المجموعة الأولى تكونت من 43 طفلاً، 29 ذكراً و14 أنثى من أطفال دور الإيواء، وهم لقطاء وأيتام وأبناء مطلقين. المجموعة الثانية من 48 طفلاً، 29 ذكراً و14 أنثى من أسر طبيعية. وقد بيّنت النتائج أن الأطفال في كلتا المجموعتين متساوون في معدل النمو الجسمي أي الوزن والطول، ولكن وجدت هناك فروق دالة على بعد النمو العقلي والنمو الاجتماعي والانفعالي والتحصيلي لصالح أطفال الأسر الطبيعية.
4: شكرا للمرشدة الأستاذة فاطمة الغامدي، ونعود وإياكم للحديث في مرافق وحديثنا عن الاستثمار في الإجازة الصيفية مع ضيفنا الأستاذ محمد صليم القحطاني. أيضا نواصل الحديث حول بعض الأفكار والمقترحات لاستثمار إجازة الصيف.
5: يعني من الأفكار الجيدة، يعني يسأل كثير من الأباء أين يذهب أبنائي في الإجازة، يعني وقت مفتوح 24 ساعة في شهرين 60 يوم، يعني لو فعلت ما فعلت في المنزل يعني سيضيقون ذرعا. يعني إحنا هناك أشياء كثيرة ممكن الإنسان يبرمجها، الخروج إلى خارج المنزل يكون بوعي وإدراك وتخطيط. لا مانع مثلا يذهبون إلى رحلات استكشافية مع العائلة، زيارة أماكن التراث، زيارة الأرحام وصلتها، المناسبات العائلية، الاندماج ضمن أندية. يوجد أندية رياضية كثيرة الآن ما شاء الله، يعني أنا لا أكاد أحصي الأندية الموجودة الآن في المنطقة الشرقية. الأندية الرياضية مفتوحة ورياضات مختلفة، كرة القدم وتنس الأرضي ويعني بتبول وأشياء عجيبة جدا يعني، ومتاحة يمكن إنسان الدخول، وهي أندية رسمية موافق عليها من وزارة هيئة الرياضة ولها أنشطتها وعليها الإيجار الرقابية وممتازة، بيئة رائعة جدا. أيضا الأندية الاجتماعية، هناك ما من مركز حي إلا وفيه أنشطة للبنين أو للبنات ممكن الالتحاق بهذه الأندية. الأندية الصيفية موجودة الآن نماذج في الشرقية، عشرات الأندية الصيفية التي تستغرق شهرا كاملا يعني يمكن اندماج الأبناء. يوجد دورات متخصصة، دورات تدريبية، دورات في الحاسب الآلي، دورات في مهارات الروبوت، يوجد دورات قرآنية موجود ما شاء الله منتشرة، ويوم الهمة القرآني هذا موجود ومنتشر في عدد من الجوامع، عدد من يعني عشرات الحلق القرآنية التي تخدم كتاب الله تبارك وتعالى. بل هناك حلق قرآنية تبع المنطقة الشرقية لكن تنفذ مثلا في مكة أو في المدينة، موجود البرامج هذه يلتحق فيها الإنسان ويعيش مدة الشهر كاملة في الحرم وفي برنامج رعاية ويعني وبرنامج موازي لاستثمار الأوقات، إضافة إلى حفظهم القرآن الكريم في المسجد النبوي.
4: وحتى عن بعد هناك بعض البرامج.
5: لما أتكلم عن الأشياء التقنية التي عن بعد، هناك دورات عن بعد تقدمها جميع الدوائر الحكومية وجميع الدوائر التعليمية، هناك دورات تعليمية للطلاب، للمعلمين، للمتجهين إلى سوق العمل، يوجد دورات مجانية في جميع المنصات التدريبية عن بعد يمكن الالتحاق بها. وكذلك ما ذكرتهم وجود حلقات قرآنية عن بعد، إذا كان الإنسان يستصعب أن يذهب إلى حلقة بعيدة أبنائه يلتحق بحلقة عن بعد، وجميع الحلقات أو جميع جمعيات القرآن الكريم يوجد عندهم مسار حلقات عن بعد، يمكن أن يحفظ آية يوميا أو يحفظ المنهج الدراسي للسنة القادمة، ما المانع أن يحفظ الصور التي على أولاده في السنة التالية وهكذا. هناك يعني من البرامج التعلم الذاتي، يعني ندفع أبنائنا أن كل ابن من أبنائنا يضع في ذهنه أن يتعلم ذاتيا تعلما مستمرا، مثل التدريب عن بعد، منصات التدريب، مهارة التركيز، يركز على شيء ما ليبدعه، إذا ركزت على شيء ما يعني ستبدع فيه جزما. يعني يوجد الآن مواقع أو قنوات أو حسابات بمواقع التواصل ممكن تتعلم بها مهارة التصميم أو عروض البويربوينت.

0: صار هناك بطء في، ابحث في اليوتيوب اتعلم كيف اصلح هذه الاشياء يعني، ولا اذهب بجهاز اللي فيه معلومات الى من لا امن انه يصلح ذلك الجهاز او يدخل هذه المعلومات. يستمر التعلم، تعلم عادات ايجابيه في هذه الاجازه الصيفيه، مثال الاستيقاظ المبكر. يعني انا ما عندي ضغط، لماذا انام بعد الفجر الى الظهر؟ ممكن استيقظ باكرا، اجعل لي عاده استيقاظ في ساعه معينه، أقرأ، هذا الوقت لا ينازعك في أحد، بعد الفجر والضحى لا ينازعني في أحد، لا أحد يأخذ لي موعد، كل الناس يظنهم في إجازة نايمين، لا، أنا ممكن في هذه الصباحات أتعلم النجارة، أتعلم شيئا تقنيا، أحفظ شيئا من القرآن، أقرأ شيئا من الكتب، يصير عندي هدف معين لإنجاز مجموعة من الكتب في مجالات متعددة. نعم،
1: ويعني لا يعني ارتباط الإجازة أنه ارتباط بالسهر. بعض الناس يعني يقول إجازة سأسهر وسأنام يعني طوال النهار. ممكن أن ينام الإنسان مبكرا ويستيقظ مبكرا، يستمتع بيومه بشكل كامل، حتى وإن يعني اتفق الناس على السهر أو أن الطلعات أحيانا تكون بعد مثلا 9 أو 10 مساء.
0: السهر طبعا الكثير من العلماء الطب والتربية والنفس يرون أن هذا السهر عادة سلبية ومضرة صحيا، وهذا خلاف سنن الكون سبحان الله. لكن إذا كان عنده عادة إيجابية في الاستيقاظ المبكر وعنده أهداف محددة سيقوم بها، سيكون النوم في الليل له لذة وله سكون، ويكون متوافق مع هذا الكون الذي ينتشي صباحا. كثير من الناس يقول انا ليلي او كذا، لكن اكثر هؤلاء الذي يعيشون الليل فقط تكون عندهم عادات سلبيه، فهو يذهب الى المقاهي، يحب مشاهده الافلام، اكل الوجبات السريعه مع السهر، ثم ماذا؟ يخالف يعني فطوره وغداه وعشاءه بعد العشاء. يعني يخالف طبيعة التكوين الأسري الطبيعي، لكن إذا تكونت العادات الإيجابية واستيقظ صباحا باكرا، سيكون الأكل في وقته، ويكون استنشاق الهواء النقي في وقته، وسيكون التعرض لفيتامين د مثلا الشمس في وقته. أما إذا أنا لا أعد من يسهر كل يوم في الإجازة أنه يستثمر الإجازة ويستفيد منها، بل أرى أنه ربما تكون مضيعة لعقليته، حتى قدرات العقلية تضعف، قدرات استيعابية للمعارف والعلوم تضعف، تفوت الكثير من البرامج التي هي في الصباح والدورات والبرامج، عادة يسار في الليل، والليل الآن قصير لا يكفي لوقت متعتي، فكيف لوقت تعلمي؟ لا يتسنى له ذلك.
1: هنا على الواتس أب البرنامج تقول إحدى الأخوات أنه يعني ننتظر الإجازة بفارغ الصبر، فإذا ما أتت شعرنا بالملل.
0: هذا شعور طبيعي، الإنسان إذا جاء الحر ينتظر البرد ويمل من الحر، وإذا جاء البرد يمل من البرد ويتمنى أن يأتي الحر، وإذا جاء الفراغ أتمنى أن يتخلص منه، وإذا جاء الشغل يتمنى أن يتخلص منه، وإذا جاء المال ضاق به ذرعا، وإذا فقد المال طبيعة الإنسان الملول يعني. والفراغ حقيقة هو نعمة، ولا ينبغي أن نفرح بها، نعمة، لكن أكثر الناس يغبنون فيها ويخسرون لأنهم لم يخططوا لها، لم يسألوا الله عز وجل التوفيق، لم يخلصوا لله عز وجل، لم يملؤوها بالخير والطاعة والمعرفة والحفظ من الوقوع في الذنوب والمعاصي. الإنسان الذي لا يخطط للخير ممكن يكون هو ضمن خطة الآخرين، وهذا تراجع عن قيادة، نحن قادة لأنفسنا، لا نريد أن نكون مقودين. ومن الأفكار التي أنا أدعو إليها أن نجعل الصيف من تخطيط أبنائنا، وأن يكون هم القادة للبرنامج، لا نفرض عليهم برنامجا ما، يعني نزرع فيهم أن كل واحد منهم يخطط ليومه، يخطط لساعته، نقول عندنا ساعتين خططوا لها. وممكن نجعل لهم اختبار مقياس، نقول اغفلوا عنهم مدة ساعة وراقبوهم ماذا يفعلون، ثم علقوا على هذه الساعة التي أنه فلان لعب نفسه بنفسه، فلان نام، فلان أخذ يشاهد أشياء لا فائدة، فلان جلس يخرب، وعلقوا على هذا السلوك، واطلبوا منهم أن يصمموا لبرنامج يوم قادم. نعم،
1: وإذا كنا نحن من يقود الأمر كأب وأم طوال ال10 أشهر، فما المانع أن نترك المجال في 2 شهر للأبناء ليخططوا مثلا؟
0: والله ستجدون
1: نجرب
0: الإبداع،
1: نجرب، خصوصا انه يعني في سنهم قد تكون لديهم نظره واستكشاف اكثر من سن الوالدين.

0: سيجدون الإبداع، سيجدون المغامرات، سيجدون تخفيف الضغط عليهم، لأن الأبناء الكبار ممكن يخففون عنهم العناية بالأبناء الصغار، بل يجعلهم يديرون الرحلات ويديرون المال في الصيف، يعطون مجموعة من المال. يعني من الأفكار التي أدعو إليها، وهي أفكار يعني خارجة عن أن نعلم أبنائنا البيع والتجارة حتى في البيت، يبيعون خدمات، من يريد العصير بمال معين، من يريد القهوة بمال معين، من يريد الشاي مال معين، يكون هذا مسؤول عن العصير، هذا مسؤول عن المفرحات أو التسالي. وممكن يباع، يعني يشترى لهم كراتين، يعطون مبلغ معين يشترون كراتين ويبيعون على إخوانهم أو أقاربهم إذا ذهبوا إلى الاستراحة، ها، أو بعض جيرانهم إذا كانوا في عمارة واحدة أو متقاربين أو في مسجد أو في حلقة أو في نادي صيفي معين، يعلمون البيع، البيع والشراء، بيع الاكسسوارات، ها، البنات اكسسوارات الأجهزة للرجال الأبناء أو حتى البنات، بيع الخدمات، يقول الابن أنا أصلح الألعاب بلاي ستيشن مثلا بمقابل مالي، أنا أنزل لكم برامج معينة تساعدكم على كذا بمبلغ مالي، وهكذا نعلمهم الاستثمار حتى لو في مبلغ محدود 50 100 ريال في بيئة الأسرة والعائلة. ممكن الأسرة كلها تسوي خط إنتاج لمشروع تجاري في الصيف. الناس ماذا يحتاجون؟ يحتاجون إلى مبردات، يحتاجون إلى أول، يمكننا صغارا يمكن تذكر إحنا يعني نصنع الفيمتو مثلا في أكياس صغيرة أو كذا.
1: صحيح.
0: الناس يعني يتطلبون الأشياء، المثلجات مثلا. ها؟
1: وحتى لو ما كان هناك هدف ربحي مباشر، إلا أنه تعويد على
0: الهدف هو
1: الإدارة،
0: تصميم
1: التوزيع.
0: العقل الاستثماري للوقت وللمال أيضا، ما المانع، بل والله ما أقول يعني إن ليس فيها ربح، بل فيها ربح، فيها ربح كثير جدا. ممكن يكون عنده، ما يكون عنده هدف إنه يشتري له جهاز جديد، يشتري له لعبة جديدة، يشتري له يعني ما يرغب من هذه الأشياء، لكن من خلال مشروعه التجاري والاستثماري.
1: نعم، أحيانا في فترة الإجازة تكون لدينا مجموعة أشغال كثيرة في يوم واحد مزحومين بها مع حرارة الأجواء، وتمر بعدها أيام من الفراغ. ما أهمية أن يكون هناك نوع من الجدولة الزمنية للمهام للأعمال، خصوصا في تكاليف الوالدين؟
0: يعني لا شك أن امتلاء الوقت وشعور الأبناء بالشغل وأنهم محاصرين بأعمال كثيرة وخيارات كثيرة للقيام بها، هذا أفضل من الفراغ، نجلس ماذا سأفعل خلال الساعتين اللي باقي على نومي، ساعتين ماذا سأفعل؟ ينبغي لا يكون هذا السؤال موجود، هناك جدولة وهناك توجيه وهناك خطط بديلة موجودة، ولا مانع من عمل خطة لنهاية الأسبوع مثلا، إذا كان الأب والأم موظفين مثلا، عمل خطة لنهاية الأسبوع وجدول لبعض الأعمال، والله الأسبوع هذا سنذهب إلى عمرة، الأسبوع هذا سنذهب إلى الأقارب، سنذهب إلى نزور أقرب مدينة إلينا نأخذ فيها جولة يوم واحد. ها، يعني بعض الناس مثلا يستكشف مدينة الخبر القديمة أو مدينة الظهران القديمة، أو مثلا يستكشف الجبيل أو الأحساء حكم قربها في يوم واحد، يذهب ويعود. فهذه الأشياء تساعد على ملء الوقت، ويمكن الاتفاق مع جهات أخرى للقيام ببرامج، يعني اتفاق مع أقرب مسجد لإصلاحه، لتنظيف، عمل تطوعي، عمل توزيع الماء البارد على العمال الذين يعملون في النهار، يعني ممكن يكون هذا مشروع خيري. يعني بعض الأسر في رمضان كانوا يعملون تفطير للصائمين، والأسرة نفسها تروح تفطر الصائمين في محطة من عمال أو كذا. الآن الصيف هذا اللهب، في عمال يعملون في النهار، في الظهر، في العصر. ممكن أنا أصنع شيء من المثلجات، شيء من الماء، ما أهدف الربح، أهدف العمل التطوعي، نقل صورة للمجتمع السعودي، التكاتف، الرحمة لهذه الفئة. والله إنهم يعني محتاجون لمثل هذا. وترى قسمات الفرح في وجوه هؤلاء العمالة عندما تعطيهم مثلجات، شيء عجيب جدا، يعني الطفل يفرح فرح كبير، من بالك هذا العامل يفرح عندما تعطيه. أرى كثير من الناس يوزعون الماء، لكن لما تعطيه مثلجات كلها طعم، سبحان الله، آخرهم يقوم بهذه الأعمال الشاقة.
1: ومع أنه أحيانا يكون لديهم من المياه أو المرطبات، إلا أنه هو يشعر أنك كان تشعر به،
0: نعم.
1: وتقدم له شيء قد يكون لديه لكن يشعر بإنسانيته، لأنه يشعر أنه مجرد عامل في هذه الأجواء.
0: بل نشعر أنهم جزء من البناء الحضاري عندنا، يعني هؤلاء جاءوا بطريقة رسمية ويقوم بأعمال ضخمة جدا، خصوصا يشتغلون في الطرقات ويصلحون الكورنيش ويصلحون بعض المرافق العامة، هؤلاء يخدمون المجتمع، فلا بد أن نقدم لهم خدمة أخرى. والعمل في ظل هذه الشمس لا يكافئ أي راتب أو مقابل مالي، هو لا شك أنه عمل مضني وضخم جدا، لكن إذا شعروا بإنسانية هذا المجتمع وحرص على هؤلاء العمالة الملتزمين بالأنظمة، لا شك أنهم سيكون لهم بذل وعطاء وتضحية في وظائفهم بشكل أكبر.
1: أحد الإخوة هنا على الواتساب يسأل عن القراءة في الصيف، طريقة مثالية للقراءة، وما الذي يقرأ؟
0: أنا أدعو إلى القراءة الحرة المنوعة الماتعة، ولا مانع أن تأتي لكتاب ضخم في مثلا 600 صفحة وتقرأ منها 10 صفحات، تأخذ زبدة ما فيه أو تأخذ خلاصة تفاصيل ما، لا يلزم أن تنهي يعني كتبا كثيرة. ثم الأسرة يعني تتواصل مع جهات المكتبات أو تشتري مجموعة من الكتب المنوعة وتجعلها في بهو المنزل أو ساحة المنزل أو مكان جميل لإغراء الأبناء، روايات جديدة، قصص جديدة، هناك كتب تعلم العلوم يعني ثلاثية الأبعاد، يعني مجسمة للأطفال خصوصا، وفيها علم كثير، معلومات كثيرة، معارف كثيرة، ممكن شراها من المكتبات، ويمكن يستمتع الابن في التعامل معها كأنها لعبة، ويكتشف في داخل هذه الكتب يعني معارف وتجارب علمية كثيرة. بعض الكتب موجود معها سيديات ممغنطة أو معها ذاكرة أو معها قارئ باركود، يمكن أن يطبق المعلومات العلمية الموجودة. أنا أدعو الأسر إلى أخذ بعض الموسوعات العلمية للأطفال، مصممة للأطفال، ويجعلها في الصالة مثلا، إذا تناقشت الأسرة حول أي قضية علمية أو معرفية أو شاهدوا فيلما علميا مثلا وأرادوا أن يعرفوا معلومة تتعلق بالشمس أو الأرض أو الزلازل أو الحيوانات، يرجعون علميا إلى هذا الكتاب. اقرأوا، افتحوا كتاب الحيوانات، تعالوا نقرأ عن هذا الحيوان اللي اسمه السلوث، ها لماذا هو كسول ولماذا وما هي مميزاته وما هي عيوبه، ماذا يأكل، ماذا يعني لماذا هو يصطاد بسهولة، لماذا هو يعني معرض للانقراض. هذه المعلومات
1: نقرأ من الكتاب وليس من الجوال.
0: لا، نشاهد نعم نقرأ من الكتاب، لأن رجوعه إلى المرجعية يجعله دائما يطرح هذا السؤال، ما هو المرجع الموثوق الذي يجب أن أرجع إليه للإجابة على هذا السؤال. لا شك أن مجالات البحث العلمية الموثوقة في الإنترنت موجودة، لا مانع من الرجوع إليها، لكنها لا تكفي لوحدها. الرجوع للكتاب يفتح لك آفاق عديدة، ممكن ترجع لتريد معلومة سين، لكنك أثناء فتحك الكتاب تجد معلومة صاد ومعلومة عين ومعلومة نون وهكذا، وهذا الذي يصنعه الكتاب ولا يصنعه ربما البحث الإلكتروني بسهولة.
1: نواصل أيها الأعزاء حديثنا في مرافق، وهذه وقفة مع مرفأ آخر.
2: مرافق.
3: الخوف كابوس مرعب يغلق أبواب الحياة الجميلة أمام الأحلام والتفاؤل، فيشعر الشخص حينها أنه وصل إلى نهاية الطريق أو خريف العمر المبكر، فيقبع المصاب تحت هذا التأثير في مكانه منتظرا المنية، أو يهرب من واقعه بوسيلة سلبية. وهذا يدعونا إلى التساؤل، هل الخوف مرض شائع أو أمر مكتسب بفعل ظروف الحياة المحيطة بالشخص، أو هو عنصر وراثي ينتقل بين الأجيال في العائلة الواحدة؟ نقول إن الخوف من الفشل ليس مرض بمسماه المعروف كالزكام ينتقم بالعدوى، ولكنه بصفة عامة سلوك يتسبب في تفويت الكثير من الفرص الإيجابية، حيث ذكرت بعض الدراسات العلمية أن الشعور بالخوف ينتقل لدى بعض الأشخاص وراثيا من والديه، خصوصا إن كان لديه تاريخ مرضي بنسبة 50%. والبعض الآخر يكون الخوف لديهم بسبب الأحداث التي حصلت في حياتهم عبر مراحل العمر المختلفة، إلا أنه في كل الأحوال يعتبر الخوف صفة سلبية وعائق كبير وحاجز أمام الاستمتاع بالحياة، ويحتاج إلى علاج نفسي وسلوكي. أما الخوف من التعبير العاطفي فهو قصة أخرى يعاني منها الجنسين، ولكن الرجل بصفة عامة متهم به بنسبة كبيرة، وليس العامل الوراثي دور يذكر في عدم قدرته على النطق بعواطفه، ولكن ربما الأحداث والمواقف التي تمر به مسبقا مثل الطلاق أو الانكسار أو التربية الأولى أو العنف الممارس عليه دور في خوفه من الفشل العاطفي، فيميل إلى تجنب فرص التفاعل مع الجنس الآخر والهروب من الحديث عن مشاعره حتى ولو كان في حاجة لها.
1: شكرا للمستشار الأستاذ عبد الرحمن القراش، ونعود وإياكم لإكمال ما تبقى في مرافق وحديثنا عن الاستثمار في الإجازة الصيفية. من أنواع الاستثمار القراءة كما ذكر الأستاذ محمد، والبعض يعتبرها فرصة لقراءة مناهج العام القادم.
0: نعم، يعني هناك أسر مهتمة بتفوق أبنائها والاستعداد، أقول استعداد العام الدراسي القادم وعام طويل، وهذه السنة الثالثة استمر علينا في الفصول الثلاثة المتتالية. ينبغي حقيقة أن يكون تعلمنا ممتعا، ينبغي ألا نجعل التعلم شيء عبء نزيل عن كواهلنا، وأتمنى أن يكون هناك حلقة قادمة عن التعلم الممتع بإذن الله تعالى. الأمر الثاني، ونحن نستعد للعام ينبغي نستمتع في زياراتنا للأسواق، نستمتع بشراء الحاجيات، ونجعل هدف مالي وهدف اختياري للأبناء أن يختاروا حقائبهم، يختاروا دفاترهم من الآن حتى لا يقوم في الازدحام قبل بدء العام الدراسي، واستعدون لعام كامل. الأمر الثالث، الاستعداد بتجهيز غرفة خاصة للدراسة. يعني في تصميمنا البيوتات لا يوجد عندنا غرفة دراسة في الغالب، فيدرس الابن في أي مكان في البيت. هذا ينبغي نغير نمط تفكيرنا، يكون هناك زاوية خاصة مليئة بالتجهيزات الماتعة التي تفصل الابن عن الجو العام في المنزل، يتفرغ للمذاكرة ويسهل متابعته ومراقبته فيها، وتكون غرفة ماتعة. أنا أعرف بعض الأسر تسوي مثلا في هذا الصيف عملت مصلى في المنزل، ها؟ وحدث هذا في رمضان، عملوا مصلى في المنزل بصنع بسيط بأيديهم، يعني صنعوا مكان خاص لعبادة الصلاة في بيتهم. ما المانع نعمل مكانا خاصا للدراسة، يكون مجهز بطاولات حديثة وأجهزة حديثة وملصقات وسبورات وأدوات متكاملة. أيضا من الأشياء نجهز ملخصات وعروض ومواقع ستخدمنا في التعلم السنة القادمة. يعني بعض الأبناء يكون متميز بالرياضيات، ينبغي أن يذهب إلى المواقع المتخصصة بالرياضيات ويتعرف عليها. تطبيقات، يوجد تطبيقات مهمة جدا لتعلم اللغة العربية، وصوت وصورة ومقطع فيديوي وتقريب المعلومات وعمل المشجرات وعمل خرائط ذهنية. يعني خدمات الآن مواقع التواصل والتطبيقات هذه يسرت علينا الوصول للمعرفة وإعادة تدويرها بشكل يجعل الإنسان متصورا للمادة العلمية التي سيخوضها. خصوصا أننا الآن يسأل، الآن الأسر يسألون، تصدق أن هناك أسر أبنائهم في الابتدائي يسألوني أريد أدرب ابني على اختبار قدراته وتحصيلي من الآن، وهذا حقيقة توجه سليم، وهو توجه موجود عند وزارتنا المقدرة وزارة التربية والتعليم، وفي برامج مخصصة لذلك، وأصلا المناهج والمقررات مصممة على مثل ذلك، لأنها تبني الذكاءات المتعددة والذكاء اللفظي والذكاء الكمي، يعني من الصفوف الأولية بل حتى قبل الصفوف الأولية.
1: وهذه المهارات التي ذكرتها أو العلوم هي مهمة للحياة ككل، يعني اللغة العربية وتطبيقاتها والشعر والفصاحة والتشكيل، الإنسان يحتاجها مهما تخصص في دراسته.
0: الآن الذكاء الاصطناعي دخل معنا في الخط، يجب أن نبحث عن مواقع التعلم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ونتدرب عليها ونستثمرها، مثل أداة تقدم القراءة في التيمز، في برنامج التيمز، وهي أداة تساعد على تطوير القراءة الذاتية لدى الطالب سواء باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية حتى بالقرآن الكريم. يعني يمكن الطالب اللي عنده صعوبات في التعلم وفي القراءة بذات المراحل الأولية أن ينضم لهذا النادي الإلكتروني أداة تقدم القراءة التي تساعد على تطوير قراءاته، ومن خلال ذكاء صناعي يأخذ بصمة للصوت وصورة الطالب ويكتشف تحسنه في القراءة وأخطاء التي يقع فيها عادة، وهناك المصحح الآلي أو الذكي الذي يقول له صوتيا ما هي الطريقة السليمة لقراءة هذه اللفظة. وهذا شيء عجوبة حقيقة من عجيب الذكاء الصناعي، يجب استثماره في التعلم.
1: لكن هذه الأشياء تساعدنا ولا نعتمد عليها بشكل كلي. البعض يقول إذا هو يدقق لي لغويا، هو يشكل لي النص، هو ما الفائدة من أني أتعلم؟
0: لا، هو يعني هذا أسلوب جديد في التعلم، يعني مثل ما استخدمنا الكمبيوتر للتعلم الآن نستخدم الذكاء الصناعي للتعلم. لكن السؤال ما هي المدخلات تدخلها لهذا الذكاء الصناعي حتى يخرج لك منتج جيد؟ يعني أنت تستطيع أن تقول وفق مدخلات معينة للذكاء الصناعي وتطلب منه أن يقوم بمهام معينة أو برمجة معينة ويبرمج لك، هذا تسهيل للحياة وهذا جزء من التعلم، لنتعلم كيف نستثمر هذا الذكاء الصناعي وإلا تحول إلى مجرد لعبة.
1: نعم، ولا لا يزال عقل الإنسان هو أكبر يعني شيء لا يمكن أن يجارى بمسألة تطبيقات أو خوارزميات تساعد على ذلك. بالتأكيد أستاذ محمد هناك نماذج يعني رائعة قد لا تكون تكلفت الكثير أو أنها ابتكرت شيء خارج الصندوق كما يقال، ولكنها قدمت نماذج صيفية في إجازة تستحق الفائدة.
0: أحسن، يعني أنا سأذكر بعض النماذج التي تتبعتها ورأيتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لعل بعض الإخوة أيضا ممكن عبر تويتر أو كذا يذكرون نماذج أخرى. يعني من الأفكار الحلوة في استثمار الإجازة العيش في القرية. نحن نجلس 10 أشهر نعيش في المدينة ونتعرض للأوائها، من الأدخنة، من الزحام، من الضجيج والفوضى يعني الضوضاء. نذهب إلى القرية، نعيد أمجاد الأجداد، نحيي دورنا القديمة، مزارعنا المهملة، نعيش فيها لمدة شهر. وهناك نماذج إيجابية ورائعة في القصيم، في الجنوب، في الأحساء، وعائلة كاملة رجعت إلى يسمونها البلاد أو المزرعة أو البيوت أو الدور، وعاشوا مدة شهر كامل يستمتعون بهذه الإجازة. من النماذج عمل الالتحاق بما يسمى الهايكنج أو الاكتشاف أو الرحلات الاستكشافية ضمن فريق، وأنا أعرف مجموعة من المتقاعدين ارتبطوا بفرق استكشافية يستكشفون جبالا، يستكشفون وديانا، يستكشفون يعني مرابع معينة في أماكن باردة من بلادنا، ويعيشون أوقاتا طويلة. من الأفكار مجاورة الحرمين، يعني الحرمين هناك أماكن يمكن زيارتها، هناك معارض غير عادية يعني عالمية بإبداع عالمي موجود حول الحرمين، تتعلق بالوحي، تتعلق بالقرآن، تتعلق بموجودات الحرمين الشريفين. كل يوم ممكن تستغرق زيارة في مكان واحد، ويكون هناك أيضا زيارة الأماكن التاريخية والتي وردت في السيرة النبوية في مكة أو في المدينة. هذا أيضا برنامج حافل وضخم جدا، هناك مجموعات ورحلات رسمية يمكن تسيرها وزيارتها. من الأفكار الالتحاق بوظائف تدريبية، يعني تدريب وظيفي أو وظيفة تدريبية بمقابل مالي جيد مجزي، خصوصا خريجين مرحلة ثانوية وبعض الأحيان حتى المتوسطة، يمكن الالتحاق بهذه الوظائف لتكون رصيد من رصائد التدريب للإنسان. هناك وظائف كثيرة تتاح وتفتح، يعني يمكن الإنسان الالتحاق بها والاستفادة منها. عمل مشروع خدمات سياحية خصوصا اللي يسكنون في الأماكن اللي يرتاد السياح، يعني المواطن الإحسائي ممكن يتحول إلى سائح أو يعني رائد سياحي ممتاز بمعرفتي للغة واللهجة وتاريخ هذه المناطق ودلالة الناس عليها. يحتاج حقيقة إلى تكوين فرق سياحية لعمل مرشد سياحي مميز. هناك أماكن أيضا عندنا قديمة، عندنا الجبال القديمة، عندنا الدمام القديمة، الآن فيها يعني هناك أدلة تساعد على اكتشاف مدينة الدمام والخبر والثقبة والراكة القديمة. يمكن عمل تسيير رحلات سياحية كما هو موجود في مكة والمدينة، أن يكون هناك أيضا في المنطقة الشرقية نماذج من هذا الطراز.
1: يعني بعض ما ذكرت من نماذج تتعلق بالفائدة المباشرة كالفائدة المادية، وبعضها فائدة معنوية مباشرة كمعلومات ومعارف، وبعضها كفائدة في المستقبل. المهم أن الإنسان لا يبقى هكذا، لا يبقى ليقول فراغ وملل ولا شيء، فقط يقلب بين هذه التطبيقات، يتفرج هنا وهناك ويضيع وقته. ممكن أن يستفيد من فكرة مما ذكرنا، أو أن يبتكر هو فكرة، المهم أنه لا يبقى، لأن الحقيقة يعني هذه المنصات أعطت أفكار جميلة، والإنسان يتخير ما يناسبه، ما يناسب تفكيره وما يناسب وقته.
0: كلام جميل ورائع، وبهذه البرامج سيكون صيفنا باردا ماتعا وذكرى لا تمحى بإذن الله تعالى. وممكن نخطط حتى للصيفيات القادمة، يكون عنده خطط أكبر وأهداف أكبر، يعني أن تكون العائلة كلها تتدرب، العائلة كلها تتعلم لغة جديدة، العائلة كلها يعني تعمل منجزا ومشتركا واحدا أو تجاريا أو سياحيا أو غير ذلك.
1: إذن أيها الأعزاء، وصلنا لختام هذه الحلقة في برنامج مرافق، وتحدثنا عن استثمار الإجازة. البعض قد يقول أن الحديث أو أن الفرصة ذهبت، والبعض يعتبرها فرصة سانحة، والبعض قد يتعلم شيء ويبدأه ثم يتمه في الصيف القادم. المهم ألا نبقى هكذا من دون أي حراك أو فائدة. شكرا لضيفي الأستاذ محمد سليم القحطاني، يعطيك العافية،
0: شكرا الله لك
1: وشكرا
0: وانت.
1: لحضورك، ولزميلي صلاح المطاوعة في التنفيذ. كنت معكم أنا صالح العجرفي والمخرج ثامر المبدل. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: الحياة بحر هادر، الحياة بحر هادر، تتأرجح في أمواجه مراكبنا، وتئن من عواصفه أشرعتنا،
4: حتى يومض لنا الفنار ويلوح رصيف المرفأ. مرافق،
2: مرافق،
4: برنامج أسبوعي مباشر.
2: مرافق، منارة إرشاد وطوق نجاح ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق، إعداد وتقديم
4: صالح بن غرملة العجرفي،
2: إخراج
4: ثامر بن عبد العزيز المبدل.
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: حكاية قصة، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. جاءت القصة في التوجيه الإلهي من رب العالمين لإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجاءت القصة في التوجيه النبوي للمسلمين،
2: حكاية قصة،
1: لتكون سلوانا وعظة وتوجيها وتربية وتعليما. وفي حوار يتسلل إلى النفوس ويتغلغل إلى القلوب وبأسلوب جاذب ومؤثر، ننتقي لكم قصصا لنحكيها لكم ونستنبط منها ما يضيء حياتنا ونغرس بها رفيع القيم.
2: حكاية قصة،
1: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل، ويخرجها لكم ساري جبرة.
2: حكاية قصة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام. حكاية قصة، في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نستعرض العديد من القصص والحكايات التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، نتأمل معانيها ونتعلم منها الدروس والعبر التي تنير لنا دروب الحياة، وسنكتشف أيضا كيف تساهم هذه القصص في بناء شخصية متوازنة وقوية تتمسك بالقيم السامية والنبيلة، وبإذن الله تستمتعوا معنا في هذه.
4: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: حكاية قصة.
2: بداية مستمعينا الكرام، دعونا نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور محمد جبريل، المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. حياك الله دكتور محمد معنا في برنامج حكاية قصة.
3: الله يحييكم.
2: الله يبقيك. دائما نأنس بالحديث معكم دكتور محمد. يعني القصة الماضية كانت عن قصة موسى مع السامري، واليوم بإذن الله أيضا نستمتع في قصة جديدة وجميلة، نستكشف منها أيضا كثير من الدروس وكثير أيضا من العبر. ما صحيح. هي قصة اليوم؟
3: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد. اليوم حديثنا حول حديث قصة جميلة جدا من القصص التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما قصص السابقين فيها الدروس والعبر. فلو تأمل المسلم هذه القصص ووجد أنه في تشابه ترى كبير جدا، وتطبيقات هذه القصص التي نعرضها في الحلقات هي تطبيقات ممكنة، وممكن الإنسان يستفيد منها الدروس والعبر، وتكون للإنسان نبراس حياة ومشعل هداية ممكن يستفيد منها من خلال تربيته لأبنائه، تربيته لنفسه. وفيها العديد من الوقفات، وحنا نحرص من خلال هذه الحلقات أنه كثير وكل القصص التي نذكرها نربطها بحياتنا العملية والواقعية، حتى لا نكون هنالك فقط أننا نطرح مجرد قصص. يعني القصص ممكن الإنسان يسمع عنها وممكن يقرأها، ولكن تطبيقات هذه القصص في الواقع وكيف يستفيد منها وكيف ينزل هذه التطبيقات التربوية والعملية والحياتية في حياته، لا شك أنه هذا جانب مهم جدا، وهذا هو المقصد الأول والرئيس من هذا البرنامج. من القصص الجميلة العجيبة التي نحتاجها ونحتاج أن نقف معها هي قصة جريج العابد. قصة جريج العابد، وجريج العابد هو رجل صالح من بني إسرائيل، قيل إنه كان يشتغل بالتجارة، وأنه كان ينقص مرة ويزيد مرة، يعني معناته كان مضارب في السوق، أحيانا يزيد وأحيانا ينقص، وأحيانا يربح وأحيانا يخسر. فسبحان الله، قال ليس لي في هذه التجارة خير. هو رأى رأيه أنه ليس لي في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه. فبنى صومعة مكان للعبادة وترهب فيها. وجاءت قصته على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها العظة والعبرة العظيمة جدا. فالحديث صحيح. وإيش حكاية قصة جريج؟ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة الذين تكلموا في المهد، منهم الثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريج. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة صاحب جريج، صاحب جريج والثالث اللي هو تكلم في المهد، الصبي الرجل الذي مر وكان أبها، وكانت هنالك امرأة ومعها صبي. ثم الامرأة قالت: اللهم اجعل ابني مثل من؟ مثل هذا يعني الغني. ثم الطفل تكلم وقال: اللهم لا تجعلني مثل هذا. هذا ممن تكلم في المهد. الشاهد أنه الثاني جريج، جريج كان رجل عابد اتخذ صومعة، فكان فيها وجالس فيها ويتعبد الله عز وجل في هذه الصومعة. فأتته أمه وهو يصلي، جاءت أمه فقالت: يا جريج. سبحان الله، الآن الأم نادت من؟ نادت جريج، وكان فوق هو في الصومعة والأم تحت، فقالت: يا جريج. فهو في نفسه قال: يا رب، أمي وصلاتي. معناته هل أنا أكمل صلاتي أو أجيب من؟ أجيب على أمي. ثم بعد ذلك أقبل على صلاتي فانصرفت. فلما كان من الغد اليوم الثاني نفس الحكاية، أتته من؟ أمه، وكان يصلي، فقالت: يا جريج، كانت تنادي عليه، فقال نفس الكلام: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاتي، يعني ما أجاب أمه للمرة الثانية. فانصرفت الأم. فلما كان من الغد برضو اليوم الثالث، أتته وهو وهو يصلي، فقالت له: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. مع ذلك ما أجاب أمه، فأقبل على صلاته. فالأم هنا غضبت وزعلت، إيش قالت؟ قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. دعاء عظيم جدا. المومسات الزواني يعني دعت الأم دعاء عظيم جدا، اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، يعني في لحظة غضب من الأم يعني دعت دعاء عظيم جدا على هذا الإبن. وانتهت الحكاية. بعد فترة بنو إسرائيل جلسوا وتذاكروا جريج وعبادته وكيف كان يعبد الله سبحانه وتعالى، وأنه كان إنسان شديد العبادة لله سبحانه وتعالى. بعد ما تذاكروا هذا الأمر، ثم بعد ذلك سبحان الله شوف كيف الافتراء عند بني إسرائيل، قالوا ذكروا أن هنالك امرأة بغي يتمثل ويضرب بها المثل بحسنها وجمالها.
2: جميل.
3: فراحوا كلموا هذه المرأة، فالمرأة هذه قالت إن شئتم لأفتننه لكم، يعني إن شئتم لأفتننه لكم، معناته أنا بإمكاني أن أنا أغري هذا الذي تقولون عليه عابد، أنا لأغريه لكم. قال فتزينت وتعرضت له، يعني الآن المرأة تزينت وتعرضت لمن؟ لجريج العابد. فما التفت إليها، مو كلمها بس، ما التفت ولا نظر إليها. حاولت مرة تلو أخرى، ما استطاعت هذه المرأة إنها
2: تفتنه.
3: إنها تفتنه. بعد ما يأست هذه المرأة أتت إلى راعي، كان هذا الراعي يأوي إلى صومعة قريبة من صومعة جريج ومكان عبادة جريج، فأمكنته من نفسها، يعني تعرضت لهذا الراعي فوقع عليها الراعي هذا فحملت. فالمرأة لما ولدت المرأة يعني ولد الزنا، قالت هو، الناس استغربوا من أين لك هذه، قالت هو من جريج، يعني اتهمت جريج اتهام باطل. فالناس أول ما سمعوا هذا الأمر أتوا إلى جريج، استنزلوه من الصومعة، هدموا الصومعة وجعلوا يضربونه ضربا شديدا،

0: خلوني حتى أصلي، يعني خلوني أصلي.
1: نعم.
0: فصلى، فلما انصرف يعني خلص الصلاة، أتى الصبي فطعن في بطنه. جريج طعن في من؟ في بطن هذا الغلام الصغير، فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ الآن جريج يقول: يا غلام من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي. يعني اعترف وقال: أبي فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج. الآن هذه معجزة، كيف يتكلم هذا الصبي وفي المهد؟ جريج، أقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا له: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. ثم بعد ذلك يعني تذكر من الذي كان السبب في ذلك، وإيش القصة؟ تذكر أنه دعوات أمه حين قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. لما أراد الفاسدون، يعني ملخص القصة أنهم لما الفاسدون من بني إسرائيل أرادوا إسقاط العابد جريج، تذكروا سيرته وعبادته وكيف كان إنسان عظيم الشأن، أرادوا أنه يعني يفعلون ويخرجون هذا العابد من عبادته ويكون مثلهم في الفساد والسوء ويصرفون عن عبادة الله عز وجل، سلطوا عليه المرأة البغية. فلما اعترضت هذه المرأة ما التفت لجمالها وما التفت لحسنها، وما قدرت هذه المرأة بكل ما أوتيت من جمال إنها تغوي، فوقعت كما ذكرنا على الراعي. ثم فعل ما فعل هذا الراعي حتى زنى بها. فلما حصل إلى جانب أنه سبحان الله جريج العابد، واتهموا جريج العابد وفعلوا به ما فعل، ثم بعد ذلك يعني الآن من جاء دعا الله سبحانه وتعالى وكيف أنه فعل ومن أبوك وفعل هذه الأفعال كلها، يعني سبحان الله يعني جانب عظيم جدا. جريج كان يتعبد في صومعته، لما الأم جات، وفي العادة الأم كانت يعني تناديه كان يجيب لها ويسمع كلامها، هذه المرة يعني هو فكر هل الصلاة مقدمة وأم العبادة أم الوالدين، أشكل على جريج هذا الأمر، فكان اختار إنه العبادة واجتهد في هذا الأمر، واجتمع عليه واجبان: واجب طاعة الوالدة وواجب إنه يتم صلاته، ففضل هذا الأمر. ثم بعد ذلك يعني حصل ما حصل في قصة جريج. وفي بعض الروايات إنه جريج ما كان عالم، فلو أنه كان عالم عرف أنه طاعة الوالدين مقدم على الصلاة النافلة.
1: جميل.
0: فلو كان عالما عرف هذا الأمر أنه إجابة الأم أولى من صلاته، فكان عابدا ولم يكن عالما، وبالتالي ما استطاع أنه يعني يفهم هذه المسألة. والأم بعد ما تضايقت وقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وفي رواية: حتى تريه المومسة. فغضبت فقالت: اللهم لا يموتن جريج حتى ينظر في وجوه المومسات. يعني المومسات جمع مومسة، والمومسة هي الزانية. ثم بعد ذلك يعني حصل ما حصل من قضية الطفل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى نجاه أن لا يلتفت لهذا المرأة ولم ينظر إليها. فهذه القصة من القصص الصحيح التي فيها العديد من الوقفات والفوائد والدروس، من خلالها الإنسان يستفيد في حياته.
1: جميل. سوف نعرف بإذن الله هذه الفوائد بعد هذا الفاصل. نستأذنك فاصل قصير ومن ثم نعود إليك. فاصل قصير مستمعينا الكرام، ومن ثم نعود إليكم.
2: ننتقي لكم قصصا لنحكيها لكم، ونستنبط منها ما يضيء حياتنا، ونغرس بها رفيع القيم.
3: حكاية قصة
2: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل، ويخرجها لكم ساري جبرة.
3: حكاية قصة.
1: أعود إليكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير في برنامج حكاية قصة مع الدكتور محمد جبريل، المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. حياك الله دكتور محمد مرة أخرى.
0: الله يحييك يبقيك يا باشمهندس.
1: دكتور، طبعا يعني قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عن قصة جريج العابد. الآن بقي لنا دكتور أن نعرف ما هي الفوائد المرجوة من هذه القصة، وما هي أيضا الدروس التي يمكن أن نستفيد منها من خلال هذه القصة ونطبقها في حياتنا اليومية من قصة جريج.
0: حكاية جريج فيها العديد من الوقفات والقصص.
1: نعم.
0: وفيها العديد من الأمور التي ينبغي للإنسان أنه ينتبه لها. من ذلك عظم بر الوالدين، وكيف مكانة بر الوالدين، وعلى الأخص ترى بر الأم.

0: والوالدة،
1: مقدم
0: وأن
1: على كل شيء.
0: مقدم على كل شيء حتى على صلاة التطوع. فمن دعاه والده فإن كان في نافلة فليقطعها، وإن كان في فريضة فليخففها حتى يجيب والديه. الآن يعني في الواقع كثير من القصص والأحداث في مخالف لهذا الأمر، أحيانا يكون يقدم الأصدقاء على الوالدين، أحيانا يكون جالس مثلا جلسة في كافي ولا في مكان والوالدة تتصل في أمر معين وأمر هام جدا، مع ذلك يفضل أنه ما يجيب. أحيانا بعض الناس يكون مثلا يقول أنا مشغول، والدته تتصل علي ثم يضع الجوال على الصامت ولا لا يجيب والدته. فهذه من الأشياء يعني غير مناسبة ومن الأشياء العظيمة. لذلك يعني بعض العلماء أحيانا يستأذنون درس إنه ما يحضر درس، وفي سفر أحيانا يكون نصف الطريق يرجع لسبب ماذا؟ بسبب أنه ما
1: والدته.
0: استأذن من والدته.
1: نعم
0: يعني أحداث عظيمة جدا. بعض الناس يعني في جانب بر الوالدين شيء عجيب جدا. يعني أيضا من الأشياء المهمة والوقفات والدروس اشتياق الأم إلى ولدها، وهذه فطرة. دائما الأم تشتاق إلى ولدها وتستأنس برؤيته والحديث معه، فينبغي للولد أنه يفهم ويتفهم هذا الشعور وهذا الأمر والاشتياق، ولا ينشغل عن والدته بشيء من متاع الدنيا ومشاغلها الكثيرة. فلذلك قصة جريج، لما الأم نادت يا جريج يا جريج، في جانب من الشوق. الأم دائما تحب أن الولد يكون على اتصال وتواصل دائم.
1: نعم
0: فبعض الناس يسافر مكان بعيد مثلا ولا يتصل ولا يتواصل مع أمه ولا مع والده. هذه من الأخطاء التي يرتكبها البعض. أحيانا يشتاق إلى زملائه أكثر من اشتياقه إلى أمه،
1: يومي
0: وهذا من الخطأ. أيضا من الفوائد والوقفات أن المسلم محتاج دائما إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى، وإلى هدايته للحق من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يهديه إلى الصواب. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. جريج قال يا رب أمي وصلاتي. فإذا اختلف عليك الأمر واشتبهت عليك، دائما أنت تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة
0: وهو
1: والسلام.
0: أرجح الأمة عقلا وأعلمها بما علم الله سبحانه وتعالى، وهو المويد والمويد بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى، كان يقول في دعائه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى
1: لا
0: صراط
1: صراط
0: مستقيم.
1: مستقيم.
0: الآن أنت تحتاج إلى هداية من الله سبحانه وتعالى، إذا أردت الزواج، إذا أردت أنك تبدأ مشروع، إذا
1: صحيح.
0: أردت أنك أنت تخوض غمار أمر معين، دراسة جامعة، تدعو الله سبحانه وتعالى تقول اللهم اهدني
1: صحيح.
0: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق، وتصلي وتستخير الله سبحانه وتعالى وتدعو وتطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. فأنت الآن تحتاج لعون من الله عز وجل. أيضا من الوقفات في هذه القصة بيان فضل الفقه في الدين وفضل التعليم، وأن الإنسان الآن أحيانا بعض ترى العبادة ليست كل شيء، إنما جانب الفقه والفهم الصحيح. جريج ما كان فقيه لأنه أقبل على صلاة التطوع وترك من ترك والدته وترك بر الوالدين، وكان الأجدر به أنه يجيب أمه على صلاته.
1: نعم
0: وفقه الأولويات هذا جانب مهم جدا، باب عظيم من أبواب العلم. فإذا تعارضت الأمور بدي بأهمها. فإذا أنت عندك مصالح متنوعة وأمور شتى، فإذا في حصل تعارض أنت تبدأ بأهم هذه الأمور الأولى والأجدر والأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الجوانب المهمة جدا اللي نستفيدها من هذه القصة، وهي قضية النهي عن الدعاء على الأولاد، وهذا جانب مهم جدا وخاصة للآباء
1: الأحوال والأمهات
0: والأمهات.
1: فعلا.
0: انتبهوا من الدعاء على الأبناء، دعوة واحدة لعلها تكون في ساعة من ساعات الاستجابة أنت تودي بحياة ابنك. ولذلك الأم تنتبه، خاصة الأمهات، مع الغضب، مع ضغط العمل،
1: صحيح
0: ضغط البيت أحيانا،
1: وفي لحظات
0: في
1: معينة
0: لحظات معينة الله يكسر ظهرك، الله لا يوفقك، الله، هذه الدعوات أحيانا تكون دعوات قاسمة للظهر.
1: صحيح
0: فالإنسان يعني ينتبه من هذا الأمر. ووالدة جريج حين قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، إلى وجوه المميسات ما حصل من ابتلاء عظيم جدا. فكيف لو دعت إنه يعني يفعل المحرم، أو كيف لو دعت إنه جريج يقع في هذا المنكر العظيم؟ فلذلك الإنسان ينتبه من الدعاء، من الأدعية المستجابة دعاء الوالدين، فدعوة الوالدين من الدعوات المستجابة، فيحذر الإنسان من هذا الأمر. أيضا من الدروس والعبر أن كل ذي نعمة محسود،
1: صحيح،
0: كل صاحب نعمة يحسد. والتوفيق لطاعة الله عز وجل ترى من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان. بني إسرائيل تذكروا جريج وعبادته، حسدوه على هذه العبادة وسلطوا عليه هذه البغي لتفتنه عن دينه،
1: يريدوا أن يخرجونه من دينه،
0: يريدوا أن يخرجونه ويريدوا أن يسحبوا هذا العابد لسوء وفساد قلوبهم وفساد نيتهم. فالله سبحانه وتعالى قال عنهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق.
1: كما أخرج الشيطان آدم من
0: كما الجنة. أخرج ومر معنا قضية صحيح. حسد شيطان لآدم. فبالتالي بني إسرائيل عندهم هذا الجانب، جانب الحسد. فالإنسان كل واحد أنعم الله عليه بنعمة يعني يعلم أنه محسود، فبالتالي يحتاج أنه يحصن نفسه ويحتاج أنه يلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ويعرف أنه الحسد طبيعة في النفس،
1: صحيح،
0: ما خلا جسد من حسد. أما الكريم فيخفيه وأما اللئيم فيبديه. فلذلك الإنسان إذا رأى شخصا في طاعة الله عز وجل أو رأى، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون مثله. أيضا من الدروس والعبر في هذه القصة أن الرجل الصالح لا تضره الفتنة، وأن الإنسان إذا كان صادق مع الله سبحانه وتعالى هذه الفتنة لا يلتفت لها ولا ينظر إليها كما فعل جريج، ما التفت لهذه الفتنة. وأن الصلاة والعبادة وتقوى الله سبحانه وتعالى تعصم الإنسان من الوقوع في الفاحشة. فجريج لما كان يعني مقبل على الله سبحانه وتعالى في الرخاء ومقبل على الصلاة والعبادة، هذه البغي ما استطاعت أنها تفتن ولا أنها استطاعت أنها تعرض على خدماتها على جريج، فجريج أقبل وشاح بوجهه عنها وما استطاعت أنها تصل إلى ما تريد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فكل ما أقبل الإنسان على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يجعل له فرجا ومخرجا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكذلك العبادة وتقوى الله سبحانه وتعالى عاصم للإنسان من الوقوع في الخطأ. أيضا من الفوائد المهمة في هذه القصة، يعرف الإنسان إنه الكيد النسوة عظيم جدا، فتنة النساء، فهذه إن كيدهن عظيم. فهذه البغي تعرضت لجريج فلم يلتفت إليها، ثم مع ذلك شوف أصرت، ذهبت إلى الراعي القريب من جريج ومكنت الراعي من نفسها، فوقع عليها الراعي فحملت، فلما ولدت ما زالت مصرة قالت هو من جريج. ثم لما أتت بالرضيع بعد ولادته ومرت به من عند بني إسرائيل وجهت التهمة لمن؟ لجريج، حتى تشوه السمعة. هذا جانب موجود أحيانا، بعض الناس عندهم جانب من تشويه السمعة، سمعة الآخرين، ويتحدثون عن الآخرين بالسوء. وأيضا أحيانا يكون من أهل الخير والصلاح والنفع، فبعض هذه من الأشياء السيئة جدا يعني. أيضا من الفوائد والوقفات، يعني ليس أحد بعيد ومعصوم من التهمة، وهذا جانب مهم جدا، وخاصة التهمة من أهل الباطل. فإنهم اتهموا جريج العابد بما ليس فيه، وقالوا له زنيت وفعلت وهذه البغي ولدت،
1: ولم يتأكدوا.
0: فالسنة ماضية، وأنبياء الله سبحانه وتعالى ورسل الله عز وجل، هؤلاء لم يسلموا من الطعن ومن الاتهام. وأولياء الله سبحانه وتعالى يعني رموهم هؤلاء الكفار بماذا؟ بالجنون والسحر والسفاهة والكذب، هذه كلها اتهامات.
1: ولم يتأكدوا، يعني إن جاكم فاسق بنبأ
0: فتبينوا، ولم يتأكدوا. هؤلاء أيضا استعجلوا في الأمر والقرار مباشرة بعد ما سمعوا، ولم يسمعوا من الطرف الآخر، ولم يسمعوا من جريج، إنما مباشرة ذهبوا وهدموا الصومعة. أيضا من الفوائد في هذه القصة قضية الفزع إلى الصلاة عند الشدائد. فحينما يعني جريج اتهموه بالزنا، فزع مباشرة إلى الصلاة وقال لهم: دعوني حتى أصلي ركعتين. صلى لله سبحانه وتعالى حتى يعني يتقوى بالله سبحانه وتعالى، ودعا الله عز وجل دعاء، وكان الدعاء في الصلاة أحرى للإجابة. قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. لذلك كان حذيفة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، معناه توجه إلى الصلاة. نعم. فمباشرة توجه إلى الصلاة ودعا الله عز وجل. حين أحيانا تجينا مشاكل وهموم وكروب، وأحيانا تمر علينا أمور معينة، نحتاج أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونتوجه إلى الصلاة. نعم. أيضا من الجوانب المهمة جدا إن الله تعالى يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والله سبحانه وتعالى ينجي أولياءه ويدافع الله سبحانه وتعالى عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ولذلك الإنسان لمن تكون عليه شدة أو كربة دائما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. أيضا من الجوانب العملية قضية إنه الإنسان يشرع على الإنسان إنه يدافع عن نفسه، فمشروعية الدفاع عن النفس. فإن يعني كان هذا الأمر يعني جريج أتاه واتهموه، مع ذلك ما استسلم لهذه التهمة الباطلة، دافع جريج عن نفسه.
1: ومن حق الإنسان أن يدافع عن نفسه أيضا.
0: ومن حق الإنسان أن يدافع عن نفسه ويبين وجهة نظره. أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. ويوسف عليه السلام دافع عن نفسه فقال هي راودتني راودتني عن نفسي. فإذا ما في شك أن الإنسان يستطيع أنه يدافع عن نفسه إذا اتهم بالباطل، ويبين للناس ويوضح موقفه من هذا الأمر. أيضا الزهد في الدنيا وفيما عند الناس، فإنهم لما جو قالوا لجريج تبني نبني لك صومعتك من ذهب، بعد ما تبينوا الحق وتبينوا هذا الأمر نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا أعيدوها من طين كما كانت. ما قال أبغى مبلغ سووا لي ذهب حتى الناس يجون، أبغى رد اعتبار، أبغى اعتذار، هذه كلها لا، أعيدوها من طين كما كانت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. فبالتالي هذا جانب من الدروس اللي يستفيدها. أيضا من الجوانب العملية التطبيقات إنه إذا شخص أتلف شيئا عليه إنه يصلح هذا الشيء الذي أتلفه، أو إذا أفسد شيئا أو مالا محترما فعليه ضمانه بالقيمة أو بالمثل. فإن جريج قال لهم عن صومعته بعد ما كسروها أعيدوها من طين كما مر معنا كما كانت. فهذا جانب مهم جدا أحيانا. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت إليه يعني جاءت القصعة وطعام فيها، عائشة غارت فكسرت القصعة بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. هذا جانب مهم جدا. أيضا من الفوائد في هذه القصة العجيبة الغريبة التي فيها العديد من الوقفات، فرج الله لأوليائه. الله سبحانه وتعالى يعطي الفرج لأوليائه. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. يأتي الفرج متى؟ يأتي لمن يظن الإنسان أنه لا حيلة والأبواب تغلق عليه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هنا يأتي النصر ويأتي الفرج ويأتي من عند الله عز وجل العون والسداد. فهم بعد ما ضربوه وشتموه وكسروا اتهموه جاء الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد إنه الإنسان العملية في بيوتنا قضية اتخاذ مكان للعبادة في المنزل. الأفضل أن يكون لنا مكان كان له صومعة يتعبد فيها. البيت من الأشياء أنه اجعل للبيت مكان للعبادة، مكان تعبد الله عز وجل، مكان للصلاة في قيام الليل، مصلى. فاتخاذ المكان للعبادة هذه من الأشياء المهمة جدا، في مكان مناسب وفيه جانب من تربية الأبناء على الصلاة وعلى العبادة وقدوة حسنة للأبناء. يعني هذه بعض الفوائد والوقفات، ولو أن الحديث طويل جدا حول هذه القصة، قصة جريج العابد وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
1: فعلا، وإحنا طبعا نقول هذه الفوائد فعلا توضح يعني كيف أن قصة جريج العابد تمثل دروس عملية في الحياة اليومية، وتذكرنا أيضا أهمية القيم الأخلاقية والدينية في حياتنا اليومية وفي حياتنا العملية. احنا شاكرين لك دكتور محمد وجودك معنا في هذه الحلقة، وبإذن الله نلقاك في الحلقات القادمة على خير
0: بإذن الله عز وجل.
1: بإذن الله. إذن مستمعينا الكرام، نشكر ضيفنا الكريم الدكتور محمد جبريل المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية، نشكره على ما أفاض في هذه الحلقة. وأيضا أنتم مستمعينا الكرام لكم الشكر والتقدير على استماعكم لنا. كان معكم في تقديمها محدثكم عبد الله أمين فلاتة. إلى الملتقى بإذن الله في الحلقات القادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حكاية قصة،
3: حكاية قصة،
2: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. جاءت القصة في التوجيه الإلهي من رب العالمين لإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجاءت القصة في التوجيه النبوي للمسلمين،
3: حكاية قصة،
2: لتكون سلوانا وعظة وتوجيها وتربية وتعليما. وفي حوار يتسلل إلى النفوس ويتغلغل إلى القلوب وبأسلوب جاذب ومؤثر، ننتقي لكم قصصا لنحكيها لكم، ونستنبط منها ما يضيء حياتنا، ونغرس بها رفيع القيم.
3: حكاية قصة،
2: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل، ويخرجها لكم ساري جبرة.
3: حكاية قصة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
5: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
7: مرحبا بكم وأهلا.
6: هذا السائل من سلطنة عمان إبراهيم، يقول في هذا السؤال: أرجو من فضيلتكم الإفادة عن المذاهب الأربعة وعن أحكامها، وهل يوجد مذاهب أخرى؟ ولو أخذ الإنسان بواحد منها فهل يكفي؟ نرجو منكم التوجيه.
7: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المذاهب الأربعة المشهورة هي مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. وهناك مذاهب أخرى، مذهب الظاهرية والمذهب السفياني وغيرها، لكنها مذاهب ليست هي المذاهب المشهورة عند المسلمين اليوم. وأما الأخذ بواحد منها هو جائز، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق، أن يأخذ، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ بمذهب من يرى أنه أقرب إلى الحق. قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان الإنسان المريض يختار من الأطباء من يرى أنه أقرب إلى الصواب في علاجه، كذلك أيضا الدين يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق. ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يجعل هذا الإمام المتبوع منزلة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأخذ بأقواله وأفعاله على كل حال، ولا يرى جواز العدول عنها إذا تبين الدليل على فيها. فالالتزام هذه المذاهب من باب التقريب، أي تقريب الفقه والعلم للإنسان، وإلا فإن الواجب الأول والآخر هو أن يكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامك، لأنك مسؤول عنه يوم القيامة. كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ومن تمذهب بمذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرها وتبين له الدليل خلافها فإن الواجب عليه أن يعجل عنها إلى الدليل. قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
6: بارك الله فيكم. السائل من سلطنة عمان يقول في هذا السؤال: هل لكل صلاة دعاء خاص؟ أرجو منكم الإفادة في سؤالي.
7: الصلاة واحدة، ما شرع في صلاة شرع في الصلاة الأخرى كلها مثلا يجب فيها تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود ركعتين والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الأفعال، لكن منها ما يكون له دعاء خاص الوتر مثلا، إن القنوت مخصوص الوتر ولا يقنت في غير الوتر إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يقنت بالفرائض. وكذلك صلاة الاستخارة يدعى بعد السلام منها بدعاء الاستخارة المعروف. وبهذا نعرف أن صلاة التسبيح التي رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصح فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
8: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
9: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال: ها، إن الفتنة هاهنا، إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا. رواه البخاري. وعن سليمان ابن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنه رأى شيطانا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: وأن أتلو القرآن.
2: أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن يسجل هذا التسجيل، وكان ذلك في سنة 1961.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة في البداية سجلت ثلاثة مصاحف مرتلة، وهم الشيخ عبد الله خياط والشيخ عبد الله الخليفي والشيخ محمد السبيل.
4: ووشوش في أذني وقال لي: الليلة تصلي بنا التراويح.
5: الله أكبر،
6: الله أكبر.
0: مشاهد التلاوة في العصر الحديث، تقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر،
7: إخراج ثامر بن عبد العزيز المبتل.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج مشاهد التلاوة في العصر الحديث. حلقتنا اليوم بعنوان ملوك في محراب الحرمين.
0: مشاهد التلاوة في العصر الحديث.
8: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم المسلمين في الصلاة، وظل على هذا حتى مرض، فقال لأصحابه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وظل الأمر هكذا في خلافة الراشدين، وكان الصحابي هبيرة بن الثقفي أول من تولى الإمامة في مكة بعد أن صار أميرا لها، ثم صارت مهمة الصلاة في الحرمين من أعمال حاكمي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وظل الأمر هكذا في عصر الدولتين الأموية والعباسية، فلما كان القرن الخامس الهجري أناب الحكام العلماء ليصلوا بالناس، وشهدت المملكة العربية السعودية إمامة بعض ملوكها المسلمين. فمن هؤلاء الملوك وما قصتهم مع محاريب الحرمين الشريفين؟ مع تأسيس الدولة السعودية أقرت إمامة العلماء للحرمين الشريفين، وعهد حكامها بالصلاة للحفاظ الثقات، وتوالى على الحرمين أئمة للحرم كانوا ملء السمع والبصر. على أن التاريخ يسجل لنا عدة مرات أما فيها ملوك المملكة العربية السعودية المسلمين في الحرمين، يأتي على رأس هؤلاء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، الذي أما المصلين في المسجد الحرام 6 مرات، حيث شهد يوم الخميس الموافق لغرة شهر ذي الحجة من سنة 1374 للهجرة، الموافق لسنة 1955 للميلاد، الإمامة الأولى للملك سعود. فعندما أذن لصلاة المغرب طلب عدد من علماء المسلمين الذين قصدوا مكة للحج من مختلف الأقطار من جلالة الملك سعود أن يؤمهم في الصلاة. فلما قضيت الصلاة تقاطر كبار الحجيج ورؤساء وفودهم فحيوا جلالته وهنأوه بموسم الحج وشكروا له جهوده الحثيثة في سبيل راحة الحجيج، ثم صرف جلالته في موكبه صوب القصر الملكي بالمعابدة.
9: حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أطهر بقاع الدنيا وأشرفها، بناء على رغبة علماء المسلمين ووفود بيت الله الحرام بأن يؤم وفود بيت الله إمام المسلمين وحامي الحرمين الشريفين جلالة الملك المعظم سعود الأول حفظه الله، ونزولا عند رغبة الجميع تفضل جلالته وسيؤم جموع المسلمين المصلين لفرض صلاة المغرب.
8: وفي صلاة عصر السبت 11 من شهر شعبان لسنة 1377 الهجرة، الموافق لسنة 1958 الميلاد، خرج الملك سعود من قصره بجدة ميمما وجهه إلى مكة قاصدا العمرة، فاحتفى به الناس في الطريق. ومع وصول جلالته مكة أطلقت حامية مكة 21 طلقة تحية مستحقة لجلالته، ثم دخل من باب السلام فطاف بالبيت العتيق، ثم صعد إلى سطح الكعبة المشرفة حيث تفقد عمليات الترميم، ثم دخل الكعبة المشرفة فوضع الحجر الأخير في الكسوة الرخامية، ثم انطلق جلالته إلى المشعر الحرام بين الصفا والمروة، وتوجه تلقاء المسجد لأداء فريضة المغرب، وطلب منه المصلون أن يؤمهم ففعل. ومنها إمامته السادسة والأخيرة التي كانت في يوم الخميس الثاني من محرم لسنة 1381 للهجرة، الموافق لسنة 1961 للميلاد، حيث قصد البيت العتيق فدخله فطاف به ثم أما المسلمين في صلاة المغرب.
10: استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
8: كما أما جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز جموع المصلين في المسجد الحرام، حيث توجه فطاف بالبيت ثم حانت صلاة المغرب، فطلب منه الشيخ عبد الله الخليفي وكان إمام المسجد وقتها، فاعتذر الملك بلطف، لكن الشيخ الخليفي أعاد فألح على الملك. وهنا جاء صوت المؤذن الشيخ عبد الله بصنوي فحسم الأمر، حيث قال في مكبرات الحرم: إمام المسلمين الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود يؤم المسلمين، وأقام الصلاة. فلم يجد الملك فيصل بدا من التقدم، فتقدم فصلى في الركعة الأولى بسورة الضحى وفي الثانية بسورة الشرح، ثم عاد موكب الملك إلى جدة وبصحبته أصحاب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران المدني آنذاك، فضلا عن الأمير مشعل بن عبد العزيز والأمير متعب بن عبد العزيز. ولمن أراد مزيد علم في هذا الموضوع فليراجع كتاب معالي الدكتور الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد الذي عنون له باسم تاريخ أمة في سير أئمة، وكذلك كتاب أئمة المسجد الحرام في العهد السعودي للأستاذ عبد الله بن أحمد آل علاف. أما المسجد النبوي فقد شهد إمامة الملك سعود للمصلين 3 مرات، كلها بعد أن ينتهي إمام المسجد النبوي آنذاك فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح من خطبة الجمعة، فيطلب من جلالته أن يتقدم لإمامة المصلين.
11: عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم، فهذا إمامكم الأعظم الملك سعود حفظه الله يتقدم فيصلي بكم صلاة الجمعة، تقبل الله منا جميعا.
10: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر.
8: فكانت الإمامة الأولى يوم الجمعة 17 من شعبان لسنة 1377 للهجرة، الموافق لسنة 1958 للميلاد. وأما الثانية فكانت يوم الجمعة من شهر جماد الآخر لسنة 1378 للهجرة، الموافق لسنة 1959 للميلاد. وأما الثالثة والأخيرة فكانت يوم الجمعة 19 من شهر ذي الحجة لسنة 1380 للهجرة، الموافق لسنة 1961 للميلاد.
10: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
12: وهكذا أيها السادة تنتهي هذه اللحظات السعيدة، تجردنا فيها من كل شيء واتجهنا فيها إلى الله سبحانه وتعالى، نرجو خيره وبره ونسأل رضوانه وغفرانه وعفوه. استمعنا فيها إلى دعوة الخير، إلى مزيد من شكر الله تعالى على نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم اتجهنا إلى الله تعالى نؤدي صلاة الجمعة خلف إمام المسلمين حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المفدى، وقد رتل فيها جلالته، رتل في الركعة الأولى الفاتحة وسورة والشمس وضحاها، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة والليل إذا يغشى. فكانت لحظة من أسعد اللحظات في حياة هذه الأمة السعيدة بإمام المسلمين.
8: إلى هنا عزيزي المستمع أصل معك إلى نهاية الحلقة، وإلى أن ألتقي معك في الحلقة القادمة بإذن الله، لك مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وأن أتلو القرآن.
2: أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل، وكان ذلك في سنة 1961.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة في البداية سجلت ثلاثة مصاحف مرتلة، وهم الشيخ عبد الله خياط والشيخ عبد الله الخليفي والشيخ محمد السبيل.
4: فوشوش في أذني وقال لي الليلة تصلي بنا التراويح.
5: الله أكبر
6: الله أكبر.
0: مشاهد التلاوة في العصر الحديث. تقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر.
7: إخراج ثامر بن عبد العزيز المبتل.
13: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت تقدم. في عالم لا ينتظر المترددين، وفي زمن تصنع فيه الفرص ولا تنتظر، تبدأ الحكاية. رحلة ليست ككل الرحلات، رحلة من الفكرة إلى التأثير، ومن الحلم إلى الإنجاز. رحلة رائد، برنامج حواري يضعك على أول الطريق نحو ريادة الأعمال، ويأخذ بيدك خطوة بخطوة لتبني فكرتك وتفهم سوقك وتصنع مشروعك. رحلة رائد مع ضيف البرنامج الدائم الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس. رحلة معرفية وتطبيقية نحو عقلية تصنع الفرص لا تنتظرها. هذا البرنامج يأتيكم من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت.
1: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين والمستمعات في الحلقة الثانية، وهي حلقة محورية لأنها تتعامل مع المحرك الداخلي لرائد الأعمال قبل الدخول في الأرقام والحسابات. تناولنا في الحلقة الماضية عن أهمية العمل وأهمية البيئة العمل المتقلبة، وكيف لرائد الأعمال، وكيف نميز بين التاجر وبين الرائد، والفرص التي يمكن أن يستثمرها رائد الأعمال في هذه البيئة، خاصة في بيئتنا اليمنية. ننتقل إلى حلقة هذا اليوم مع الدكتور رائد ضيفنا الدائم. نواصل معكم في هذه الرحلة الماتعة لنستدعي جينات الريادة فينا، فنحن أبناء قياديون ورائدون على مر العصور. ونبحر اليوم في حلقتنا مع عقلية النمو، وكيف نروض الخوف في بيئة مضطربة ومتقلبة للوصول إلى النجاح، تحويل العقلية من الجمود والخوف من الخسارة. دكتور رائد، الحلقة الماضية تحدثنا عن فلسفة الريادة، واليوم نغوص في العقلية نفسها. هل ترى أن عقلية الصمود والبقاء على قيد الحياة التي يمتلكها اليمني حاليا هي نفسها عقلية النمو، أم أن هناك فجوة بينهما؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحلقة الثانية

0: روسيا، حصلت اليمنيين رواد، رحت افريقيا، كينيا، اثيوبيا، حصلت اليمنيين رواد، رحت السعوديه، رحت مصر، رحت اي مكان حصلت اليمنيين رواد، تركيا حصلت اليمنيين، حصلنا قبور اليمنيين من ايام النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوحات الاسلاميه، في عهد الدوله الامويه، في عهد الدوله العباسيه ثم العباسيه الثانيه ثم الامويه الثانيه، كلهم رواد. ثم بعد ذلك في عصر الدوله العثمانيه واليمنيون رواد، اينما ذهبت تجد اليمنيين في كل مكان رواد، في كل يعني محفل من محافل الحياه او في كل حقل من حقول الحياه. والانسان بطبيعه الحال لا بد ان يكون رائدا. يقول الشاعر العربي القديم، قال: اذا مر بي يوم ولم اصطنع يدا ولم اكتسب علما فما ذاك من عمري. هذه العقليه هي عقليه النمو، العقليه التي هي التي تفكر دائما كيف يكون يومك يعني احسن من امسك وغدك احسن من يومك، كيف تنمو، كيف تتعلم، كيف تكبر، كيف تفكر، كيف تستمر اكثر بالنمو. هذا الذي نحتاجه الآن ويحتاجه رواد الأعمال. الصمود طبعا ليس لا يعني دائما عقلية النمو، الصمود يعني الصمود، الصمود يعني أن تستمر على قيد الحياة. صاحب التجارة الصغير إذا استمر على نفس المنوال، يا إما أنه إذا استمر بنفس الطريقة وبنفس المنهجية، إذا اعتدت أن تعمل الأشياء بنفس الطريقة ستصل حتما إلى نفس النتيجة. إذا استمر بنفس طريقته، بنفس منهجيته، بنفس آليته، يفكر دائما كيف فقط يحافظ على وجوده، سيندثر. الحياة هكذا، إما أن تتقدم أو تتقادم، إما أن تتجدد أو تتبدد، هذه الحياة دائما. فالعقلية الرائد هي عقلية التطور، عقلية النمو. لذلك تجد الرائد دائما يسعى، دائما يبحث، دائما يشوف. دخل يعني جاءت فكرة من الأفكار، انقطعت الكهرباء، راحت الـ الـ الـ الـ الـ الـ راح النور وراح الضوء من من من معظم اليمن أو من كل اليمن، فنشأت عندنا فكرة الألواح الشمسية وصناعة الألواح الشمسية، استيراد الألواح الشمسية وتطويرها، والآن تتطور كل فكرة تأتي على أنقاض فكرة أخرى، وبدأ الناس يفكرون بالحلول، وبدأ الذي استطاع أن يكسب أكثر هو الذي كان عنده فكر أكثر، هو الذي استطاع، هو الذي دائما يصمد وراء فكرته حتى يصل إليها. هذه عقلية النمو. عقلية الصمود اللي تكلمنا عليها في الحلقة الأولى، في الحلقة الأولى عندما قلنا صاحب الدكان مرينا عليه قبل 3 سنوات، مرينا عليه بعد 3 سنوات، الشيء الوحيد الذي زاد عليه الشيب في رأسه والعنكبوت والأوساخ داخل متجره. هذا الفارق ما بين عقلية النمو وعقلية الصمود.
1: في هذا الحلقة دكتور نغوص أكثر في في في في تفاصيل ريادة الأعمال. في مجتمعنا هناك شباب أصيبوا باليأس من خلال الأزمات ومن خلال إعادة تعريف الفشل في بيئة الأزمة. هل هناك فشل حقيقي أم أنها مجرد بيانات وتجارب تخبرنا بما لا يعمل؟
0: لا، هو الفشل فشل، يعني في فشل أكيد يعني، لكن كيف في بعض الناس يتعامل مع الفشل على أساس أنه مصدر مصادر الإحباط ويؤدي إلى الإحباط، في ناس يتعاملون مع الفشل على أساس أنه تجارب. أما الفشل لا، في فشل أكيد، في فشل. والفشل هنا يعني عدم قدرتنا على تحقيق الأهداف المرسومة بناء على المعطيات الموجودة. فواحد يتعامل مع هذا الفشل الذي حصل في عدم قدرتنا على تحقيق الهدف على أنه خلص I have to stop، يعني لازم أننا أوقف، خلص ما عاد أشتي أواصل. واحد آخر يقول لا والله أنا استفدت تجربة، أنه من في طريقة ثانية أنا ممكن أحل أوصل لها لهدفي بدون بطريقة أخرى، يعني بغير هذه الطريقة، مثل ما قال أديسون، يعني اكتشفت كذا كذا طريقة، يعني 100 طريقة بأنه لا يمكن صناعة المصباح الكهربائي بهذه الطرق، فدور طريقة ثانية. وهذا الذي يفرق ما بين الرائد وما بين الإنسان العادي.
1: طيب دكتور، هناك بعض الصفات الرائد هي المغامرة، بس كيف يفرق الشاب بين المغامرة المدروسة والاندفاع الانتحاري في ظل اقتصاد متقلب؟
0: أولا رواد الأعمال مش هم يعني كتلة جامدة أو أرقام أو فقط، يعني النقطة الأولى هذه. النقطة الثانية، لنجاح رائد الأعمال هناك أيضا مميزات، يعني هناك شروط، وأحدى من الشروط لابد أنه يكون داري بكل تفاصيل بيئته التي يعمل فيها، ويعرف من هم التجار الكبار وما هي الطرق التي يعمل فيها، من هم المجتمع الذي سيخدمه، ما هو الاحتياج الذي سيوفر له السلعة، وكيف يتم توفير هذا المنتج. ولذلك أنا أنصح رواد الأعمال أن يتعلمون، يعني قبل ما تبدأ عندك الفكرة، أوكي جميل الفكرة هذه، أخرج الفكرة إخراجا صحيحا، ادرس الفكرة هذه بناء على معطيات احتياجك المجتمعي، اعرف ما الذي يؤثر في مجتمعك، ما هي النفسية التي تؤثر في مجتمعك، ما هي نفسية مجتمعك، كيف يتفاعل مجتمعك معك، هذه أول شيء الذي هي تحليل.

0: للبيئة التي يعمل فيها رائد الأعمال.
1: طيب يا دكتور، عندما نتكلم عن البيئة، كيف يحمي رائد الأعمال عقليته من العدوى السلبية المحيطة به في بيئة العمل أو المجتمع؟
0: لا، احنا تجاوزنا الموضوع هذا، احنا قلنا رائد الأعمال لابد أن يكون إيجابي، لابد أن يكون متفائل. طبعا لا يعني ذلك أنه طول الوقت لازم يكون متفائل، هذه سنة الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ قال الله سبحانه وتعالى: لا تركبن طبقا عن طبق. يمين حلف الله سبحانه وتعالى. فجأة تقوم من النوم وأنت مش عارف إيش الذي فيك، مكتئب، ضايق، ضبحان، طفشان، محبط بدون سبب، بسبب، بغير السبب، تفكر أحيانا في الوضع الذي فيك. فلذلك الناجح الآن هو كيف يستطيع أن يحول هذه المشاعر السلبية إلى مشاعر إيجابية. أما المشاعر السلبية كل الناس يشعروا بها. أنا قد قلت لك في البداية في الحلقة الأولى، قلت لك الذي لا يشعر هذه المشاعر ولا يتفاعل مع مجتمع هذا التفاعل مش طبيعي، مش إنسان. يعني ما أريد أن أقول مثل ما قال أبو نواس، يعني قال فهو حمار، يعني والعياذ بالله. طبعا أنا مش المقصود حاشا وحاشا لإخوة المستمعين والأخوات المستمعات على هذا اللفظ وهذا التعريف، لكن هكذا قال أبو نواس. فالشاهد إيش؟ الشاهد أنه أنت طبيعي. إذا أنت تحزن أنت طبيعي، إذا أنت تفرح أنت طبيعي، إذا أنت تحبط أنت طبيعي، إذا أنت تشعر بالتفاؤل أنت طبيعي. فمن الطبيعي ذلك. لكن الناجح الآن هو كيف يحول مشاعره السلبية إلى مشاعره الإيجابية. النقطة الثانية، موضوع الفشل وموضوع النجاح، موضوع أيضا وارد. لتركبن طبقا عن طبق، مرة تنجح ومرتين تفشل وعشر مرات تفشل تتعثر وعشر مرات تصل إلى نصف الهدف. فلذلك لابد من حاجتين: الأولى الاستمرارية. النجاح ليس نقرة زر، النجاح ليس ما نراه في السوشيال ميديا، النجاح ليس ما نراه في الكمبيوتر في التعامل مع أجهزتنا الإلكترونية. النجاح دائما يكون بالكد والتعب والاستمرارية. طالما أنت مستمر أنت ناجح، طالما أنت منضبط أنت ناجح. ولو أيضا في نظرية رائعة جدا أنا كتبت عنها مقال، وهي نظرية الفراشة. أن تعمل كل يوم، ذكرها صاحب كتاب العادات الذرية، أن تعمل كل يوم حاجة بسيطة تقربك إلى هدفك، ستجد آخر الشهر أنك عملت أشياء عظيمة. ربع ساعة من التمرين ستجد نفسك آخر السنة متمرن ورياضي. ربع خمس دقائق من القراءة ستجد نفسك آخر السنة أنك قرأت كتب. عشر دقائق من المشي ستجد نفسك آخر السنة أنك مشيت أميال. ولذلك الآن كيف تستطيع أن تحافظ على نفسيتك؟ لابد أن تتعلم أسرار الصمود النفسي. وأرجع، من أجل أن تحافظ على استدامتك وانضباطك ونفسيتك، ادرس وضعك، ادرس بيئتك، تعلم كل شيء عن مجتمعك الذي تخدمه، عن سلعتك التي تقدمها. لذلك أنصح رواد الأعمال أن يحضرون دورات في ريادة الأعمال، يتعلمون كيف يعدون نموذج العمل، البزنس موديل، بزنس موديل أوف هيز برودكت، أوف هيز سيرفيس، يشوف إيش الخدمات التي يقدمها، يعملها بزنس موديل. ثم دراسة الجدوى، وطبعا أرجع وأقول مش كل البرامج تحتاج إلى مشاريع تحتاج إلى دراسة جدوى، لكن كل المشاريع تحتاج إلى بداية عمل وانضباط. قال الله تعالى على لسان أصحاب موسى، قال: وقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم الغالبون وعلى الله فتوكلوا. شاهد من الموضوع أنه دائما طالما بدأت أن تعمل ستجد لك ألف حل، لكن ما زلت في دائرة التفكير ستظل في دائرة التفكير، وهنا يأتي الفشل، هنا يأتي الإحباط، هنا وغيرها.
1: دكتور، يقول البعض أن الحاجة أم الاختراع. نرى في اليمن قصص نجاح ولدت من رحم المعاناة مثل حلول الطاقة البديلة أو التوصيل. كيف تساهم عقلية النمو في رؤية الفجوات بدل من العقبات؟
0: كثير كثير، مثل ما قلت لك اليمنيون في كل مكان ناجحون بفضل الله سبحانه وتعالى. صح أنه في عندنا نوع من التراخي الآن في، ولكن أنا متأكد 100% أنه الإخوة الذين يستمعون إلينا الآن والأخوات، فقط حول هذه الفكرة إلى عمل. ما تعرفش لوحدك، شوف لك ناس يشتغلوا معك. اليمنيون خلال فترة الأزمات هذه 12 سنة أو 15 سنة ونحن نعيش هذه الأزمة ونعيش هذه الحروب، صامدون. بل في كثير من الناس استطاعوا أن يصلوا إلى مرحلة الثراء. كثير من المتدربين الذين دربتهم خلال الفترة هذه وهم كثر، يعني أنا في سيئون هنا قدمت برنامج كان مدعوم من إحدى المنظمات ل 550 رائدة أعمال ورائد أعمال من الفئة الأشد ضعفا، يعني ناس لا يعرفوا يقرأوا ولا يكتبوا ولا تعلموا ولا عندهم أي مصادر للدخل أخرى. كان شرط من الشروط أنه ما يكون عنده مصدر دخل وأنه ضعيف، يعني فقير مدقع. وخرجنا بفضل الله سبحانه وتعالى ب 478 مشروع، وهي موثقة الآن وموجودة يعني. شوف التكاتك الآن الذي موجودة، وهذه كانت نتيجة هذا المشروع. بحثنا في نفس المنظمة دعمت بتيك توكات، وأيضا عملنا خرجنا منهم مهندسين للتيك توكات، وأيضا اشتغلنا وعلمناهم دراسة المشاريع. فمنهم من فتح مشاريع قزاز، منهم من فتح مشاريع مواشي، منهم فتح مشاريع ألبان. اجتمعوا الذي كنا نشوف النساء الأكثر ضعفا، يعني نجمع 3 4 5 6 وعملنا لهم مشروع واحد في صناعة الألبان، في صناعة الأجبان يعني عفوا، وهكذا. فعندنا نماذج كثيرة كثيرة، ولا كيف استطاعوا يصمدوا؟ لا رواتب، لا يعني مليان مشاكل، مليان حروب، مليان صراع، فاستطاعوا أن يصمدوا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. لكن أيضا عقلية اليمنيين من زمان حولوا يعني أن الماء عندما كان يغور في البحار، يعني في الجبال، ويذهبوا إلى البحار، صنعوا المدرجات من شان يزرعوا، عملوا السدود وكانت من اليمن. عملوا اليمنيون أيضا على مدى التاريخ بقروا بطون الجبال، ثم بعد ذلك عملوا السدود وهكذا. هذه بما يخص موضوع المشاريع والنماذج الذي هي موجودة على مستوى اليمن.
2: رحلة رائد، تذكر أن كل مشروع عظيم بدأ بفكرة، وكل فكرة احتاجت إلى شجاعة لتتحول إلى واقع. لا تنسى تحدي الرائد لهذا اليوم، فالمعرفة وحدها لا تكفي، التطبيق هو البداية الحقيقية. التطبيق هو البداية الحقيقية. رحلة رائد.
1: دكتور رائد، من خلال خبرتك في تطوير المنظمات داخل المملكة العربية السعودية، وأنت في تطوير كثير من المؤسسات، ما هي التمارين الذهنية اليومية التي يجب أن يمارسها رائد الأعمال اليمني ليحافظ على توازنه في ظل الغموض الواقع في بيئة الأعمال اليمنية؟
0: سؤال جميل جدا. يعني ما هي التحديات التي تواجه رائد الأعمال؟ نعم، يعني احنا تكلمنا عن الشخصية، شخصية رائد الأعمال، وقلنا شخصية رائد الأعمال يجب أن تكون شخصية طموحة، شخصية متفائلة، شخصية عندها روح المغامرة، شخصية قادرة على أن يعني تمتلك نفس التحدي والصمود النفسي. التحديات كثيرة طبعا، يعني لابد أنه الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الأرض من أجل أن نواجه هذه التحديات، والتحديات هذه أصلا موجودة، ولابد أن يعي أي رائد أعمال أنه الطريق ليست مفروشة بالورود، وليست من الـ يعني مفروشة بالحرير. لن يستطيع أن ينجح إلا الذي يهيئ نفسه على تحدي صعود الجبال، فمن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. أول نصيحة لرائد الأعمال هي كيف يقي نفسه من هذه التحديات، مش بمعنى أنه لن يواجهها، هو سيواجهها، لكن يقي نفسه من التأثر بهذه التحديات. أول حاجة هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. تغدو خماصا يعني جائعة، وتعود بطانة يعني شبعانة، وتعود بعد ذلك مازحة الذاكرة تماما عن فكرة أنه تركن إلى نفسها ولو شيئا قليلا. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان يعني بأنه يواجه التحديات، لتركبن طبقا عن طبق كما تكلمنا من قبل عن هذه النقطة. فما هي التمارين التي يستطيع أن يمتلك رائد الأعمال منها الصلابة النفسية أو الصمود والتحدي؟ أول شيء عندك يواجهها، أول شيء طبعا بالدراسة والتحليل الصحيح للسوق، دراسة الجدوى ونموذج العمل اللي تكلمنا عليها. يتخيل رائد الأعمال، يتخيل طريقه كل يوم، يتخيل طريقه من أين يبدأ، يتوقع ما الذي سيواجهه، ثم بعد ذلك يتخيل كيف يستطيع أن يتجاوز تلك التحديات، يدرسها، يكتب بعد أن يتخيل الطريق، يكتب ما هي هذه التحديات في ورقة، ثم بعد ذلك يعمل أهداف لتجاوز تلك التحديات. وهذا التمرين ذهني طبعا. اثنين، تمارين أخرى يحتاج منه إلى الاستمرارية والانضباط، غير أنها تمارين، هي عادات. مثلا النوم مبكرا، أنه يبدأ يومه من الصباح بدري، أنه يعود نفسه أنه يقوم مباشرة عندما يذكر عمل معين، يقوم مباشرة لإنجاز هذا العمل، لا يفكر كثيرا. ففي قاعدة اسمها قاعدة الخمسة الثواني، يعني يعد 1 2 3 4 5 ثم يفز ويقوم يحفز نفسه. هذه طبعا الخمسة الثواني هذه بدل 1 2 3 4 5 ممكن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه كلها من الـ من الـ من الـ يعني من التمارين التي ينبغي على رائد الأعمال أنه يتقنها في نفسه، يكررها في نفسه، يكرر دائما أهدافه، يكتب خطته بالشكل الصحيح. تمام، هذه الجانب الآخر أنه لا يهتم فقط بـ بـ بـ بنجاح مشروعه دون الاهتمام بباقي مميزات شخصيته. يهتم بتنمية الجانب الروحاني عنده، يصلي صلاته في وقتها وحاضرة، ثم يدعو الله كثيرا ويستغفر الله، بر الوالدين، طاعة، صلة الأرحام، الصدقة أيضا، وناقص مال من صدقة، كل هذه تساعد رائد الأعمال على أنه ينجح وعلى أنه أمواله تزيد. الجانب الآخر اللي هو الجانب العقلاني، يقرأ، يطلع، يصاحب الناس والرياديين والناس الذي سبقوه بالتجربة ويختصر الزمن. يصاحب التجار، يقولون أنت خامس 4 أصدقاء تعيش معهم أو تسايرهم أو تمشي معهم. النقطة الذي بعدها يهتم بالجانب الاجتماعي والأسري، يحافظ على أسرته. طبعا جانب آخر غض البصر، يعني احترام القواعد والقوانين الاجتماعية. كل هذه تساعدك على أنك تكون ناجح في شخصيتك وتكون متزن.
1: دكتور رائد، لو أردنا أن نخرج من هذه الحلقة بتطبيق عملي للمستمعين، ما هو التمرين الذي تطلبه منهم لكسر حاجز الخوف اليوم؟
0: احنا لو اخواننا المستمعين واخواتنا المستمعات او المتابعين في صفحاتنا على السوشيال ميديا يستطيعوا انهم يلخصوا هذه الحلقة في نقاط معينة، لكن التحدي الذي اريده وهي انه كل واحد منهم اذا استطاع ان يكتب فكرة ثم يكتب ما هي التحديات التي يتوقع ان يواجهها وكيف يستطيع ان يتجاوز هذه التحديات. يعمل ورقة، يكتب الفكرة، فكرة المشروع الذي لدي، التحديات التي أخشى منها، أخاف منها، 1 2 3 4، وكيف يتجاوزها من وجهة نظره. أتجاوزها ب1 2 3 4 5، يبتكر أو يعدد النقاط التي يتجاوز عليها. بهذه الطريقة يكتب خطة اسمها خطة إدارة المخاطر.
1: يعني يمكن الآن أنه يضع المشروع الذي يفكر فيه
0: الفكرة، نعم،
1: ثم يضع المخاطر التي يمكن أن يتواجهها،
0: أيوه،
1: ثم يبدأ يدرس كيف يتجاوز هذه المخاطر.
0: نعم، في هذه الحلقة هذا التحدي الأول.
1: طبعا أعزائي المستمعين، نصل إلى نهاية حلقة هذا اليوم، ونترككم مع التمرين الذي وضعه الدكتور رائد، على أن نلتقي إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة لنتوسع في الموضوع بشكل أكبر، ونناقش مواضيع إن شاء الله تلامس حياتنا اليومية والاجتماعية، وتعزز من ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في ظل البيئة والواقع الذي نعيشه اليوم. شكرا جزيلا لاستماعكم، وجزا الله الدكتور رائد على ما أفاد به في هذه الحلقة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رحلة رائد. تذكر أن كل مشروع عظيم بدأ بفكرة، وكل فكرة احتاجت إلى شجاعة لتتحول إلى واقع. لا تنسى تحدي الرائد لهذا اليوم، فالمعرفة وحدها لا تكفي، التطبيق هو البداية الحقيقية. رحلة رائد. كان معكم الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، حوره الأستاذ عبد الله مناوس. نلقاكم في حلقة جديدة نواصل فيها رحلتنا من الطموح إلى الاحتراف. رحلة رائد يأتيكم من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. دمتم رواداً وصانعي أثر. مرحباً بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة

الحديث الخامس والعشرون. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM
1: مع القرآن
2: في حروفه وكلماته وقصصه وعظاته وسوره وآياته
1: نسمع متدبرين، ننصت خاشعين، نتدبر نتلو، عسى أن تحف أرواحنا الرحمات
2: وتظل قلوبنا البركات. مع القرآن،
1: برنامج يومي مباشر نقضي فيه ساعة مع القرآن. مع القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر
1: مع القرآن.
3: تقبلوا مستمعينا الكرام أجمل وأرق وأعذب التحايا من فريق العمل، مشرف العام الزميل فيحان بن محمد السبيعي، في الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، في التنسيق سلطان أحميد العنزي، وفي الإخراج والتنفيذ خالد بن محمد المالكي.
2: مع القرآن. مع القرآن.
3: مستمعينا الكرام، ما يقول الحق عز وجل في ختام سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإذا عرفتم مستمعينا الكرام أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، علمتم أن ما قدره الله فهو لحكمة عظيمة، إن أدركتموها فذاك، وإن لم تدركوها فسلموا الأمر لمن يعلمها وهو الله عز وجل. وحكمه عز وجل يتضمن نصره لرسوله صلى الله عليه وسلم على من كذبه وجحد ما جاء به بالحجة والقدرة والظهور عليه. وهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ أما الذي خلق الإنسان أطوار بعد أطوار وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه، ورباهم التربية الحسنة، لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يأمون. أليس الله بأحكم الحاكمين هو مدار حديثنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، فمرحبا بكم ومرحبا بجميل تواصلكم من خلال التغريدة الخاصة بالبرنامج الموجودة في حساب إذاعة القرآن الكريم على منصة إكس، كما نسعد كثيرا باتصالاتكم حول موضوعنا في هذه الحلقة من خلال هاتف البرنامج 011-405-2999. فمرحبا بكم أينما كنتم. نشنف الأسماء مستمعينا الكرام بتلاوة ندية عطرة مباركة لسورة التين، ثم نعود إن شاء الله.
1: مع القرآن.
4: مع القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مع القرآن.
1: إذن مستمعينا الكرام، تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ محمود خليل قارئ عليه رحمة الله تعالى. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وحقيقة نستفتح هذه الحلقة بهذا الخبر السعيد الذي زفه لنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حين ترأسه جلسة مجلس الوزراء قبل قليل، وطمأنته للجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين، وأيضا إعرابه عن تقديره لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للإطمئنان على صحته، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل وأن يمتعه بالصحة والعافية. نقول جميعا اللهم آمين على هذه الدعوات الطيبات المباركات تجاه ولي أمرنا. نسأل الله عز وجل أن يلبسه لباس الصحة والعافية وأن يعيده سليما معافى وأن يرفع درجاته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونذكر أيضا بموضوعنا في هذه الحلقة حول هذه الآية الكريمة العظيمة. ربما كان لنا خالد أمس وقفة مع خواتيم سورة المدثر، اليوم إن شاء الله أيضا معنا وقفة مع خواتيم سورة التين بقول الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين. من أراد المشاركة معنا يوجد تغريدة خاصة بالبرنامج موجودة في حساب إذاعة القرآن الكريم على منصة إكس، أو كذلك الاتصال على هاتف البرنامج 011-405-2999. مستمعين الكرام، هذا عمر السفري يقول الحكيم جل جلاله اسم من أسماء الله تعالى الحسنى لا ينبغي لغيره سبحانه أن يسمى به ولا يكنى، وهو المتصف بكمال الحكمة في الأقوال والأفعال والأحكام والخلق والأمر سبحانه، فلا يقول ولا يفعل إلا الحق والصواب الذي لا يدخل في تدبيره وخلقه خلل ولا زلل ولا نقص ولا عيب. شكرا جزيلا لأخينا عمر السفري على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، أختنا رقية مكاوي تقول من أسماء الله الحسنى الحكم والحكيم، وهو اسم وصفة لله بالعدل والإنصاف بين الخلق، فالله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، فلا يظلم أحدا من خلقه ولا يعاقب المخطئ إلا بعدما يبين له خطأه بالرسل والكتب المنزلة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك الله عز وجل خلق الجنة والنار للعدل بين الناس. فشكرا جزيلا لأختنا رقية مكاوي على هذه المشاركة. الأستاذ ما سمى نفسه طبعا بالأستاذ نايف السهيل يقول ثق بأن الله عز وجل له الحكمة المطلقة في تدبير أمورك وهو أعلم بحالك، وأحسن الظن بالله واعبده كما أمر وأبشر بخيري الدنيا والآخرة. شكرا جزيلا لمستمعنا القدير والكريم نايف السهيل على هذه المشاركة. وبعد مجيد يقول يكفينا قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وشرفنا بهذا عن جميع المخلوقات وعدنا سبحانه بالأجر العظيم من استقام على طاعته. نسأل عز وجل أن يرزقنا الاستقامة والفوز برضاه. شكرا جزيلا لأخينا أبو عبد المجيد على هذه المشاركة. إذن مستمعينا الكرام، لا زالت المشاركات تتتابع منكم حفظكم الله حول موضوعنا في هذه الحلقة في أليس الله بأحكم الحاكمين، وهي من خواتيم سورة التين. فحياكم الله جميعا ومرحبا بمشاركاتكم الجميلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. يعني فقط تنبيه لأخينا أبو عبد المجيد، الصواب لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وليس ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأنا أستغفر الله وأتوب إليه أن قرأت هذه الآية بطريقة خاطئة. فلعل أخانا عبد المجيد وربما تكرر هذا التنبيه أكثر من مرة أن ينسخ الآيات من التطبيق الإلكتروني لمصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الموجود في المدينة المنورة حتى تكون الآيات سليمة. الصواب لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وليس ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فجزاه الله خيرا، ونأمل منه إن شاء الله أن يقوم مباشرة إما بتعديل التغريدة أو بحذفها وكتابتها من جديد. فحياكم الله جميعا مستمعينا الكرام. نريح الأسماع بتلاوة طيبة مباركة ثم نعود إن شاء الله.
0: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ محمد الغزالي جزاه الله خيرا.
2: مع القرآن.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، مرحبا بعطر تواصلكم معنا من مهوى الأفئدة. محمد، السلام عليكم يا محمد.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حياك الله وبياك، تفضل.
3: الله يمسيك بالخير سيدي عبد الرزاق وعلى من معك.
1: الله يمسيك بالنور والسرور، تفضل.
3: بارك الله فيك. أنا أقول عندما يعني يختصم اثنين تجدهم يبحثون عن الحكماء للفصل القضاء.
1: صحيح.
3: تمام؟
1: صحيح.
3: ويبحثون عن من هو الرجل الحكيم حتى يعني يعيشون بسلام يعني ويبحثون عن السعادة من أجل هؤلاء الحكماء. فكيف بالله عز وجل هو أحكم الحاكمين؟ فلو رأينا، وأنا يعني لما أتأمل هذه الآية بحكم أني قارئ من القراء وإمام مسجد هنا في مكة،
1: ما شاء الله،
3: لكن أجد يعني هذه الآية في تدبر عجيب. من يعني من حكمة الله عز وجل للمرء أنه ييسر الأمور ويدبرها وهو لا يعلم أنه هذا تدبير وحكمة من الله سبحانه وتعالى. ربما إذا مرض الإنسان مرضا، وهذا المرض هو حكمة من الله لكي تصفى منه الذنوب.
1: جميل. أنت إمام مسجد يا محمد؟
3: نعم، إمام مسجد وقارئ من القراء. نعم.
1: ما شاء الله. ودنا بس تختم هالمداخلة بتلاوة هذه الآية، لأن أذان العصر على وشك في الرياض، فلو تتلو علينا. نعم. أليس الله بأحكم الحاكمين، تفضل.
3: سورة كاملة ولا
1: لا؟ لا بس أليس الله بأحكم الحاكمين. الله يجزاك.
3: أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: جزاك الله خير وسعدنا والله بمشاركتك.
3: ولهذا أسأل الله أن يسعدكم ويبشركم بكل خير.
1: اللهم
3: أشكر جميع قناة القرآن الكريم، هذه قناة الخير.
1: اللهم
3: وأسأل الله أن يسعدها وإياكم.
1: الله
3: شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جزاك الله خير أخي محمد من مكة المكرمة على هذه المداخلة، وإذاعة القرآن الكريم هي لكم ومنكم وإليكم، أنتم دائما نجومها بتفاعلكم وبمشاركاتكم.
2: مع القرآن على مائدة القرآن.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ومرحبا بضيفنا الكريم في هذه الزاوية. حديثنا بمشيئة الله تعالى سيكون حول هذه الآية الكريمة، أليس الله بأحكم الحاكمين. نسعد مستمعينا الكرام باسمكم جميعا بالترحيب بالشيخ أسامة بن علي الصيقل، مدير إدارة الدعوة والإرشاد وإدارة التوعية العلمية والفكرية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم صاحب الفضيلة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بالمستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا الكريم. لعلنا نبدأ هذه الحلقة بإلقاء الضوء على تفسير هذه الآية الكريمة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما ورد في تفسير قول الله جل وعلا أليس الله بأحكم الحاكمين، يقرر الله عز وجل أنه أحكم الحاكمين، وأحكم هنا اسم تفضيل وهو مأخوذ من الحكمة ومن الحكم. فالحكم الأكبر الأعظم الذي لا يعارضه شيء هو حكم الله عز وجل، والحكمة العليا البالغة هي حكمة الله عز وجل، فهو جل وعلا أحكم الحاكمين قدرا وشرعا، وله الحكم وإليه يرجع الأمر كله. والاستفهام في قول الله تبارك وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين للتقرير، إذ الجملة الكريمة تحقيق لما ذكر من خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رده إلى أسفل سافلين، فكأنه تبارك وتعالى يقول إن الذي فعل ذلك كله هو أحكم الحاكمين خلقا وإيجادا وصنعا وتدبيرا وقضاء وتقديرا، فيجب على كل عاقل أن يخلص له العبادة والطاعة وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من عند ربه عز وجل. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه. وقال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أتقن الحاكمين صنعا في كل ما خلق، وقيل بأحكم الحاكمين قضاء بالحق وعدلا بين الخلق. وقال بعض المفسرين أليس الله بجعل يوم القيامة يوما للجزاء بأحكم الحاكمين وأعدلهم، أيعقل أن يترك الله عباده سدى دون أن يحكم بينهم فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ وقال السعدي رحمه الله تعالى: فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ أم الذي خلق الإنسان أطوارا بعد أطوار وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه ورباهم التربية الحسنة؟ لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يأمون. فهذا من جملة ما فسرت به هذه الآية الكريمة.
1: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. ما في شك أن معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى وإحصائها ومعرفة معانيها فيه فضل عظيم وأجر من الله عز وجل، فلو تكلمنا عن معنى اسم الله الحكيم.
4: نعم، اسم الله جل وعلا الحكيم مأخوذ من الحكمة، وهي هبة ربانية يمنح الله تعالى لمن ارتضى من عباده نبيا كان أو غير نبي، ومفاده وضع الشيء قولا كان أو فعلا في موضعه المناسب في وقته المناسب وبأسلوب مناسب يضمن تحقيق النتيجة المناسبة المرجوة منه. ولكي يصل الإنسان إلى هذه الحكمة فهو يحتاج إلى جهد ومجاهدة وصبر ومصابرة في علاقته بربه جل وعلا، لأنها منتهى ما يصل إليه العبد، فمتى وصل إليه العبد فقد أصابه خير كثير، كما قال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومتى أوتي الإنسان الحكمة فاضت عليه كل تصرفاته وأفعاله، فما تجده إلا عبدا تقيا ورعا لله جل وعلا، ذاكرا له سبحانه وعلى نعمه شاكرا ولعباده نافعا من كل أوجه النفع. وجاء في حديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ثم نأتي لتعريف اسم الله جل وعلا الحكيم، فهو اسم من أسماء الله تعالى الحسنى لا ينبغي لغيره سبحانه أن يسمى به ولا يكنى به، وهو المتصف بكمال الحكمة في الأقوال والأفعال والأحكام والخلق والأمر سبحانه، فلا يقول ولا يفعل إلا الحق والصواب الذي لا يدخل في تدبيره وخلقه خلل ولا زلل ولا نقص ولا عيب. والحكيم جل وعلا هو الذي يحكم بين عباده بما أراد، يحكم بينهم بالحكم الكوني وهو واقع فلا راد لحكمه، وله الحكم الشرعي التكليفي الذي هو صالح لكل زمان ومكان. وجاء في الحديث الصحيح عن هاني بن يزيد بن نهيك أبو شريح رضي الله عنه قال: لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعهم وهم يكنون هانئا أبا الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكن أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح وعبد الله ومسلم. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فدعا له ولولده. رواه النسائي. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين: وله سبحانه الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشر وطاعة ومعصية، وحكمة بالغة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها وتكل الألسن عن التعبير عنها. فهذا في معنى اسم الله الحكيم وبعض ما ورد في ذلك.
1: نعم، صلى الله عليكم شيخنا الكريم. لكن ربما هناك تساؤل: من الذين وصفهم الله تعالى في القرآن الكريم بالحكمة أو حتى أوصاهم باتباع الحكمة؟
4: نعم، ورد في كتاب الله جل وعلا يعني من هذه الأوصاف أو ممن وصفهم الله جل وعلا بالحكمة، كما ورد أن الحكمة ليست قاصرة على الأنبياء فقط، بل هناك من العباد من جعل الله تعالى لهم نصيبا منها. وكذلك أمر الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم بالتحلي بالحكمة في دعوته لغيره، وفي جدالهم كذلك جدال المسلمين مع غيرهم في كل شؤونهم. فوصف الله جل وعلا نبينا عليه الصلاة والسلام بالحكمة فقال سبحانه: فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ووصف نبي الله إبراهيم عليه السلام ومن آمن من ذريته بالحكمة فقال جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ووصف نبي الله داود عليه السلام بالحكمة فقال جل وعلا: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. ووصف نبي الله جل وعلا عيسى عليه السلام بالحكمة فقال: قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون. وصف عبدا من عباده الصالحين بالحكمة التي من الله جل وعلا التي هي من الله جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ويمتن الله جل وعلا على بعض عباده ويأتيهم الحكمة، كما قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولى الباب. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم وعلى من استمع لهذا اللقاء من واسع فضله ورحمته.
1: اللهم أمين. شكر الله لكم شيخنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ أسامة بن علي الصيقل، مدير إدارة الدعوة والإرشاد وإدارة التوعية العلمية والفكرية بفرع وزارة شؤون السامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة. نسأل عز وجل أن يعينكم ويعين جميع الزملاء في فرع الوزارة، وهم يستقبلون ضيوف الرحمن القادمين لهذه البلاد الطيبة المباركة في رحلة العمر لإتمام ركنهم الخامس من أركان الإسلام. فشكر الله لكم.
4: آمين. شكر الله لكم. بارك الله فيكم.
2: مع القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن. مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة للقاري الشيخ عبد الله با خطيب، جزاه الله خيرا. مرحبا بكم ومستمعينا الكرام من جديد، مرحبا بمشاركاتكم حول موضوعنا في هذه الحلقة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ مشاركات عديدة. هذه لولو بنت محمد تقول عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقربوا منه فإنه يلقى الحكمة. شكرا جزيلا أختنا لولو بنت محمد على هذه المشاركة. أيضا هياو تقول: أليس الله بجعل يوم القيامة يوما للجزاء بيحكم الحاكمين وأعدلهم؟ أيعقل أن يترك الله عباده سدى دون أن يحكم بينهم فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ نسأل الله من فضله. شكرا جزيلا أختنا هياوي على هذه المشاركة. إلى زاويتنا الأسبوعية
0: مع القرآن. ثمرات التقوى في كتاب الله.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن من ثمرات التقوى أن المتصف بها متصف بصفات المؤمنين، لأن الله عز وجل نادى عباده المؤمنين أن يحققوا التقوى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. بل إن الله عز وجل نادى نبيه صلى الله عليه وسلم وحثه على التقوى: يا أيها النبي اتق الله. فطوبى لمن حقق التقوى اعتقادا وقولا وعملا في جميع أحواله، في جميع تصرفاته، فإنه في دروب المؤمنين المتقين الذين كتب الله لهم سعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدنيا والآخرة. فطوبى لمن اتقى، فطوبى لمن اتقى. جعلني الله وإياك من عباده المتقين.
0: مع القرآن. ثمرات التقوى في كتاب الله. الشيخ محمد الذكري.
3: مع القرآن.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حريب الذكري على هذه الزاوية حول ثمرات التقوى في كتاب الله الكريم، وكتاب الله كله بركة ورحمة وشفاء من الله عز وجل. علي بن سالم يقول: ربنا عادل في حكمه وهو أحكم الحاكمين، دعواتكم لي بالشفاء والعافية، بارك الله فيكم. نسأل عز وجل لك الشفاء والعافية ولجميع مرضى المسلمين. أيضا ميم يقول: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن: حكمه تعالى يتضمن نصره لرسوله صلى الله عليه وسلم على من كذبه وجحد ما جاء به بالحجة والقدرة والظهور عليه. شكرا جزيلا لأخينا ميم على هذه المشاركة. سميح الجبيري اليافي يقول: الله حكيم، لا تستبطئ الإجابة.

0: أما الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى وأموات المسلمين. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أحد المستمعين الكرام صديق البرنامج محمد الرويشد، يقول: قال الله عز وجل: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ شكرا جزيلا لأخينا محمد الرويشد على هذه المشاركة. إذا مستمعينا الكرام، هذه إحدى الأخوات تقول: قال الله عز وجل: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وأنا صغيرة كنت أسمع والدي رحمه الله بعد هذه الآية يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. لا أعرف مدى صحة هذه العبارة، إن شاء الله لعل الزملاء بإذن الله عز وجل غدا في برنامج الفتاوى يسألون هذا السؤال، ونريد أن نستفيد جميعا من الإجابة. شكرا جزيلا لك أختي الفاضلة على هذا التساؤل. إذا مستمعينا الكرام، نستمع ثم نعود إن شاء الله.
1: مع القرآن. مع القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مع القرآن.
1: إذن تلاوة طيبة مباركة للقارئ جيكر سردار الكردي، جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بجميل تواصلكم. نعود مستمعينا الكرام لبعض مشاركاتكم، وجزاكم الله خيرا حقيقة على هذا التفاعل. فاطمة تقول: يطمئن قلب المؤمن وينشرح صدره في هذه الحياة مهما تعرض فيها من قهر وظلم، لأنه يعلم أن حقه محفوظ مأخوذ له ممن ظلمه، وكيف لا يطمئن والله سبحانه وتعالى خير الحاكمين. شكرا جزيلا لأختنا فاطمة من جدة على هذه المشاركة. سبحان الله، في أحد الأشخاص الذين لا يؤمنون بهذا الدين القويم يقول: أنا لا أصدق من يقول أن لا يوجد بعث ولا نشور، إنما سيوجد مشهد من العدل الإلهي، وكأنه يشير إلى يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياه.

0: إلى الصراط المستقيم، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. بالفعل يعني هناك مشهد آخر من العدل الإلهي في يوم القيامة، فليصبر وليحتسب كل من وقع عليه مظلمة، إن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن لم يعفو فهناك حق سيأخذه عند قيوم السماوات الأرض سبحانه وبحمده. هذه أيضا نصيحة عالم من أحد المستمعين يقول: قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إذا أعياك الشيء وعجزت عنه قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الله تعالى يعينك عليه. شكرا جزيلا، نحمد الله عز وجل على وجود علماء فاضل في هذه البلاد الطيبة المباركة، وكذلك قيادة تحث وتحض على التوحيد الخالص لله عز وجل، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: مع القرآن. مع القرآن.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بعطر تواصلكم معنا. حمود من الدمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا حمود.
2: عليكم السلام، حياك الله أستاذ عبد الرزاق، كيف حالك؟
0: حياكم الله وبياكم، أخوك عبد الرزاق، تفضل، الله يحفظك.
2: الله يحييك يا
0: الله
2: مرحبا.
0: يحييك.
2: قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقال: لا تكثر التفكير في مصائبك، أليس من أصابك بها يعلم بها سبل الخير لك، إذا فلنكن مطمئنين. طبعا عبد الرزاق، كم نسمع من قصص من دعاء مظلومين، فينتقم الله وينصف ممن ظلمهم، فالله سبحانه عدل لا يظلم احد. قال تعالى: وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين.
0: الله اكبر. نعم.
2: هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى على لسان لقمان الحكيم ليتمثل بها الناس ويقتدوا بها. قالت نعم، ليقتدوا بها. وجزاكم الله خيرا.
0: الله يجزاك خير أخوي حمود على هذه المشاركة الجميلة والرائعة، وشكر الله لتواصلك، وشكرا جزيلا لك.
1: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الذاكرين
1: مع القرآن.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد. هذه الآية الكريمة العظيمة التي جاءت في سورة الأنفال افتتح بها القارئ هذا المقطع: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله استجيبوا لله ولرسوله بالانقياد لما أمر به والاجتناب لما نهي عنه إذا دعاكم لما فيه حياتكم من الحق، وأيقنوا أن الله قادر على كل شيء، فهو قادر أن يحول بينكم وبين انقياد الحق إذا أردتموه بعد رفضكم له، فبادروا إليه، وأيقنوا أنكم إلى الله وحده تحشرون يوم القيامة، فيجازيكم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا. شكرا جزيلا للقارئ الشيخ، وشكر الله له وأجزل له الأجر المثوبة الشيخ محمد الفاو على هذا الترتيل العطر الطيب المبارك. نقرأ سمعنا الكرام بعض المشاركات قبل الختام. سمية جيم تقول: قال الله عز وجل: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تدل هذه الآية على صفة من صفات الله عز وجل، حيث أنه هو الحاكم بين جميع مخلوقاته، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فتقول: أذكركم ونفسي بالبعد عن الظلم والحكم على غيرنا بأي حكم، لأن الله عز وجل هو الحاكم. شكرا جزيلا أختنا سمية أنجيم على هذه المشاركة. البعض ربما أنه يحلل النوايا ويدخل ويفتش عما بالقلوب. أنت لن تسأل عن عمل غيرك، وإنما ستسأل عن عملك فقط، فأمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وما عليك من الناس، فقط أن تهتم بخاصة نفسك وبأبنائك. نسأل عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن سلمت ألسنتهم من أعراض المسلمين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. جمان بنت محمد تقول: قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ينبغي لحامل القرآن الكريم أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما سكينا. شكرا جزيلا لأختنا جمان بنت محمد على هذه المشاركة. إذن مستمعينا الكرام، ما شاء الله تبارك الله، مشاركات عديدة منكم، جزاكم الله خيرا وأجزى لكم الأجر والمثوبة. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن وفق لعمل الخير، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أيضا هذه رسالة مستمعينا الكرام من أختنا جزاه الله خيرا فاطمة، تقول: قال الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإذا عرفت أن الله أحكم الحاكمين علمت أن ما قدره الله فهو لحكمة عظيمة. شكرا جزيلا أختنا فاطمة على هذه المشاركة. سلطان الزنبقي يقول: املأ فؤادك بها يقينا عندما يأتيك شيء لا تريده، اللهم ارزقنا إيمانا وثقة بك وتسليما لك. يقصد هذه الآية الكريمة: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فشكر الله لأخينا سلطان الزنبقي على هذه المشاركة. إذا مستمعينا الكرام، قبل الوداع نودعكم بتلاوة طيبة مباركة، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: بالقرآن نحيا وعلى هديه نسير.
0: قضينا وإياكم أيها الكرام ساعة قرآنية فيها الشفا والنور والبركة والسرور،
1: وهو روح الحياة وسعادة الروح.
0: مع القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بدر حسين، وما تيسر له من سورة قاف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مما جاء في باب الصبر عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. ومن يستعفف أي من يطلب العفة عن سؤال الناس والطمع بما في أيديهم. عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. السراء أي ما يسر، والضراء أي ما يضر في البدن أو ما يتعلق به من أهل أو ولد أو مال. عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. ثقل أي من شدة المرض. الكرب الشدة من سكرات الموت. ننعاه أي نرفع خبر موته إليه. عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر، فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. احتضر أي حضرته مقدمات الموت، فاشهدنا أي حضرنا. ولتحتسب أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها. ففاضت عيناه، امتلأت عيناه بالدمع، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: رف وكتاب
2: وكتاب
1: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال فقلت دعيني
3: لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني.
1: رف وكتاب
3: برنامج نقلب في كل حلقة منه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره،
1: نخضعه للنقد الموزون ونربطه بغيره من الفنون والمتون. رف وكتاب من تنفيذ وإخراج ناصر ابن محمد آل سالم.
4: أودعت في هذا الكتاب ما وقع عليه اختياري، لا من نثري وأشعاري، فليس لي في تأليفه من الافتخار أكثر من الاختيار، واختيار المرء قطعة من عقله تدل على تخلقه وفضله، وفضيلة هذا التأليف هي في جمع ما افترق مما تناسب واتسق، واختيار عيون وترتيب فنون من أحاديث نبوية ومكاتبات أدبية وحكم باهرة وأبيات نادرة وأمثال شاردة وأخبار واردة ووصايا نافعة ومواعظ جامعة ومناظرات مستظرفة ومقامات مستطرفة وأوصاف علية وخطب اجتماعية، والله سبحانه وتعالى هو الموفق للصواب، إليه المرجع والمآب.
5: كانت هذه القطعة من مقدمة مؤلف هذا الكتاب في هذا الأسبوع من رف وكتاب، معكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كان يصلكم هذا الأثير، وأحييك أيضا يا أحمد.
4: أهلا وسهلا، إذن هذه تحية عاطرة من زميلي سلطان الربيع وأحمد الشدي في هذه الحلقة التي نقتبس منها كتابا، وهذه المكتبة الجميلة التي امتلأت بالعناوين والكتب، فنأخذ هذا الكتاب.
5: أظنكم لاحظتوا مع بداية المقدمة حماس زميلي يا أحمد، وهذا لا يستغرب إذا علمنا أن أحمد هو من اختار هذا الكتاب في هذه الحلقة، لذلك هو سيكون قبطان وقائد دفة هذه الحلقة معكم في جو أدبي جميل لأصحاب الذائقة ولأصحاب الذوق الرفيع ولمتذوقي الأدب. قطعا ستعجبهم هذه الحلقة بإذن الله من رف وكتاب. كما تعودنا في كل أسبوع نأخذ من رف جديد كتابا جديدا وسفرا نسلط عليه الضوء مع مؤلف جديد، وها قد حططنا رحالنا في هذه الحلقة مع كتاب أدبي من ذوق مختلف ومن يعني جمع ميزات جميلة لعلنا نستعرضها في هذه الحلقة بإذن الله.
4: الحقيقة أن الكتب الأدبية جميلة، ودائما الجميع يحبها ويحب الاستماع إليها، لأن لها جرس جميل على الأذن، خاصة أذن المستمع الذي يستمع للإلقاء إذا كان إلقاء متميزا. أيضا الحكاية الأدبية دائما محببة للنفس، فهذا الكتاب أظن أنه محبب إلينا جميعا، فنحن نقرأ من هذا الكتاب المتميز. عنوانه جواهر الأدب، اسم جميل لطيف، قد يكون جاذبا لدى بعض القراء، وكما يقولون الكتاب من عنوانه، فإذا كان العنوان جاذبا تجد أن النفس تحب أن تطلع عليه وتقرأ ما فيه. فنحن نتحدث عن كتاب جواهر الأدب من أدبيات وأشعار العرب.
5: نعم، هذا المؤلف وهذا السفر الذي ألفه أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي المتوفى سنة 1362 تقريبا للهجرة، وقد أسماه بجواهر الأدب في أدبياتي وإنشاء لغة العرب. الكتاب جميل لطيف، قد تجده في جزء واحد وقد تجده في جزئين، وله عدة طبعات، لعل من أكثر الطبعات التي أثني عليها هي طبعة دار ابن حزم، وقد رأيتها وهي جميلة لطيفة وفيها قدر من الاعتناء.
4: المؤلف عاش قرابة 63 سنة، 65 سنة تقريبا، توفي في القرن الماضي، طبعا مصري، درس في الأزهر الشريف، تتلمذ على يد أساتذة كبار في اللغة العربية، واصل تعليمه، أصبح متميزا، كان دائما ما يسأل الأساتذة ويرجع إليهم، يناقشهم في مجموعة من المسائل التي قد تشكل عليه. كان متميزا خلال فترة دراسته الجامعية، وطبعا فيما بعد عمل الأديب أحمد الهاشمي مدرسا للغة العربية في مجموعة من المدارس الأهلية، لم يواصل التعليم في، أقصد تعليم الطلاب كمهنة التعليم، لم يواصل في الأزهر الشريف مع أنها كانت متاحة له، لكنه فضل أن ينتقل إلى مدارس التعليم العام ويصبح معلما للغة العربية هناك، وتدرج في سلم الوظائف حتى أصبح مديرا لمجموعة من المدارس أشرف عليها، تابع طلابه، كان على علم وبينة عن قرب لطلبته، خاصة في ما يتعلق بمسائل اللغة العربية.
5: هذا شيء لافت يعني على قوة صلته ومتانتها بأساتذة ومدرسي الأزهر، إلا أنه اختار السلك التعليمي في المدارس المدنية وفي المدارس الأهلية، وكما ذكرت يا أحمد أنه أصبح تقريبا مدير لثلاثة مدارس. اختيار لهذا الشيء ربما هو نابع مثلا من حب مباشرة التعليم بشكل مباشر مع النشء ومع الطلاب، لعل هذا من ضمن الأسباب. المؤلف من البداية واضح أنه كان له اهتمام بالأدب، بالبلاغة، بعلوم اللغة، وإذا نظرت نظرة سريعة على كتبه ستجد أنه يعني هذا هو الجو الذي يحبه، وهذا هو الطريق الذي اختاره، وهذا هو النهج الذي يميل إليه. تجد مثلا من مؤلفاته أسلوب الحكيم، وهي مجموعة من المقالات، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، وهذا كتاب حاز على إعجاب كثير من الأدباء وكثير من أساتذة المؤلف، وحتى استفيد منه في التدريس وفي المقررات الجامعية والمنهجية، حتى قال عنه أحد الأدباء: وجدته كتابا عظيما وأسلوبا حكيما يشهد لحضرة مؤلفه الفاضل بملاك الذوق السليم والعقل الحكيم. كذلك من مؤلفاته ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، وهذا قد تناول فيه العروض والقافية، وأيضا هو أحد الكتب التعليمية يصنف ربما لسهولة مادته وبساطتها.
4: أيضا طبعا أنت ذكرت مجموعة من المؤلفات، ويبدو أنه على رأسها هذا الكتاب جواهر الأدب في أدبيات لغة العرب. أنا لا أعلم ما هو سر انتشار هذا الكتاب من بين مجموعة الكتب والمؤلفات التي ألفها وأصدرها، لكن إذا ذكر أحمد الهاشمي مباشرة يذكر هذا الكتاب، كتاب جواهر الأدب. وبالمناسبة هو عاش في تلك الحقبة التي كانت مليئة بالثقافة والمعرفة والمؤلفات، فأغلبهم كان يكتب مقالات يومية، يبدو أنه قد جمعت فيما بعد هذه المقالات فأصبحت كتبا ومؤلفات، وهذا ديدا كثير من المؤلفين اليوم أنه يكتب مقالات، تجد أنه إذا يعني بعد سنوات وجد أنها تستحق جمعها في مؤلف أو في سفر فيطبع وينشر تحت هذا العنوان.
5: أنت تقول انتشر وأصبح هو الكتاب اللصيق باسم أحمد، وهنا سؤال يمكن قد يكون مبكر في الحلقة، ولكن نقول لو أردت أن تقول ما أبرز الصفة في كتاب جواهر الأدب التي استحق بها أن يذيع صيته، وش رأيك؟
4: الأجمل شيء ملفت في هذا الكتاب جمال الانتقاء. انتقاء المواضيع المتميزة، أيضا الترتيب، مثلا عندما تجد يعني الروايات تجد أنه تحدث مثلا عن الأوصاف، وصف القلم، وصف السيف، وصف السماء، وصف الأرض، وصف النجوم، وصف البحار، تجد أنه رتبها وبوبها وجمعها تحت عناوين متميزة. يمكن هذا من الأشياء يعني التي يصعب عملها لمؤلف، أنه يجمع شتات اللغة العربية تحت عناوين هو يضعها ويختارها ويجمعها.
5: جميل جدا، فعلا هذا لافت في الكتاب. أنا أنتظرك الآن توجه لي نفس السؤال يا أحمد. لأن عندي إجابة.
4: طيب، ما هو اللافت؟
5: أنا من وجهة نظري أن الكتاب هو أعطاك صورة مصغرة لكتب الأدب للمتقدمين، فهو يعطيك صورة مصغرة للعقد الفريدي، يعطيك صورة مصغرة للأغاني، تجد فيه هذه الشمولية في الأدب، تجد فيه هذه يعني العشوائية المنتظمة نوعا ما، هذا التنوع الذي لا ينضبط في كتب الأدب كما في المجالس الأدبية. فلشخص غير متخصص أو ليس له النفس الطويل جدا في القراءة لساعات، يصعب عليه أن ينهي كتاب كالأغاني أو غيره، فيقال له خذ هذا الكتاب. صحيح. من ناحية هو أسهل في العبارة نوعا ما، وأيضا جمع لك تقريبا كل الصنوف التي ستجدها في الكتب الكبار.
4: وهذا شيء ملاحظ، لذلك دائما ما ينصح البعيد كل البعد عن كتب اللغة أن يختار مثل هذه الكتب.
5: صحيح.
4: مثل كتاب جواهر الأدب سوف يجد أن لغته بسيطة. يعني أعطيك مثال، عندما اختار مثلا لبديع الزمان الهمذاني هذين البيتين، اسمع نصيحة ناصح جمع النصيحة والمقة، إياك واحذر أن تكون من الثقات على ثقة، فتجد أنها أبيات جميلة اختارها، اقتبسها، جمعها من كتب المتقدمين. لكن وسبق وتحدثنا عن مثلا كتاب الحيوان للجاحظ وغيره، تجد أن اللغة صعبة جدا وجزلة ورفيعة، تحتاج إلى متخصص حتى يفهم ما فيها، لكن تجد أن هذا الكتاب، كتاب جواهر الأدب، أقل من ذاك بكثير.
5: نعم، أيضا من الكتب التي تستحق أن يشار لها ميزان الذهب، وكتاب مختار الأحاديث النبوية، وكتاب القواعد الأساسية للغة العربية، وهذا تناول فيه علم النحو والصرف مع تطبيقات وشواهد شعرية، وتحدث عن الإعراب والإعراب النموذجي في كل باب من أبوابه. كما ذكرنا هذا المؤلف أحمد الهاشمي توفي سنة 1943 للميلاد، وأشار زميلي أحمد إلى أنه فعلا هذه الفترة كانت فترة نشاط أدبي، فترة شعراء يعني كبار عاشوا فيها، خصوصا في مصر الشقيقة. فلا غرابة أنه يعني حتى عمالقة الأدب، عمالقة الكتاب كانوا في تلك الحقبة الزمنية.
4: وبالمناسبة أي مؤلف يعرض مؤلفه على الناس فهو معرض للانتقاد.
5: صح.
4: فانتقد من أحد كبار اللغة العربية وهو مصطفى لطفي المنفلوطي، عندما قال تلك العبارة في أحد كتبه، وأظنه في كتابه النظرات، ذكر هذه العبارة، قال: لقد جهل الذين قالوا إن الكتاب يعرف بعنوانه، فإني لم أرى بين كتب التاريخ أكذب من كتاب بدائع الزهور، ولا أعذب من عنوانه، ولا بين كتب الأدب أسخف من كتاب جواهر الأدب، ولا أرق من اسمه. فكل مؤلف سوف ينتقد مؤلفه، ونحن نعرض في هذه الحلقة
5: جميل
4: يعني الجانبين.
5: إيه، وشيء أساس أن نعرض هالآراء النقدية، وفعلا وترى هذا يعني نوعا ما أنا أراه طبيعي، لأنه لما تأتي لشخص صاحب ذائقة أدبية رفيعة جدا، أو قد يعني طوى في جعبته كل كتب أمهات الكتب الأدب العربي بلا شك هو سيجد أنه هذا كتاب يعني كتاب للمبتدئين أو كتاب هكذا كأنه ملخص أو كتاب كأنه مدخل لهذه الموضوعات، لكن يبقى أن الكتاب يعني يصنفه بعض المعتنين بأنه من الكتب التي تساعد وتسهم في رفع ذائقتك الأدبية وفي تقوية ملكتك وقريحتك وأن يكون لديك مخزون أدبي تستعين به في حديثك، في خطبتك، في إلقائك، أيا كان هذا القالب للمتحدث.
4: والمقدمة التي ذكرناها في يعني في مقدمة هذه الحلقة هو أوردها في مقدمة كتابه عندما قال: أودعت ما وقع عليه اختياري لا من نتري وأشعاري. الاختيار صعب جدا، وخاصة في ذلك الوقت، في ذلك الزمن لم يكن هناك محركات بحث سريعة حتى تجمع هذا الشتات، فجمع الشتات في ذلك الوقت قد يأخذ وقتا طويلا، لكن في المجمل الكتاب متميز لمن أراد أن يستمتع بكتب المتقدمين من أهل اللغة والأدب.
5: بالمناسبة هناك دراسة أكاديمية عن هذا الكتاب، عن الآراء النقدية لأحمد الهاشمي في كتابه جواهر الأدب، بإمكانكم أيضا الاطلاع على ملخص لها موجود في محركات البحث.
4: نعم، أنا ذكرنا قبل قليل أنه كان يعني أفرد عنوانا تحت عنوان الوصف. نعم. فمما كتبه تحت هذا العنوان أنه كتب وصف العصا. انظر إلى هذا الاقتباس الذي دونه تحت هذا العنوان، يقول: لقي الحجاج أعرابيا فقال: من أين أقبلت؟ قال: من البادية. قال: ما بيدك؟ قال: عصا أركزها لصلاتي، وأعدها لعداتي، وأسوق بها دابتي، وأقوى بها على سفري، وأعتمد عليها في مشي ليتسع بها خطوي، وأعبر بها النهر فتؤمنني، وألقي عليها كساء فيسترني من الحر ويقيني من القر، وتدني ما بعد مني، وهي محمل سفرتي وعلاقة إداوتي ومشجب ثيابي، أعتمد بها عند الضراب، وأقرع بها الأبواب، وأتقي بها عقور الكلاب، تنوب عن الرمح في الطعان وعن الحربة عند منازلة الأقران، ورثتها عن أبي وأورثها بعد يبني، وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى.
5: جميل جدا، وذكرني بمؤلف صغير عن العصا وعن فوائد العصا، ربما هو أولف صدر حديثا يعني.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: قريبة ربما سنتين أو أقل، يتحدث عن أكثر من 70 أو 80 فائدة
1: للعصا.
0: للعصا نعم، وتجدونه في المكتبات. طيب، أيضا من الاقتباسات اللي لفتت نظري في هذا الكتاب، قال: مما أوصى ابن شداد الليثي ابنه، قال: أي بني، إذا أحببت فلا تفرط، وإذا أبغضت فلا تشطط، فإنه قد كان يقال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما، وكن كما قال هدبة العذري أو العذري: وكن معقلا للحلم واصفح عن الخنا، فإنك راء ما حييت وسامع، وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا، فإنك لا تدري متى أنت نازع، وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا، فإنك لا تدري متى أنت راجع.
1: راجع. أيضا مما ذكر من اقتباسات داخل هذا الكتاب، عندما نقل عن الجاحظ قوله: لا أعلم جارا أبر، ولا رفيقا أطوع، ولا صاحبا أقل غيبة، ولا أبعد من مراء، ولا أترك من شغب من كتاب. أيضا بيتين جميلين، يقول: فأشد ما لقيت من ألم الجوى قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. ومما ذكره أيضا ذلك الموقف لذلك الأعرابي الذي ينصح فتى من قومه فيقول له: ويحك، إن الجاهل إن مزح أسخط، وإن اعتذر أفرط، وإن حدث أسقط، وإن قدر تسلط، وإن عزم على أمر تورط. هذه هي نماذج وأمثلة لاقتباسات أديبنا في هذه الحلقة أحمد الهاشمي، وأظن أنه لا زال في الجعبة الكثير من الانتقاءات الجميلة التي أوردها هذا المؤلف في هذا الكتاب.
0: قال: وكتب أعرابي لابنه وسمعه يكذب، قال: يا بني، عجبت من الكذاب المشيد بكذبه، وإنما يدل على عيبه، ويتعرض للعقاب من ربه، فالآثام له عادة، والأخبار عنده متضادة، إن قال حقا لم يصدق، وإن أراد خيرا لم يوفق، فهو الجاني على نفسه بفعاله، والدال على فضيحته بمقاله، فما صح من صدقه نسب إلى غيره، وما صح من كذب غيره نسب إليه، فهو كما قال الشاعر: حسب الكذوب من المهانة بغض ما يحكى عليه، فإذا سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه.
1: إليه. أيضا مما أورده قول أبي يزيد البسطامي: إن الأمور إذا التوت وتعقدت، جاء القضاء من الكريم فحلها، فلعل يسرا بعد

0: فيه كلمات اختيرت بعناية، تنوع، حسن تبويب اعتمد المؤلف في هذا الكتاب على الأدب بدءا من العصر الجاهلي ثم صدر الإسلام إلى أن يعني
1: إلى العصر الحديث،
0: إلى العصر الحديث وتحديدا يعني هذا القرن العشرين.
1: نعم، إذا أردنا يا أحمد نتحدث عن فهرس هذا الكتاب وتقسيماته، تقريبا كأنه على قسمين أو جزئين، وربما يتفق كل من قرأ هذا الكتاب أن الجزء الثاني أمتع من الجزء الأول. بدأ بعلم الإنشاء وبدأ بمقدمة في صفحات يسيرة عن بداية، وهذه أيضا ربما قد تكون من أسرار انتشار هذا الكتاب، هي الصفحات الأول عند حديثة عن نشأة الأدب، نشأة يعني هذه الصنعة عند العرب ما قبل الإسلام في الجاهلية، المعلقات وتحدث عنها كلها، ربما هذا ربما مما يميز هذا الكتاب. تحدث عن أصول الإنشاء، عن الشروع في عمل مواضيع الإنشاء، عن أركان الكتابة، عن كيفية نظم الكلام، عن الطريق لتعلم الكتابة، عن تهذيب الكلام، عن محاسن الإنشاء، عن الفصاحة، عن الانسجام، عن الشعر، عن الاقتضاب والاقتباس، أشياء كلها كانت الحقيقة جميلة وفيها جدة، فيها نوع من الجدة. تحدث بعدها أيضا عن بعض المتقدمين وعن اقتباساتهم في القرن الثالث والرابع، عن الأمويين، عن العباسيين. بعدها انتقل إلى القصص والمواقف التي تحدث سواء في ما يتعلق يعني مثلا من جمالات أو من جماليات هذا الكتاب، حديثة مثلا عن المناظرات. تحدث عن مناظرات، مثلا مناظرات بين
0: السيف والقلم،
1: السيف والقلم بين الأرض والسماء، واجد فيها يعني صنعة أدبية جميلة. صحيح. الحقيقة
0: أيضا الكتاب كما ذكرنا الذي لم يطلع كثيرا على كتب الأدب، هذا الكتاب سوف يقدم له ملخصا جميلا للأدب العربي. فعندما تقرأ مثلا عن امرؤ القيس، النابغة الذبياني، زهير بن أبي سلمى، عنترة، طرفة، ثم تنتقل مثلا إلى عصر صدر الإسلام، فتجد أنه تحدث عن كتاب الله سبحانه وأثره على اللغة وفي تقوية اللغة، النثر مثلا، الخطابة، وتحدث بالتفصيل عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، زياد بن أبيه، الحجاج، ثم يتحدث مثلا عن الخنساء، الحطيئة، حسان بن ثابت، النابغة، وكل شاعر تجد أنه يفرد له صفحة أو نصف صفحة أو صفحتين أو ثلاث على حسب ما يقتبسه وعلى حسب الجمع الذي يجمعه عن ذلك يعني العلم من أعلام اللغة.
1: نعم، من جماليات أيضا هذا الكتاب حديثه عن الأوصاف كما ذكر أحمد، عن المناظرات التي أشرنا إليها، عن الأشخاص وأوصاف الأشخاص، تحدث كذلك عن المقامات مثل مقامات الهمداني، مثل مقامات الحريري، تحدث عن الروايات، والروايات هنا لا يقصد بها الروايات بمفهومنا العلمي المعاصر الآن، وإنما يقصد بها روايات الحكايات. كذلك من أبرز ما يميز هذا الكتاب حديثه بشكل عام عن تاريخ الأدب في اللغة العربية سواء قبل الإسلام أو في صدر الإسلام كما أسماه ويقصد به عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ثم الأموي ثم العباسي، إلى أن تحدثها إلى دول المماليك إلى عصرنا هذا. الكتاب كما ذكرنا أيها الكرام في جزئي عظيم، لمن أراد مرجعا في قواعد الإنشاء والكتابة فليرجع إليه، أوجز وأطرب وشمل نواحي عديدة من نواحي الأدب، بلا شك أنه ينصح به لكل متحدث، لكل متكلم، لكل من أراد أن يكون عنده ملكة خطابة محصول في قصص العرب ومواقفهم وأشعارهم والأدبيات بشكل عام سواء النثر أو الشعر.
0: إذن يعني كما ذكرنا من أراد أن يطلع على هذا

0: سفر الجميل من مؤلفات اللغة خاصة المبتدئين، فعلي بهذا الكتاب. عندما نذهب إلى المكتبة فنجد كتاب الأغاني ونجد أنه طويل وأجزاء كثيرة جدا، أو كتاب العقد الفريد أو كتاب الحيوان للجاحظ. هذه مؤلفات كما ذكرنا مجموعة من الأجزاء. هذا الكتاب كتاب جواهر الأدب هو اقتباسات وملخص من بطون هذه المؤلفات الضخمة
1: من كل بستان زهرة،
0: من كل بستان زهرة كما أشار لذلك في مقدمته. وبالمناسبة أعرف أحدهم، أحد الأدباء يقول تعلق قلبي بهذا الكتاب فاشتريت جميع طبعاته. يقول منذ صغري، يعني عندما كنت في يعني عمر 15-16 سنة اشتريت تلك الطبعة الصعبة في يعني في طباعتها، حتى في تشكيل وإخراج الصفحات. يقول حتى السنوات الأخيرة عندما يعني وجدت كتابا جميلا قد طبعت هذه النسخة منه بألوان جميلة وجذابة والأبيات مشكلة، فكانت جاذبة جدا.
1: جميل. لأن أيضا قبل أن نختم نأخذ هذا الاقتباس يا أحمد. قال: وقيل لبعض العلماء: ما بلغ من سرورك بكتبك؟ فقال: هي إن خلوت لذتي، وإن اهتممت سلوتي، وإن قلت إن زهر البستان ونور الجنان يحليان الأبصار ويمتعان بحسنهما الألحاظ، فإن بستان الكتب يجلو العقول ويشحذ الذهن ويحيي القلب وينقي القريحة ويعين الطبيعة ويبعث نتائج العقول ويستثير دفائن القلوب ويمتع في الخلوة ويؤنس في الوحشة ويضحك بنوادره ويسر بغرائبه ويفيد ولا يستفيد ويعطي ولا يأخذ، وتصل لذته إلى القلب من غير سآمة تكدرك ولا مشقة تمرضك.
0: يمكن نحن في الدقائق الأخيرة، لكن من الأمور التي ربما يلاحظها القارئ عدم نسبة بعض الأبيات لقائلها، فتجد أن هذا من المآخذ التي أخذت على المؤلف، فكان حري به أن ينسب القول إلى قائله.
1: جميل جدا. إذن كانت هذه هي الإضاءات والنظرات على هذا الكتاب جواهر الأدب في أدبيات إنشاء لغة العرب لمؤلفه أحمد الهاشمي، أخذناه لكم من رف أدبي رفيع. اطلعوا على هذا الكتاب، على ملخص له، على فهرسه، إن أعجبكم فاقتنوه، كما ذكرنا من الطبعات التي يوصى بها طبعة بن حزم. وها قد عشنا مع لفتاة أدبية جميلة في هذا الكتاب، وإلى أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى مع رف جديد وكتاب جديد ومؤلف جديد في هذا البرنامج الأسبوعي. نسعد بمشيئة الله أن نكون بصحبتكم مع زميلي أحمد الشدي ومحدثكم سلطان الربيع.
0: إذن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رف
3: رف وكتاب
2: وكتاب
3: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال فقلت دعيني
4: لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني.
3: رف وكتاب
2: وكتاب
4: برنامج نقلب في كل حلقة منه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره،
3: نخضعه للنقد الموزون ونربطه بغيره من الفنون والمتون. رف وكتاب
2: وكتاب
3: من تنفيذ وإخراج ناصر ابن محمد آل سالم.
5: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
6: الماهر بالقرآن.
7: هذا أوان برنامجكم
8: الماهر بالقرآن، مساحة مباشرة للقراء المتقنين،
9: تطبيقات ونقاشات عن أساليب تقويم الأداء وتحبير التلاوة.
8: الماهر بالقرآن.
7: هذا البرنامج برعاية جمعية تعلم للقرآن وعلومه. جمعية تعلم، الريادة في تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية.
8: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن، إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع،
7: تنفيذ خالد بن محمد المالكي.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي الماهر بالقرآن. رحلتنا من خلال حلقات هذا البرنامج انطلقت في شهر الله المحرم، وها نحن قبيل شهر رمضان، وقد كنا نتحدث عن أن هذا البرنامج انطلق من رحم مسابقة المهرة، وتلكم التنبيهات والملاحظات اليسيرة التي كان يقدمها المشايخ الكرام أعضاء لجنة التحكيم في نهاية قراءة المتسابقين، أردنا أن نفصلها من خلال حلقات هذا البرنامج. والحمد لله على ما تم تقديمه من حلقات سابقة في مسار الحفظ والمراجعة والمدارس الأدائية والفنون المهارية والتقنيات التنفسية ومواضع الوقف والابتداء والموضوعات المختلفة التي تم تقديمها في حلقات هذا البرنامج. نحسب ونرجو من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا فيما تم تقديمه من خلال المشايخ الكرام، وبما تم أيضا تطبيقه مع عدد من المتصلين والمشاركين معنا في حلقات هذا البرنامج. هذا الأسبوع والأسبوع القادم ثم يتوقف البرنامج مع بداية شهر رمضان، وتنطلق مسابقة المهرة التي أعلن عن التسجيل فيها من بداية شعبان تقريبا، وما زالت الفرصة متاحة لمن يود المشاركة في مسابقة المهرة عن طريق الرابط المخصص للمشاركة في حساب إذاعة القرآن الكريم على منصة إكس. فأهلا ومرحبا بالجميع، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة التي خصصناها كما كنا في حلقات سابقة، عندما يجتمع المشايخ الثلاثة ضيوف هذا البرنامج في حلقة واحدة فإن نجعلها حلقة في حوار مفتوح لما تم تقديمه. قبل ثلاثة أسابيع كنا مع الشيخ صابر عبد الحكم، وكان الحديث عن الفنون أو المهارات الأدائية والنصائح العامة التي قدمها الشيخ صابر لمن يريد أن يصل إلى أداء مميز. ثم كان الحديث مع الشيخ يوسف الدوسري حول مواضع الوقف والابتداء ومتطلبات المهارة لأن يدركها الإنسان في هذا العلم، علم الوقف والابتداء. ثم في حلقة الأسبوع الماضي كان الحديث مع الشيخ أحمد العبيدي عن النفس وتطويع النفس وتدريب الإنسان نفسه حتى يصل إلى أفضل أداء من خلال نفس طويل، أو إذا لم يستطع كيف يمكن أن يقرأ بأداء مميز وإن كان نفسه قصيرا. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن هذه الموضوعات مع المشايخ الكرام في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بالجميع.
8: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن.
10: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وأرحب بالمشايخ الكرام ضيف هذه الحلقة، الشيخ صابر عبد الحكم. حياك الله شيخ صابر.
11: الله يحييك يا عبد الرحمن والمستمعين والمستمعات.
10: كما أرحب أيضا بالشيخ يوسف الدوسري. حياك الله شيخ يوسف.
12: أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الطيبة إن شاء الله.
10: والترحيب موصول أيضا بالشيخ أحمد العبيدي. حياك الله شيخ أحمد.
13: الله يحييك أخي عبد الرحمن، مرحبا بك وبالجميع.
10: أهلا وسهلا بك. أنا أعطيت مقدمة والآن أريد أن نستمع فقط للمشايخ الكرام، وذكر بأن سنستقبل الاتصالات لمن أراد أن يسأل أو يتداخل معنا حول المهارة في تلاوة القرآن، أو لمن لديه المهارة ويريد أن يقرأ ما تيسر من التلاوة حتى يستمع إلى توجيهات وتعليقات المشايخ الكرام، فعلى الرقم 011-405-2999. أبدأ معك شيخ صابر.
11: نعم.
10: هل للحديث عن المهارة في تلاوة القرآن نهاية؟
11: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه من سلم تسليما كثيرا، وهو سيد المتقنين وإمام المهرة صلى الله عليه وسلم. في الواقع يبدو أن المهارة لا حد لها ولا منتهى لها، لكن لها مراتب يرتقي الإنسان فيها ومراحل يقطعها الإنسان وأشواط يستفيد بها الإنسان، لأنها يمكن كما ذكرنا في أول مرة تكلمنا فيها عن كيف يكون الإنسان ماهرا، ذكرنا ثلاث محاور رئيسية، قلنا الحفظ المتقن، التجويد المحكم، الأداء المعبر أو المؤثر. والحفظ المتقن يمكن تكلمنا كثيرا عن مدارس الحفظ وكيفية الحفظ والتكرار والأشياء هذه كلها، والتجويد تكلمنا فيها عن مسائل كثيرة حقيقة، منها دقائق التجويد وتجويد العوام، وهل التجويد أصل من أصول اللغة أو هو مركب في أصل الكلمة أو هو زائد عن الكلمة، تكلمنا في هذه، ودخل فيه موضوع الوقف الابتدائي، يعني حتى حلقة فضيلة الشيخ يوسف عن الوقف الابتدائي هي فرع من فروع التجويد، إن شئنا أسميناه تجويد الجملة، يعني كان هناك تجويد للحرف وتجويد للكلمة وتجويد للكلمتين بما بينهما من حذف وإثبات وإضغام وإخفاء وقلب وكذا، هناك تجويد الجملة وهو حسن الوقف عليها ومعرفة بدايتها معرفة نهايتها، إذا طالت كيف، حتى إذا طالت سيدخل أيضا ما تكلم فيه فضلت الشيخ أحمد من تقنية النفس، كيف يستفيد من النفس، لأن كله يكمل بعضه، يعني حتى التجويد لن تستطيع أن تؤديه على أكمل وجه إلا إذا كان وقفك جيدا، وغالبا لن يكون وقفك جيدا إلا إذا كنت متدربا متمرسا على النفس الجيد. أما الأداء المعبر هذا لعله كان هو أكبر مساحة حقيقة، ودخلت فيه المدارس الأدائية والنغمات الجغرافية وكثير من الأشياء، والقراءة بشعور وإحساس والتفاعل مع الآيات ورفع الصوت وخفضه، وكل هذه الأشياء كانت في المساحة الكبيرة مساحة الأداء، وهي يبدو الله أعلم هي محصلة لرجل تعامل مع القرآن فترة طويلة، قرأ كثيرا، تعلق بالقرآن، عرف أحكام التجويد، فكانت حروفه صافية فصيحة نقية جميلة، وأعطاه الله حس جميل ولو حتى كان نغم قليل، لكن أعطاه الله حس جميل وتدبر القرآن، فوظف هذا مع ما أعطاه الله عز وجل من معرفة فصاحة الحروف وأحكام التجويد. كان هذه تقريبا هي أبرز الأشياء التي مرت بنا في هذه الحلقات.
10: نعم، أنا طبعا مشايخ الكرام الميكروفونات مفتوحة، يعني هو حوار مفتوح بدون توجيه أسئلة بشكل مباشر.
12: طيب، إتماما لما ذكرها الشيخ صابر جزاه الله خير على المقدمة الطيبة، طبعا كما ذكرنا في حلقات ماضية أن الإنسان يصل لمرحلة من مراحل ما تسمى بالمهارة العالية، وهذه المهارة العالية تكتسب عن طريق الخبرات التي يأخذها من يقرأ عليهم، فكلما زاد الماهر بتنقله بين المشايخ عندما ينتهي من شيخ مثلا في إجازة ينتقل لشيخ آخر ثم يستمع كثيرا سيكتسب هذه المهارات. ولعل من أهم هذه المهارات التي توصل الماهر إلى درجة عالية جدا في قراءته اللي هي ما يسمى بدراسة الحروف، لأن التجويد، تجويد القرآن النظري موجود في الكتب، لكن التطبيقي لابد أنه يجلس بين المشايخ عند المشايخ ويقرأ عليهم ويسمعهم هذه الحروف على أصولها كما يعني ينبغي، ويكون هناك الرد من الشيخ عليه في حالة أنه يحتاج إلى تعديل أو يعني تصويب. أيضا من الأشياء المهمة جدا ما يسمى بالوقف الإداء، ذكرناه في الأسبوع الماضي، وهذا يتطلب الحضور والجلوس مع المشايخ والدراية أيضا بما تعني هذه الآية وتفسيرها عند أهل العلم، خاصة أن في المصاحف الآن التي طبعت الأخيرة من جمع ملك فهد يلاحظ البعض أن في المصاحف القديمة المطبوعة في النسخ الأولى عن النسخ الأخيرة أنها أشبه ما نقول أنها أخذ أو حذفت بعض الوقوف التي كانت موجودة في المصاحف القديمة، والسبب أنها تركت المسألة فيما يسمى باجتهاد العلماء، فلا يؤخذ بقول واحد خاصة عندما يكون في الآية الواحدة عدة أقوال في مسألة الوقف والمعنى، فتجد المشايخ الفضلاء في اللجنة في طباعة المصحف أزالوا بعض الوقفات مثل وقف التعانق لأننا نجده الآن في المصاحف الحالية، وتركوا المجال في مسألة أن الاختلاف المفسرين في هذا المعنى قد يحدث، يعني إذا ثبتنا على معنى واحد أو ألزمنا الناس بهذا الوقف أن هذا هو الوقف الصحيح وغيره غير صحيح، معنى ذلك أنك كأنك أنفيت رأي العلماء في مسألة الاجتهاد في تفسير هذه الآية بين أهل العلم والمشايخ. أيضا من الأشياء المهمة جدا ما يسمى بالتطبيق في خلال القراءة، ودائما إذا أردت أن تقرأ صح اسمع صح، إذا أردت أن تقرأ صح اسمع صح، لأن هذا سيكسبك أيضا مهارة كيف تعلم، لأن القارئ عندما يسمع جيدا من المشايخ الفضلاء ويسمع القارئ المميز سينطبع هذا على أذنه ومن ثم على لسانه، وإذا استطاع أن يقرأ جيدا ويسمع جيدا فإن عندما يأتي عندما أحد يقرأ عنده أو عندما يستمع حتى إمام المسجد وهو يصلي يصير عنده حس عالي جدا، يعرف يمكن من أول ما يقرأ الحمد لله رب العالمين يصير عنده حس يقول هذا يعرف يقرأ القرآن، يصير عنده طابع عالي جدا في الفهم الصحيح والدقة الصحيحة في مخارج الحروف. نعم
13: نعم. فيه أخي عبد الرحمن حقيقة فيما يخص هذا المحور قبل ما ننتقل إلى غيره، فيما يتعلق بالأداء، ويعني أحث نفسي وإخواني على نقطتين، الأول الاستمرار، وأعني بها الاستمرار في القراءة على المقرئين والمشايخ، لأن مثل ما تفضل الشيخ يوسف يحصل عند الطالب أو الطالبة حصيلة نغمية من خلال السماع، وبالتالي يطور نفسه، وهو الأمر الثاني الذي نعني به هنا الاستمرار والتطوير. أعني بالتطوير أن يستفيد من القراءة على أكثر من مقرئ للإفادة من مما عند هذا المقرئ، فعند هذا المقرئ مثلا ما ليس عند غيره من الأمور المتعلقة بالوقف والابتداء أو حتى المهارات الأدائية، ممكن يكون لك ختمة خاصة عند أحد المقرئين فيما يتعلق بالأداء، وهذا موجود ترى، يعني تقرأ على أحد المقرئين ممن هو متخصص بالأداء بحيث يقومك أدائيا، يعني أنت توصلت إلى مرحلة بعيدا عن أحكام التجويد، قد ضبطت أحكام التجويد وفيما يتعلق بالنفس، يعني وصلت إلى مرحلة نسميها ختمة أدائية،
10: يعني بعد ختمة الحفظ ثم التجويد هذه ختمة لاحقة
13: يعني متطورة، ووصل إلى مرحلة أنه يقرأ على أحد المقرئين يرد عليه في الأحكام الأدائية إن صح التعبير، يعلمك متى يرفع متى يخفض، إذا حصل حاجة عنده في الأحكام التجويدية والملاحظات بلا شك أنه سيرد عليه، لكن يهمني أنه يقرأ عند أحد المقرئين. يعني ألاحظ بعض الإخوة يكون حريص على الإجازة فقط، مثلا يقرأ عندك من أجل أن يأخذ إجازة عندك، بينما ودي يكون عندك هاجس أنك تتعلم من هذا المقرئ الأمور الأدائية المتعلقة بالوقف والابتداء مثلا، مثل ما وهذه ليست عند كل المقرئين بالمناسبة، لذلك نقول التنوع، يمكن نبه له أبو سعيد قبل قليل، نوع أكثر من مقرئ، ستجد عند هذا مثلا يفيدك في المتشابهات في القرآن، يقول هذه وردت في الآية الفلانية في السورة الفلانية مثلها كذا، يفيدك يقول لا لو رفعت هنا قليلا لو خفضت هنا قليلا سيكون مناسبا للأداء، تعبير للمعنى فيما يخص هذه الآيات عن تلك الآيات أصحاب الجنة أصحاب النار، هذه ليست عند كل المقرئين، فإذا وجدت مقرئا يفيدك في هذا فتشبث به، يعني يفيد كثير في مسألة الأداء.
10: جميل. يعني نصيحة السماع أيضا، كنا نقول لمن كان في مرحلة التعلم بأن يسمع يعني قارئ أو اثنين ويكون من أصحاب الأداء المميز والضبط العالي في مخارج الحروف والتجويد. أيضا الآن الشيخ أحمد حتى في مرحلة يعني من يصل إلى مرحلة متقدمة يحتاج إلى أن ينوع أيضا في السماع.
13: نعم نعم.
10: لا يسمع لواحد واثنين فقط، يحتاج يسمع إلى عدد كبير حتى يحصل على يعني أفضل ما لدى الجميع.
13: نعم، هذا تطرقنا له فيما يخص المدارس الأدائية، أنت ستسمع مثلا هنا للمدرسة الحجازية، يعني نرجع لحلقاتنا الأولى، أسمع في من أبدع في المدرسة العراقية أو اليمنية أو النجدية وكذا، حيث يكون عندي حصيلة نغمية، هذا أشرنا إليه في الحلقات وقبل قليل، حصيلة نغمية هذه لن تأتيك إلا بكثرة السماع.
14: صلى الله عليكم. أيضا أحبتي يعني بعد هذا الكلام الجميل، الاستماع دوره كبير، ويمكن تفضل فيه الأستاذ عبد الرحمن تذكيرا بما ذكرنا أن في البداية استمع للمتقنين. أنا أذكر ومعظم أولادنا صغار في المدارس أو حتى ونحن صغار في المدارس، في بداية تعلمنا للكتابة المعلم صاحب الخط الجميل على السبورة نحاكي كتابته، والمعلم صاحب الخط الجميل غالبا طلابه يستفيدون جمال الخط.
13: حسنت. صحيح.
14: نعم، المعلم صاحب الخط المعوج يطلع طلابه كلهم قريبين من ذلك، كذلك الصوت في البداية. حسنت. أن هذا اللي يترسخ وهذا اللي يستقر في الوجدان، الاستماع للمتقنين. وطبعا أنا أقول غالبا الاستماع يعقبه محاكاة. أنت تستمع وأنت صغير، أنت مبتدئ حتى لو كنت كبير لكنك مبتدئ في الاهتمام بالقرآن، تستمع وغالبا كثرة الاستماع تدعوك للمحاكاة أو التأثر. أقول لمن يحاكي انتبه، انتبه لمحاكاة فصاحة الحروف ومحاكاة جمال الوقوف قبل أن تحاكي الأداء الصوتي.
12: يا سلام.
14: إيه، لأن أحيانا بعض الناس يأتيك متأثر جدا بالشيخ الحذيفي لكن ليس عنده فصاحة الشيخ الحذيفي ولا وقوف الشيخ الحذيفي، لا أقصد يعني مطابقة، لكن أقصد هو يتأثر بصوت الشيخ
12: فقط.
14: تقول لا أنت تسمع الشيخ كثيرا، يقول نعم، انتبه كيف الشيخ وقف، كيف الشيخ يبين القاف، كيف الشيخ يوضع القلقلة. فيعني الاستفادة من المحاكاة ينبغي ألا تقتصر على محاكاة الصوت، بل يحاكي الفصاحة، يحاكي المد، يسمع مدود الشيخ، يسمع القلقلة، يسمع التفخيم، الترقيق، تكون الفصاحة مكتملة، لا يحاكي جانب واحد حقيقة من التلاوة. الإنسان إذا وصل لمرحلة حقيقة من مراحل المهارة التجويدية والنغمية، هذه ستفتح له باب الارتياح عند التلاوة. ما معنى الارتياح؟ الآن هو يقرأ مع نفسه، لكن إذا قدم للإمامة لابد أن يقرأ مترسلا، فإذا قرأ مترسلا ليس متعودا على القراءة المترسلة، متعود كذا يقرأ بسرعة، سيخطئ لأنه لم يتمكن من
12: سيخطئ. تقصد أدائيا ولا في الحفظ؟
14: أدائيا، انتبه أدائيا، لأنه لم يعود نفسه على القراءة به بالمهارة. أما إذا وصل مرحلة من المهارة النغمية حقيقة وقرأ بها كثيرا، يراجع بها كثيرا ويقرأ بها كثيرا ويصلي بها كثيرا.
15: لا، وبعضهم ترى قد يخطئ الشيخ عبد الرحمن حتى في
14: الحفظ،
15: لأنه ما تعود. نعم. هذه تصير البعض،
14: وهذا ذكرناها،
12: وهذا مر معنا قبل، أنه من يقرأ يعني يتضح أنه هذا القارئ إمام أو غير إمام. إيه؟ لأن تجد هناك سلاسة في التلاوة. إيه؟ وسهلة.
15: نعم.
12: لأنه معتاد على التلاوة في لأنه حتى مر من أنه في السعودية بالذات أين يقرأ عادة؟ أين تظهر المهارة؟
14: في المحراب.
12: في المحراب.
15: حريب. نعم.
12: إيه، ما في مثلا جلسات ولا مناسبات ولا حفلات يجتمع فيها القراء ويقرؤون. صحيح. في مثل بعض البلدان.
14: صحيح. صحيح. نعم صحيح.
12: فالميدان الوحيد لإظهار المهارة هو المحراب.
14: صحيح. ولذلك بعضهم إذا تعود على القراءة المتأنية ويأتي مثلا جماعة مسجد يطلب منه أن ختمها وأن يحضر شوي، إما أن يخطئ أو يتقيد نغمه، تحس النغم أقل من النغم المعتاد، ضعيف النغم، مقيد. لكن لو كان يسمع كثيرا، يسمع كثيرا ويقرأ كثيرا، يراجع كثيرا، يراجع مرة بالحذر، يراجع مرة بالتحقيق، يراجع مرة بالتوسط، كثرة يعني كثرة التعامل مع مراتب التلاوة هذه حقيقة تكسب مهارة زائدة. فتجد إذا يعني أسرع يسرع بالتجويد، يسرع في التلاوة ومجودا منغما، وإذا أراد أن يقرأ قراءة تعليمية أيضا يقرأ يبطئ في القراءة مجودا منغما أيضا كذا، لا يخونه التجويد ولا يثقل عليه التنغيم. وهذه حقيقة هذه أيضا من مراحل المهارة. يعني المهارة أن تتعامل مع القرآن بليونة، يكون القرآن لينا معك، سهلا معك في كل مراتب التلاوة.
15: حتى النفس الشيخ صابر له علاقة بهذا، وهذا سيأتي. يمكن حتى النفس بيتغير عنده، لأنه لو حدر عنده ربما ضربات القلب تزداد شوي، والتالي نفسه ما هذا اللي نتكلم عن اللي ما اعتاد على القراءة. إذا زادت ضربات القلب وصار عنده شوي رعشة، ما عاد يقدر يتحكم في النفس. لو ما كان عنده تمارين أدائية قبل في النفس، بحيث أنه يتحكم في النفس حتى في مع جريان النفس في الأداء اللي رتمه سريع، هذا بيتعب. في لازم يكون في تمارين قبل ذلك.
16: أضيف إلى ذلك فيما ذكر الشيخ صابر، يعني الإنسان يصل مهارة معينة في قراءته إلى أنه ممكن يوقف أكثر من بطريقة. يعني تحصل مثلا بعض الناس متعود أنه يقف على هذه الكلمة في حفظه وفي قراءته حتى في إمامته، لكن قد يوم من الأيام يصادفه مثلا ضيق نفس مثل ما ذكر الشيخ، أو مثلا عنده مثلا نفس جيد وطويل يستطيع أنه يتجاوزه، تحصله متعود أنه يوقف الكلمة هذه. يعني لو حتى الشيخ يمكن لما يجلس عند الشيخ يقول له صلها، ما يستطيع، يمكن يخطف الحفظ ويمكن ما يعرف الحركة اللي عليها.
15: صحيح.
16: ما يعرف الحركة هذه ضمة ولا كسرة ولا فتحة، فتحصل يخطئ. فالماهر يصل إلى مرحلة من مراحل في قراءته إلى أن حتى يستطيع أن يصل الآية بالآية بحركاتها. وهذا معمول به في الدول الإفريقية، يجعلون القارئ يقرأ القرآن كأنه آية واحدة، لأنهم يريدون يثبتون له يعني يصل مرحلة أنه يعرف حركة نهاية كل آية وش الحركة اللي عليها. فلذلك هذه أيضا معها، وهي تدخل في مسألة فقه القراءة، لأن كلما كان القارئ عنده فقه في قراءته كلما ازداد، يعني هذه تدخل في علم الدراية، ويكون عنده علم في الوقف والابتداء، ويكون عنده علم أيضا في طريقة الوقف. قد يوم من الأيام يشوف الوقف هنا مناسب ويوقف، يقف يوم من الأيام يجد يرى أن الوصل جيد فيصل. وهذه طبعا مثل ما ذكرنا أنها تبين يعني فقه القارئ، وأن القارئ عنده مهارة عالية جدا في أدائه أنه يصل أو يقف أو كذا.
10: جميل. يعني من النصائح اللي قدمت سابقا أنه التحضير قبل التلاوة، خاصة فيما يتعلق بالحفظ والمراجعة، هل للأداء تحضير؟ هل ممكن يحضر للأداء؟ كيف سيبدأ؟ كيف سينتقل؟ كيف سيطلع؟ وكيف بينزل في الأداء؟ ولا لا، الأداء يأتي تلقائيا بما تحصل عليه من حصيلة نغمية؟ للجميع، سؤال للجميع.
16: أبدأ فيها، سبق أن تكلمت أنا والشيخ صابر في هذا المسألة.
13: نعم.
16: طبعا التحضير مهم جدا، التحضير مهم جدا، لكن لا تنشغل، لأن بعض الناس يحضر من أجل الصوت، من أجل أنه هنا بيقرأ المقام كذا أو بمقام كذا. أنا أقول التحضير جيد أنك تفهم وش قاعد تقرأ. يعني بعض الناس، بعض المشايخ أنا أعرفهم، قبل التراويح يحضر من كتاب تفسير الجلالين عشان بس يفهم شو معناه، يتكلم عن إيش وهي يتكلم عن إيش، مختصر. لكن إذا أراد أن يقرأ، يقرأ بروح، سيجد هذا بإذن الله، سيجد أن الله عز وجل سيفتح عليه. وهذه يمكن بعض المشايخ عندما يقرأ ويخلص من صلاة التراويح تجي تسأل تقول ما شاء الله كيف قرأت لها، يقول والله ما أدري أجت معي كذا. ليه؟ لأنه قرأ من قلبه وأعطى الآية حقها في قراءته. تجد سبحان الله اللسان يفتح الله عز وجل عليه ويجعله يقرأ بقراءة مميزة، ويكون مفهوم ما أراد الله عز وجل والمعنى الذي أراد الله عز وجل من هذه الآية قد خرج معه، لأنه لم يحضر مسألة المقام الصوتي فحسب. المقام الصوتي هو مساعد لكنه ليس هو الأساس. أنت أقرأ بقلبك وستجد يعني بإذن الله عز وجل أداء جيدا في مخارج حروفك، حتى في طريقة خروج الحرف. حتى يعني مثل بعض الناس لما يقرأ فقعوا له ساجدين، لما تقرأها بطريقة جيدة فتقول فقعوا له ساجدين بطريقة صحيحة، تجد سبحان الله لها أثر على السامع جدا واضح، وخاصة لما يكون السامع عندك والسامع لقراءتك أو المصلي عنده البلاغة وعنده الفهم في الأدب وعنده الفهم في اللغات، تجد عنده يعني يعرف أنك حتى لو يحفظ القرآن يقول هذا يعرف يقرأ القرآن، وهذا يبين على يعني طريقة القرآن.
15: نعم. وهنا تبرز يعني أهمية النقاط التي ذكرناها. يبرز عندنا الماهر أدائيا مثل ما تفضل الشيخ يوسف، إذا كان ما حضر لهذا المقطع وقرأ على جماعة المسجد وأبدع، معناته عنده حصيلة أدائية من قبل واللي نسميها نغمية، ومعناته أن هذا الإمام أو هذا القارئ قد وصل إلى مرحلة أن حتى لو ما حضر للمقطع يعني يقرأ بقلبه، يقرأ بوجدانه بحضور قلب. في نظري أن هذا الأمر قد يختلف نوعا ما في المسابقات، شيخ عبد الرحمن، مسابقات خاصة اللي فيها أنت تختار مقطع أنت، يعني هذا مختلف أمره، لكن في المحراب وأنت ما، لكن القراءة في المسابقات القرآنية خاصة إذا المقطع أنت اللي بتحضره، لا راح أختار مقطع ممكن تعرف هنا متى ترفع تدرب عليه. إيه نعم، في المسابقات غير المحاريب. محاريب مثل ما تفضل الشيخ يوسف، نعم صحيح، لكن المسابقات القرآنية أمرها مختلف، خاصة إذا أوعز الأمر إليك في اختيار مقطع، اختر مقطعا وتدرب عليه، لأن المساحة لك في هذا.
13: يعني تتمة لكلامكم الجميل فضلاء المشايخ، التحضير يبدو أنه أنواع. هناك التحضير الخاص ليوم، للقاء، لليلة، لمقطع، والتحضير العام بمعنى أثناء تلاوتك وفي ختمتك تستحضر كأنك تصلي في المحراب. هذه الآية لو أفضل قراءة لها كذا، هذا السؤال الرباني أفضل يعني أداء له، هل بطبقة عالية، هل بطبقة كذا، هذا الدعاء مثلا، الأفضل أن يكون متضرعا، الأفضل أم يكون يعني بصوت مرتفع كأنك يعني مستغيثا مثلا. وهذا حقيقة أنا من وجهة نظري هناك بعض الصور وبعض المقاطع لها جو خاص أنت تعيشه وربما عشته قبل ذلك،
14: يعني أنا أذكر أحد الفضلاء كنت أسجل معه قريبا فقال لي خليني بس الصورة هذه، كنت أقول له يعني القراءة أصبحت رتيبة انقل هنا، قال لا خليني الصورة هذه لي معها موقف ولي معها كذا كذا وخليني أقرأها، فقرأها أفضل مما توقعت أنا أن يقرأها. فهناك بعض هذا التحضير. لكن طبعا أحيانا شيخ أنت تكون رايح إلى صلاتك أو إلى مكان يعني يسبق إلى قلبك نغم معين أداء معين، تتذكر مثلا تلاوة الشيخ أيوب تذكر كذا، فتجد هي اللي غالبة على شعورك، غالبة على حسك، متدفقة ومندفعة. ما في إشكال أبدا أنك تكبر مثلا وتقرأ عامدا، وهذا لا يمنع أن تستحضر النغم وتستحضر معه جو الآيات، ما في إشكال أبدا أبدا حقيقة. وإن كان اللي قاله الشيخ يوسف هو الأول هو الأصل اللي هو التحضير القلبي قبل التحضير النغمي. التحضير القلبي يعيشك في جو من المهابة والعظمة والإجلال للقرآن وكذا، فيخرج منك أشياء يمكن ما تقدر تعيدها مرة ثانية. لو واحد قال لك يا أخي اقرأ لنا تقول والله ما ما ما استطيع أقرأها.
15: وأحيانا الشيخ صابر عفوا المؤذن إذا أقام بإقامة، إذا كنت تأثر بالنغمة تمشي مع إقامته، هذا اللي عنده تأثر كبير بلغ مبلغا من الأداء ممكن أمشي مع النغمة حقة نهاية إقامة المؤذن،
17: لكن باختياره ولا مشت
15: غصب عليه
17: غصب يعني. عليه هذا مشكلة
14: ولعل هذه
15: لا ممكن تكون باختيار
17: باختياره ممتاز
14: لكن هذا جانب إيجابي وسلبي. لو كان هو في بعض الأئمة عندهم تأثر يعني حتى لو كان يسمع مسجد آخر قريب منه يدخل في النغم قديما يعني كانت المساجد تسمع بعضها
17: لا بعض أحيانا يقول أحيانا مع استو إذا رفع في استو دخل فاتحة بطبقة مرتفعة
14: لا وهو إقامة المؤذن هذه أحيانا تورطك لو مثلا لو يقرأ بطبقة عالية وتدخل بطبقة عالية أنت تتورط
18: لا بس هو ترى الماهر يستطيع أنه يستطيع
17: يعني أنا عشان كذا قلت للشيخ أحمد باختياره يعني إذا هو باختياره
14: والله يعين بعدين لما يضبط نفسه
18: لا هو يعني يعني هذه تحصل يوم كنت أنا إمام إذا الإمام المؤذن رفع صوته في الإقامة لا إله إلا الله حصل أني أجي أكسر الجو نهائيا أكسر نهائيا وأنزل صوتي بأقل درجة استو بالطريقة هذه تحس أنك دخلت الجو حتى الجماعة ممكن يلتفتون شو فيه تغير بس لأنك أنت تبغاها كذا
14: ربما هذه ما جت إلا بعد ورطة أو ورطتين تورطها
18: طبعا بس هذه تخلي الواحد فعلا يعني يصل المهارة لأن خاصة لما يكون مؤذن ممتاز والإمام معجب بأذانه
14: يا سلام
18: يلحقه
17: صح. أنا أقول لمن يستمع إلينا الآن وربما يعني هذه التفاصيل يعني هناك دليل واضح عليها يعيشه كل شخص، أحيانا لما يقرأ الإمام آيات هو معتاد على قراءتها تجد أنه يؤديها بأداء جميل لأنه دائما يقرأها
14: صح
17: متمكن من الأداء فيها، ما فيها نشاز، فيها خفض ورفع مناسب، وأنت أحيانا تتطلع وتنتظر الإمام أنه يقرأ هذه الآيات لأنه هو ما تدرب عليها بس أنه اعتاد على تلاوتها فتمكن من أدائها نغميا
14: صحيح.
17: في المقابل إذا جاء في رمضان مثلا بدأ يقرأ من الآيات اللي ما اعتاد أنه يقرأها، فتجد إذا ما كان ماهر ولا تدرب تجد هناك فرق ما بين هذه الصورة وتلك وهذا واضح يعني خاصة الآن
15: حتى في الوقفة الابتداء ترى قال الشيخ لأنه ما اعتاد عليها يمكن ترى يخفق في الوقفة الابتداء فيها يعني خاصة إذا كان إمام.
18: أتذكر أحد كان يقرأ عندي وكانت قراءته ناشفة، يعني شو قصدي بناشفة؟ يعني ما فيها شيء من التنغيم رفع الصوت وخفض الصوت، كانت قراءة تعليمية تعليمية بحتة. فقلت له أنت تسمع مين؟ قال أنا أسمع فلان، وهو ما شاء الله قراءته جيدة تجويديا. قلت له يا أخي نبغى نسمع قرآن الله يرحم والديك نبغى نسمع قرآن. قال هذه قرايتي يا شيخ أنا أسمع فلان. قلت معليش ممكن تغيره تسمع فلان؟
14: يا سلام.
18: وفعلا من بعدها بأسبوع يعني بدأ يتأثر يوم بدأ يسمع هذا وتغير وجته القراءة الروحانية نسميها بدأ يغير. قال فعلا أنا كنت متحمس لهذاك الشيخ اللي كنت أسمعه وكان يعني متشدد في قراءته ومعجبتني كمخارج حروف. قلت له يا أخي القرآن يقرأ بسلاسة ما يحتاج إلى قوة، هذه القوة اللي تقرأ فيها وإذا تعودت عليها تراك الله عينك تكبر في عمرك وتتجاوز مراحل معينة وانت بهذه الطريقة ولن تغيرها. لذلك غير القارئ، ولذلك نقول للقارئ الذي يريد أن يصل مهارة نوع في من تسمع خاصة لما يكون من تسمعهم من جهاوذة القراء. يعني أذكر شيخنا الشيخ إبراهيم يوم كنت أنا أقرأ عليه مرة جايب لي مصطفى إسماعيل بعد شهر جايب لي منشاوي، بعد شهرين جايب لي طه الفشني، يغير في القراء المميزين بحيث انه يجد انك تاخذ هذا شوي، هذا تاخذ من الوقف، هذا تاخذ منه رفع الصوت خفض الصوت، وهذا هو المطلوب من القارئ انه ينوع في من يسمع. اذا استمعت على واحد واستمريت عليه ممكن تحاكيه وتستمر عليه حتى يمكن تصل مرحله انك تصير افضل من تحاكي في مرحلة معينة من صحيح. قراءتك وتعلمك تصير قراءتك هي أقوى من تحاكي أنت، لأنك قاعد تطور نفسك وتسمع.
17: ومهما بلغت مهارة القارئ إلا أن السامع دائما أبصر. يعني السامع الناقد مهما يعني كان القارئ ماهرا ووجد من يعطيه ملاحظات أو يدله على سماع إيه، فبلا شك أنه سيستفيد من هذه النقطة. معنا الآن الشيخ صابر في التسجيلات المصاحف المرتلة في المركز السعودي للتلاوات، أحيانا القارئ يكون متمكن ومعروف لكنه يبدأ ثم يستمر بطبقة مرتفعة ويجهد صوته، وأحيانا ما ينتبه أنه جالس يقرأ بطبقة مرتفعة إلى أن ينبه
14: هذا لأنه الشيخ. تعود على ذلك، إما أنه تعود على ذلك فترة طويلة وما أحد نبهه وحتى أصبح هذا صوته، يظن أنه ما في تطوير أكثر من كذا، أو هو في البداية حاكى أحد صاحب طبقة عالية، وهل يمكن الطبقة العالية هذه تناسب صوت المحاكى وليس المحاكي؟ ها؟ ولذلك يعني جمع بين كلام الأستاذ عبد الرحمن وكلام الشيخ يوسف، أحيانا يكون المحاكي عنده مهارات محجوبة بسبب محاكاة غيره، محجوبة تماما. إذا فك شوي يأخذ من المحاكاة ويضيف إلى مهاراته الجميلة التي أعطاه الله إياها تصبح شيء أفضل بكثير.
19: حسنت.
14: وهذا مرض حقيقة
19: حسب
14: من طلابنا.
19: وهذه مرض طبقته.
14: يا سلام. فنعم.
17: ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج الماهر بالقرآن، هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. وكما تقدم معنا في حلقات ماضية وإجابة عن أسئلة بعض المتصلين، أن هذا البرنامج وإن كنا نتحدث فيه عن مستوى معين ومراحل متقدمة في موضوع القراءة والإتقان، فإن لا نوجه هذا المحتوى لأشخاص معينين، وإنما الوصول لهذه المهارة متاح للجميع. وسبق أن استضفنا في البرنامج إحدى الأمهات الكريمات التي بدأت التعلم والحفظ في سن يعني متقدمة حتى أصبحت من الماهرات في تلاوة القرآن. واليوم إن شاء الله أيضا سنقدم نموذج آخر من خلال الرعاة معنا في هذا البرنامج جمعية تعلم، أيضا نموذج لمتعلمة بدأت في سن متقدمة ووصلت للمهارة في تلاوة القرآن. فاصل ثم نعود مستمعينا الكرام.
20: الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن. جمعية تعلم للقرآن وعلومه 45 عاما من العطاء في تعليم كتاب الله والعلوم الشرعية، نخدم أكثر من 80,000 مستفيد عبر 6 فروع في أنحاء المملكة. بفضل الله ثم بدعمكم نكون شركاء في تعليم كتاب الله عز وجل. للتواصل 0554-200-750. جمعية تعلم، الريادة في تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية.
21: الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن.
17: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونسعد الآن بأن تنضم إلينا في هذه المداخلة الطالبة مريفة بنت فايز مقبل البقومي أم سعد، وهي إحدى الدارسات في دار مريم الصباحية التابعة لجمعية تعلم. السلام عليكم أم سعد.
22: سلام ورحمة الله وبركاته.
17: أهلا وسهلا ومرحبا فيك معنا في هذا البرنامج، وحنا كنا دائما نقول أن التعلم وحفظ القرآن للجميع من الصغير والكبير.
22: مرحبا ومسهلا،
17: حياك الله. ودنا نعرف أم سعد، متى أنت بديتي، متى التحقتي بدور التحفيظ وبديتي الحفظ؟
22: والله لله الحمد والشكر، أنا التحقت بالتحفيظ يمكن عمري مع التحفيظ يمكن 28 سنة.
17: ما شاء الله تبارك الله.
22: وانقطعت يمكن كملت 10 أجزاء وسبقت فيها وفلت، وانقطعت بسبب وضع صحي في بيتي وزوجي، ويمكن 10 سنوات. هذا الحفظ الأول في دار الهدى ثم الحماء.
17: ما شاء الله. وبعد ما رجعتي؟
22: وبعدين رجعت في دار مريم، جابها الله جنب البيت في الحارة، والتحقت بها، ونحمد الله ونشكره.
17: وكملتي يعني من 10 أجزاء ولا صرتي ناسيتها؟
22: دار الهدى ختمت فيها الختمة الأولى من فضل الله.
17: ما شاء الله تبارك الله.
22: وبعد ما رجعت عقب 10 سنوات ختمت في دار مريم في الختمة الثانية، وذل حين إن شاء الله في الختمة الثالثة.
17: ما شاء الله تبارك الله. يعني رغم الظروف والمشاكل والانقطاع، إلا أنك ما شاء الله يوم سعد يعني ثابرتي وحرصتي على أنك ترجعين وتكملين وتعيدين الختمة الثانية والآن في الختمة الثالثة. وش الحافز اللي شجعك على الاستمرار؟
22: أول شيء الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت والمشايخ اللي معك وجميع من قام على هذا البرنامج، وأولها ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز ولي العهد محمد بن سلمان، افتحوا لنا الفرص وافتحوا لنا هذا الخير ونحمد الله ونشكره. والله القرآن يا ولدي الحمد لله، الجسد فيه روح والقرآن روح الروح
17: الله
22: وغذى الروح، ونعمة الله وجدت كل خير وأنا امتنيته وربي وصلني له لله الحمد والمنه، وعرفت أن فيها فضل لي سبحانه فضله ثم لوالدي أبوي وأمي وزوجي، وإن شاء الله أن الله يوصلهم وكلهم دفقتهم لكن أرجي إن شاء الله رحمة الله عليه وعليهم
17: يصلهم بإذن الله
22: ابني وعلى أخواني وعلى والدي اللي فقتهم إن شاء الله.
17: ما شاء الله ما شاء الله، الحقيقة كلمات مشجعة ورسالة عميقة منك يوم سعد ما شاء الله تبارك الله تصل للمستمعين والمستمعات، وبلا شك أنك وجدتي أثر القرآن الكريم على أهل بيتك وكيف كانوا متأثرين بارتباطك بالقرآن.
22: الحمد لله أنا عندي أكبر عيالي بنتهم حاتم يعني حافظتن القرآن وما شاء الله تبارك الله وداعية إن شاء الله للخير، بس أنها ما معها لا تفريح ولا شيء، الباقيين لله الحمد والشكر إن شاء الله أنهم متقيدين بطاعة الله سبحانه ثم يرضي الله ودينهم ومنتهم، وهذا فضل من الله. القرآن يا ولدي روح الروح، القرآن يعني الحمد لله رب العالمين، لو نعد ما قدرنا نعد ويمكن وقتي قصير ولا وقتكم.
17: الله يبارك يعني فيك.
22: يعني فيه صورة عددها 30 آية دافعت عن صاحبها حتى تدخل الجنة، طيب كم في جزء عما من صورة دافع عن أهلها، كم في جزء تبارك، هذا النعمة من الله. القرآن كله خير، فيه الصبر، فيه الشفاء، فيه العلاج، فيه المعونة، فيه الحلم، فيه بر الوالدين، فيه صلة الرحم، يعني وش نقول من عد لعد.
17: اي أيوة والله انك صادقة،
22: وما يحصلها الا ان شاء الله، عسى الله يتقبله منا لا يجعل سكن ولا رياء.
17: امين امين. لا بالعكس والله يا مسعد ما في رياء ان شاء الله، بالعكس انت تشجعين الناس اللي يعتقدون ان الحفظ صعب والالتزام يعني طويل وملق وعندهم مشاغل تعيقهم، يعني انت رغم ظروفك ومسؤولياتك والشغل والالتزام بالبيت والاهل والاولاد الا انك استطعتي انك تختمين المره الاولى والختمه الثانيه، وتقولين انك الان ايضا في الختمه الثالثه ما شاء الله.
22: ان شاء الله بحول الله وقوته،
17: الله يوفقك ويبارك لك ويزيدك من خير.
22: هذا فضل الله سبحانه، ثم فضل الدولة، ثم فضل الخير اللي توافد علينا من كل جهة. أنا كنت أحفظ على الشريط ومسجل، بعدين جابوا لي عيالي القلم القاري والمصحف، بعدين جابوا اللابتوب والجوال، هذه نحشي لهذا الحين في الجوال وفي اللابتوب وفي البيت وفي التلفزيون، يعني الواحد لحظته الشيطان أسى الله يعودنا منه ما حصل شيء
17: ما شاء الله. مع أنك أم سعد أنت ما تقرأين أصلا، ما تقرأين وتكتبين؟
22: لو تعطيني اسمي ما علمت كده،
17: لكن تقرأين القرآن وتعلمتي وحفظتي.
22: تم أنا طلبت من رب العالمين، مسكت المصحف وقلت يا ليت من عرف سورة الخلاص كذا المصحف وقراها، وربي يسره لي وقريته وحمد ربي وشكر.
17: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. كلماتك هذه يا أم سعد وصلت إن شاء الله للمستمعين والمستمعات اللي ودهم يبدون لكنهم يسوفون ويتأخرون، وإن شاء الله رسالتك وصلت.
22: تعطيني دقيقة؟
17: سمي تفضلي.
22: أشكر الله سبحانه، ثم أشكر دار الهدى، ثم أشكر دار مريم، ثم أشكر المديرة والأستاذات وجميع من عامة من الإدارة حتى البواب اللي عند الباب، أشكر الله سبحانه ثم أشكرهم، إن الله لا يحرمهم ولا يحرمكم ولا يحرمنا من العمل الصالح.
17: اللهم أمين، شكرك إن شاء الله وصل، الله يجزاهم خير جمعية تعلم، ومثل ما قالت أم سعد أنه الدار اللي جنب البيت وانتشار هذه الدور المباركة في الأحياء والمدن والمحافظات بلا شك أنه مشجع، والوسائل التعليمية الآن متاحة أم سعد، ما تقرأ ولا تكتب، لكنها استطاعت بفضل التقنيات الجديدة أنها أيضا تتعلم وتحقق أمنيتها بحفظ القرآن. فبارك الله في أم سعد، وهي الطالبة مريفة بنت فايز مقبل البقمي من دار مريم الصباحية التابعة لجمعية تعلم. شكرا لمشاركتك معنا يا أم سعد.
20: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن.
17: ما شاء الله تبارك الله. ها شو رايكم بأم سعد الماهرة؟ أم سعد
14: اي والله اي والله، تسمح لي اقول كلمه؟ الله يجزي خير أم سعد ويبارك فيها، وشكر الله لكم حقيقه اتاحت الفرصه للمشاركه. اولا هذه المراه وفيه، وفيه لاصحاب الفضل، شكرت ولاة الامر، شكرت الاذاعه، شكرت من علمها، فهي امراه وفيه، وهي باره، باره بوالديها وسعيده انها تلبسهم تاج الوقار، باره بزوجها واهل بيتها واولادها، ذكرت فضلهم يعني وكيف يعني يسروا لها الأشرطة ثم المصحف القلم الناطق ثم كذا، وتشعر يا شيخ بقيمة القرآن. قال القرآن فيه بركة، فيه شفاء، فيه علاج، فيه كذا،
0: روح الروح،
14: أي روح الروح. والله قالت يعني كلام عظيم، يعني يبدو أن ما بتتعامل مع القرآن أنه حروف أنه تحفظه بس، لا لا.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: طفشونا كل شوية يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، أبعرف هم أحسن مننا.
2: يا أخي أنا متخرج وأنا عندي حين ما نعرف تخصص، تدري؟
3: يا أخي الزواج هم خلك منه،
4: بالعكس الزواج مشروع حياة ما في أحسن منه.
5: روح الشباب روح الشباب،
6: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشة بعض قضاياهم.
4: والله يا أخي أنا مظلوم في البيت، دائما أخدمهم بس ما في أحد.
7: الشباب إحنا فرصة، لازم المجتمع يستقبل.
8: لو أعطونا مجال كنا أبدعنا وسوينا فرص.
5: روح الشباب تشع من أرواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمات.
6: مع الدكتور عبد الله الطارقي، مستشار التوجيه والإرشاد النفسي. تقديم طلال الزايد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم روح الشباب، وحييكم أنا طلال الزادي والفريق العامل معي من الشؤون الهندسية علي مدابغي ومن الماستر كنترول ماهر المدني ومن استوديو الهواء عبد الرحمن الأحمدي وسلطان السلمي ومن التنفيذ ماهر ناظرة ومن الإخراج مصطفى مستنطق ومن الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن القبيسي. نحييكم في هذه الحلقة التي سنعيش فيها مع شبابنا وبيئة تستحق التخصص، وسينتظم الحديث من خلال المحاور التالية: هل لشبابنا وفتياتنا إنجاز في تعلم الأرصاد وحماية البيئة؟ ما التحديات التي واجهها شبابنا وفتياتنا في تعلم علوم الأرصاد؟ هل التخصص في علوم البيئة له عمق حضاري يستحق من شبابنا وفتياتنا كل هذا العطاء؟ وأخيرا، نماذج لشباب وفتيات يتخصصون لأجل الوطن ولأجل بيئة هذا الوطن. هذه المحاور وغيرها سنطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور عبد الله الطارقي، مستشار التوجيه والإرشاد النفسي ومدير الأبحاث في مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب. حياك الله دكتور عبد الله.
1: مرحبا بكم الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
0: حياكم الله من جددا مستمعي الكرام في برنامجكم روح الشباب، ونحن نتحدث اليوم حول شبابنا وبيئة تستحق التخصص. دعوني أرحب بالدكتور عبد الله مجددا. حياك الله يا دكتور عبد الله.
1: مرحبا بك.
0: موضوع البيئة والشباب والتخصص في البيئة، أحيانا بعض الناس يظن أن التحدث حول هذه المواضيع أنه نوع من الترف وليس له عمق ديني ولا عمق حتى حضاري. تفضل يا دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير ولد عدنان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موضوع البيئة ليس موضوعا ثانويا، لا من حيث النظر فيها في بعد فلسفي ولا في بعد تاريخي ولا حتى في بعد شرعي تراثي ولا حتى في بعد إنساني يجمع الخلائق كلها. ذلك أن الله حين خلق هذا الإنسان خلقه كما قال بعض أهل العلم، وكأن الله خلق آدم وأنزله الجنة، وكأن الله خلقه لينزل إلى الأرض، فجعله على خصائص يستطيع أن يحيى على هذه الأرض. لكنه أخبرنا عن هذا الكوكب العجيب، هذه الأرض التي هي مهد الحضارات ومهد الرسالات ومتنزل الأنبياء ومتنزل وحي رب الأرض والسماء على مر القرون وكر الدهور. هذه الأرض بما أودع الله عز وجل فيها أخبرنا أنه أصلحها. وهنا ندخل في مفترق عجيب، وهو أن هذه الأرض إن شئت أسميتها بيئة لأنهم يسمونها بيئة طبيعية من حيث مكوناتها المادية الحسية، الجبال، الشجر، الدواب، الماء، الظل، الهواء، الجبال، كافة كل تلك الموجودات وما ينتج عنها في المستوى الثاني: ظل، سيول، جداول، أنهار، كل تلك المظاهر البيئية خلقها الله وأوجدها أول مرة على وجه الصلاح والجمال، والمثول شاهدة على إبداع صنعه وإتقان ما فعل سبحانه وتعالى حين خلقها أول مرة. لذلك كان توجيهه الأول المرتبط بهذه البيئة قال: فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بعد ما كانت هذه على نهج سديد: إياكم أيها البشر أن تفسدوها. تصور أنه لفظ الأرض وحده ورد في القرآن قرابة 500 مرة، أو بالدقة فلنقل 438 وخمسين أو ستين مرة ورد لفظ الأرض وحدها، بمعنى أن حجم الورود هذا في القرآن يوحي لك بقضية مركزية مهمة ينبغي ألا نتجاوزها هكذا، وهي ترتبط بالبعدين في تسمية هذه البيئة، سواء كانت بيئة مادية طبيعية شاهدة أو الفرع الآخر البيئة الحضارية التي أنتجها هذا الإنسان بتفاعله مع مكونات هذه الأرض، جبالها وشجرها وهواءها وماءها، هذه البيئة الناطقة الشامخة التي يعني تتطور بتطور حسن تعامله معها. فالوصف الذي كان يصفه العلماء لحواضر الأندلس كانت جمالا في بيئة حضارية استطاع الإنسان أن يخرج فيها مكونات هذه الأرض في أبهى حلة، ولتكون شاهدة على أن هذا الإنسان كان يتمتع بخصائص وقيم ومقدرات أخلاقية استطاع بها أن يجعل هذه الأرض على وجه يستطيع به أن يحيا حياة كريمة ويسعد سعادة يعني تستطيع أن تستفيد من كل مكونات هذه البيئة. والموضوع كما ترى لا يتصل بثقافة معينة، أقصد أن البشر عموم البشر يشتركون في الاهتمام بهذا الإنسان، لذلك كافة الثقافات لا لدى الكونفوشيين ولا لدى الهنود ولا لدى يعني الأوروبيين ولا الحضارات الأولى زمن الصيد والزراعة ولا يعني زمن التقري والقرى أو زمن الحواضر والمدن ذات القلاع الشاهقة ولا زمن التقنيات والتكنولوجيا، كل تلك الأزمنة إنما تصنع تلك الحضارات بالتفاعل مع هذه البيئة واستثمار مقدراتها ومكوناتها التي بها يعني تستطيع أن تنتج ما تسعد به البشرية وتسير على وجه سديد.
0: جميل، خلينا نأخذ معنا حقيقة اتصال يتعلق حقيقة بأحد المسؤولين حول حماية البيئة في بلدنا، وهو الدكتور أحمد الأنصاري نائب مدير هيئة الأرصاد وحماية البيئة. دكتور أحمد السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا عزيز.
0: حياك الله يا دكتور،
2: أهلا فيك،
0: نحن سعداء بالتواصل معك اليوم.
2: وأنا أسعد كذلك بإني أكون معاكم إن شاء الله يا رب ضيف خفيف الظل في هذا البرنامج المميز اللي هو شريحة كبيرة جدا تتابعه بكل شغف واهتمام بسبب مجهوداتكم المميزة ما شاء الله تبارك الله أستاذ طلال، ومعك ضيفك الدائم الدكتور عبد الله، فلكم منا كل الشكر والتقدير.
0: الله يكرمك دكتور. بصفتك كمسؤول يعني حدثنا عن برامج الهيئة بشكل عام. أولا
2: طبعا الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي الجهة الرسمية المخولة في المملكة العربية السعودية في المواضيع المتعلقة بمراقبة الطقس والمناخ وكذلك مراقبة حماية البيئة في المملكة. طبعا الهيئة الآن هي الذراع التنفيذي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يعنى في المقام الأول بتطبيق الأنظمة واللوائح البيئية اللي لدينا هنا في المملكة العربية السعودية، والهدف الرئيسي منها إنه نوازن ما بين البيئة والتنمية. أكيد إنه التنمية هي واحدة من الأهداف الرئيسية لبلدان العالم بشكل عام اللي تسعى لها دائما وأبدا، لكن تنمية غير مؤطرة في إطار بيئي، وكلنا الآن نسمع بالتنمية المستدامة. إذا لم تكن التنمية مؤطرة في إطار بيئي يحافظ على المقدرات يحافظ على الموارد الطبيعية، فستؤثر تلك التنمية بشكل أو بآخر سلبا على مقدرات البلد. الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة واحد من أهم أهدافها الرئيسية أنها هي فعلا تكون الجهة التي تراقب أداء الجهات خلينا نقول التي تؤثر أو اللي لها أنشطة تؤثر على البيئة بشكل أو بآخر، تتأكد أنه هذه الأنشطة تعمل في إطار بيئي إن شاء الله يا رب يمكن هذه الجهات من عملها، وفي نفس الوقت يحافظ على مواردنا الطبيعية ويحافظ على منظومة التنمية المستدامة في المملكة.
0: جميل. يعني دكتور، وهو يعني سؤال بسيط، يعني لو كان يفهم أنه هيئة الأرصاد وحماية البيئة على وجه الخصوص هي مخولة يعني، أو خليني أقول مراقب للمشاريع التنموية في البلد وألا تؤثر على البيئة، ليس كذلك؟
2: هذا الكلام صحيح.
0: طيب لو يعني شاهد أحد المواطنين مثلا جهة معينة ولا مشروع معين فيه والله خطر على البيئة أو تأثير لها، الأصل أنه يتواصل معكم مباشرة مثلا يشعركم بأنه في مكان فلاني في كذا قد تتضرر البيئة منه؟
2: يعني صحيح أنتم وهذا يحصل بشكل يعني متكرر. احنا عندنا رقم البلاغ في هيئة الأرصاد وحماية البيئة هو رقم 988. أي مواطن يلاحظ أي نشاط بيأثر سلبا على البيئة وفي مخالفات واضحة بكل بساطة يتصل على هذا الرقم ويسجل بلاغه بإذن الواحد الأحد أنه يتم التفاعل مع هذا البلاغ في أقرب وقت ممكن، وإن شاء الله يا رب أنه بإذن الله نتمكن من إصلاح أي خلل يكون موجود.
0: جميل دكتور. طبعا جميل أنه أنا أسمع أنه عندكم استثمار للشباب وفي يعني تعاون بينكم وبين الجامعة، حدثنا عن هذا الاستثمار شباب الجامعة مع حماية الأرصاد وحماية البيئة.
2: طيب هذا فعلا أحد المشاريع اللي قد تكون جديدة في هيئة الأرصاد وحماية البيئة، طبعا بعد أن تشكلت الوزارة برئاسة معالي الوزير المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وكلف معالي الرئيس خليل بن مصلح الثقفي رئيس عام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، كان من أهم ما يوجد على الأجندة حقتهم في الفترة المقبلة اللي هي بناء القدرات، التطوير، الاستثمار في العنصر البشري في المجال البيئي والأرصادي. ولذلك يعني أصحاب المعالي معالي الوزير ومعالي الرئيس العام كانوا جدا مهتمين بهذا الجانب، وواحد من أهم البرامج المستقبلية كان برنامج لاستقطاب خريجي الجامعات السعودية وخريجي حتى برنامج الابتعاث الخارجي لمن تخصصاتهم لها علاقة بشكل أو بآخر بالأرصاد والبيئة، بحيث أنه يتم فعلا تصميم برنامج مع بعض الجامعات العالمية الخارجية في المملكة المتحدة وفي الولايات المتحدة في المستقبل إن شاء الله، بحيث أنه يكون هذا البرنامج مصمم لكي يرفع من قدرات هؤلاء الخريجين الحديثين عهد بمقاعد الدراسة وينقلهم من مقاعد الدراسة إلى مقاعد التدريب العملي، بحيث أن هذا البرنامج يكون ما يقل عن 70% برنامج عملي تطبيقي ميداني وجزء بسيط يكون منه نظري. هذه الكوكبة المميزة بإذن الله الهدف الرئيسي منها أنها هي تدعم هيئة الأرصاد وحماية البيئة في أداء مهامها المستقبلية. كلنا يعرف اللي هو خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، واحد من أهم ركائزها اللي هو حماية البيئة، والحمد لله يعني قرارات متوالية حكيمة جدا كل يوم نسمعها والآخر، ويمكن كان آخرها قرار اللجنة الدائمة لإدارة المناطق الساحلية. كل هذه القرارات الحكيمة من الجهات العليا الهدف الرئيسي منها هو إنه فعلا ننفذ برامج رؤية المملكة 2030 وفق منظور التنمية المستدامة اللي نعظم فيه الفائدة الاقتصادية وفي نفس الوقت ما نهمل الجانب البيئي. هذا أكيد أنه يحتاج دعم كبير للقدرات والكفاءات الكبيرة جدا اللي موجودة في الهيئة تحتاج دعم إضافي. هذا الدعم الإضافي هو كان من خلال هذا البرنامج اللي بإذن الله خلال عام من الآن سيؤتي ثماره، حيكونوا إن شاء الله موجودين عندنا ما يقرب من 100 شاب وشابة سعوديين كلهم متخصصين ومدربين على أعلى مستوى عشان يكونوا بيئيين مميزين إن شاء الله يا رب، يساهموا في عجلة التنمية، يساهموا في تحقيق إن شاء الله رؤية مملكتنا الحبيبة بإذن الواحد الأحد حسب ما تطمح إليه القيادة الحكيمة.
0: جميل، أنا شاكر لك الدكتور أحمد الأنصاري نائب مدير هيئة الأرصاد وحماية البيئة، شكرا لك دكتور.
2: شكرا جزيلا لك على إتاحة الفرصة وآسف على الإطالة.
0: أبدا، حياك الله يا دكتور.
2: في أمان الله.
0: حياك. مستمعي الكرام، نخرج وإياكم إلى فاصل يسير ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم روح الشباب. نحن نتحدث اليوم حقيقة عن شبابنا والاهتمام بالبيئة، وينضم إلينا أحد هؤلاء الشباب إبراهيم النقي، تخصص علوم وطالب بيئة، طالب بيئة صحة بيئية. إبراهيم السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله إبراهيم.
3: أحب أمسي على كل من الأستاذ طلال الزايدي والدكتور عبد الله الطارقي وعلى جميع المستمعين لهذا البرنامج الجميل روح الشباب.
0: حياك الله إبراهيم. إبراهيم خلنا مباشرة ندخل سريعا، أسألك ليش اخترت تخصص يتعلق بالبيئة؟
3: والله تخصص جميل جدا، وخصوصا كان بعد إخفاقي في مجال الطب البيطري في جامعة الملك عبد العزيز واتجهت إلى كلية تقنية الغذاء والبيئة في مدينة بريدة بالقصيم وتخصصت في حماية البيئة وحبيت القسم، وخصوصا كانت يعني تحفيز من الكلية التقنية للغذاء والبيئة في بريدة وكان قسم جميل جدا جدا وسهل، يعني ما في من الصعوبة.
0: جميل. إبراهيم عندك تجربة، ليه تحدث المستمعين الكرام عن تجربتك في الاهتمام بالبيئة؟
3: تجربة اهتمام البيئة من ضمن تجارب الاهتمام في البيئة إعادة تدوير المخلفات. كنت أشوف المخلفات البيئية يعني مثلا علب الموية وعلب الصحة في أشياء كثيرة نستفيد منها، تحويلها لمناظر جميلة ومن الإطارات الثالثة نقدر نستعيد تدويرها في أشياء جميلة تخدم البيئة كمقاعد أو كمراتب أو حاجة تخدم البيئة. وفي مشكلة في البيئة أنا شفتها اللي دائما تكون عندنا احيانا العجاج او الغبار المستمر، احيانا تصير بعض مناطق المملكه تصير الغبار وابتكرت جهاز، والجهاز ان شاء الله انه يعني يكون ممتاز لحل المشكله، هو عباره عن صندوق وفلاتر ومروحه شف، والحمد لله يعني اجاد في المشكله يعني حل جزء منها.
0: جميل
3: هذا الجهاز.
0: إبراهيم أخيرا، أنت تكرر البيئة البيئة البيئة كثيرا، إيش نقصد بالبيئة عشان المستمع الكريم يكون معنا في الخط؟
3: البيئة، التعريف علم البيئة أو نقصد بالبيئة هي يا الله ضعت شوي بس لحظة يا
0: أستاذ.
3: علم البيئة هو العلم الذي يهتم بدراسة الكائنات الحية وعلاقتها بالوسط المحيط ودراسة العوامل الغير حية في البيئة، ويعد علم البيئة أحد فروع علم الأحياء.
0: جميل.
3: والإسلام حثنا على البيئة وحمايتها، والدليل قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة من سورة البقرة، وعن الحديث عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طيرا أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، رواه البخاري. أهمية علم البيئة يا أستاذ، علم البيئة مهم جدا، خصوصا أن الأمر في الآونة الأخيرة أصبح التلوث ظاهرة مغلقة وأمر يهدد الحياة الطبيعية على وجه الأرض. أما كان التلوث أما يكون طبيعيا أو صناعيا نتيجة الدخان متصاعد من المصانع، وكذلك التلوث من عوادم السيارات يعني لأنها تؤثر على الإنسان والنبات وهذا يؤثر على الاقتصاد والصحة.
0: جميل، أنا شاكر لك إبراهيم النقي أحد طلاب علم البيئة، إن شاء الله يا إبراهيم ونرى ما يعني اخترعته يكون له أثر في هذا الواقع. شاكر لك إبراهيم.
3: شكرا جزيلا يا أستاذ.
0: دكتور عبد الله خليني يعني أرجع لك وأسألك سؤال مهم جدا، يعني اليوم شبابنا يهتمون بعلم البيئة، لكن هل في تراثنا اهتمام بالبيئة؟ لا حتى لا يظن أحد أنه لا هذه وليدة اليوم ولا تأثر بالغرب في اهتمام بالبيئة. لا تفضل.
1: في الحقيقة الموضوع سؤال وجيه وذكي في نفس الوقت، جزاك الله خير. شوف اهتمام العلماء منذ القدم بقضايا البيئة صحيح لم يكن علما كما يعرفه يعني كما يصنفونه اليوم، لكن مفردات هذا العلم كانت تدرس وكان العلماء يهتمون به. الأصمعي كان له يعني مقالات وكتابات في موضوع النباتات وبعض المظاهر البيئية، بل الجاحظ صاحب كتاب الحيوان كتب يعني لاحظ حياة الإنسان الحيوان البيولوجية الطبيعية وسجل فيها أمور اليوم يعني أمور مهمة جدا حتى في علم البيئة الحديث. يعني يقول الجاحظ: علمت أن الصواب في جمع الذباب مع البعوض أن الذباب يفنيه. يعني حل بيئي لمشكلة.
0: صح.
1: أبو حنيفة الدينوري كان له كتاب في النبات، والكتاب في النباتات وفي الجبال ووصفها كثيرة جدا. ابن سينا موضوع الأدوية وتركيباتها يعني الذين كتبوا فيه في تراثنا كثير جدا، خصوصا موضوع النبات واستخراج الأدوية منه، بل تصنيف بعض الأدوية وعلاقتها ببعض النباتات مثل ما فعل ابن البيطار يماثل التصنيف الموجود اليوم في علوم البيئة وعلوم الأحياء المعاصرة اليوم. فهذا العلم الاهتمام به ليس منبتا، يكفيك أن النصوص مثل ما ذكر أخونا
0: إبراهيم
1: قبل قليل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، منها البول في موارد الظل ومجاري المياه، لأن هذا يفسدها، هذا يفسد البيئة. وسماها ملاعن أن الإنسان قد يسبه الناس ويلعنونه بسبب فعل ذلك. يعني لا يحق لك أن تفسد ظل الناس، لأن هذه من البيئة التي جاءت النصوص بأن الناس مشتركين فيها، وهذا شأن إنساني لا يمكن أن يسمح بإفساده.
0: جميل. خلينا نأخذ معنا الأستاذة ريهام الأحمدي، وهي أخصائية بيئة تعمل وأيضا هي متدربة. أستاذة ريهام السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أستاذة ريهام، إحنا اليوم نتحدث عن البيئة، ويمكن إبراهيم قبل شوي سبق عرف لنا البيئة وأهمية علم البيئة، لكن أيضا نريد نتوسع أكثر شوي ونتحدث حول يعني تخصصات علم البيئة، إيش هي ومجالاتها العملية لو سمحتي، يعني بصفتك متدربة.
4: أول شيء أحب أشكر البرنامج لاستضافتي، وطبعا سؤالك عن مجالات علوم البيئة والتخصصات، طبعا يعني إذا أنت تتكلم عن مجالات يعني اللي هي العلمية العملية صاري.
0: اي نعم. اول شيء ابرز
4: أيوة يعني عفوا استاذ، هو طالب البيئه بعدين من يجي يبغى يتوظف في عنده كذا مجال. طبعا هيئه الارصاد وحمايه البيئه مشكوره كانت ان هي وفرت بعض التخصصات والاقسام اللي ممكن تناسب تخصصاتنا. طبعا انا عندي ماجستير الحمد لله من بريطانيا في علوم البيئه، وكانت فرصتي اني كاول سيده سعوديه في مجال البيئه في الهيئه. كنت محظوظه صراحه لانه اول 3 شهور كانت تدريب في كذا قسم وكذا اداره في هيئه الارصاد وحمايه البيئه، زي مثلا إدارة التراخيص البيئية، إدارة السلامة الكيميائية والنفايات الخطرة، إدارة المراقبة البيئية والالتزام البيئي وغيرها من التخصصات في الهيئة. يعني الهيئة داعمة لهذا التخصص حقيقة، في نطاق واسع.
0: جميل.
4: من الأقسام والإدارات المتخصصة في البيئة والأرصاد، لكن تكلمنا في البيئة زي مثلا قسم للموارد الطبيعية، قسم للمقاييس والمعايير البيئية، قسم المختبرات والتراخيص البيئية والمراقبة والجودة، هذه كلها تعتبر من مجالات علوم البيئة. والهيئة يعني الحمد لله مو مقصرة، يعني موفرتها ولمتدربين أو لطلاب من تخصص علم البيئة.
0: جميل. أستاذة ريهام طبعا أنت يعني تم ابتعاثك وعندك ماجستير، مو كذا؟ أنا فهمت كذا.
4: أيوة أنا من ابتعاث خادم الحرمين الشريفين في ماجستير علوم البيئة.
0: جميل.
4: والآن الحمد لله يعني الهيئة برضو يعني أنا اشتغلت بداية في الهيئة من رمضان اللي فات، والحمد لله جتني فرصة ثانية برضو في الهيئة إني أطلع تدريب إن شاء الله في هو مبدئيا كان 3 شهور في المملكة في جامعة الملك عبد العزيز. بعد كذا خارج المملكة لمدة سنة. بعدين طبعا هو يعني عقد كامل لمدة 4 سنوات. آخر 3 سنوات يعني زي ما تقول منتهية بالتوظيف في هيئة الارصاد.
0: أنا أبغى أسألك سؤال، مدام أنت يعني تم ابتعادك ثم رجعتي، شفتي بيئتين مختلفتين، كيف تشوفين مستوى وعي الناس بصراحة في الاهتمام بالبيئة، سواء يعني خصوصا الشباب على وجه الخصوص، وعي الشباب عندنا وأيضا في بريطانيا بقضية الاهتمام بالبيئة؟ في حدود نصف دقيقة لو سمحتي.
4: طيب يعني الوعي في يعني شوف شبابنا وبناتنا الآن عندهم وعي يعني بالمشكلة، يعني عندهم علم إنه في مشكلة صايرة في البيئة، سواء تلوث أو أي مشكلة كانت تواجهنا في البيئة، هم عندهم علم إنه في مشكلة، لكن ما في وعي في اللي هي كيف صارت هذه المشكلة، إيش إحداثياتها، إيش أبعادها. هو في هم الناس يعني عارفة زي مثلا اللي هو التغير المناخي climate change، ناس كثير عارفة إنه في مشكلة حاصلة في التغير المناخي، لكن إيش هي المشكلة، إيش مسبباتها، إيش أبعادها. يعني لا الشباب شوية يعني في هذا الموضوع يعني إن جينا in details يعني يبغى لها دراسة، يبغى لها أبحاث عشان
0: جميل
4: أكثر يعني.
0: أنا شاكر لك أستاذة، شكرا لك أستاذة ريهام الأحمدي، شكرا أستاذة.
4: العفو.
0: دكتور يعني هذه نماذج اللي حقيقة شباب وفتيات تقول فيه وعي عند الشباب، لكن الكيفية لحدوث هذا الأشياء هذه اللي يحتاج معالجة، بظن كيف يمكن نعالجها؟
1: هو شوف يعني الشباب إنسان فاعل، وبالتالي فاعليته هذه ويمارسها في بيئة، وهنا بحسب يعني نضجه ووعيه يمكن أن يضيف إضافات لهذه البيئة فيحافظ عليها وينميها، يستثمرها، يصنع منها أشياء خلاقة، يبدع، يخترع، أو أنه يعني وهذا ما يعني نخشاه أن يسيء إلى هذه البيئة ويفسدها. الحديث عن الموضوع أصلا أنه في شباب أصلا يعني نحن نعترف أن من الشباب من كان متهما بالإفساد والإساءة للبيئة، ولذلك الناس يعني بعض السلوكيات وبعض المظاهر فيها فعلا فيها إساءة طبعا، لكن اليوم النماذج الشبابية التي تتخصص في علم البيئة بهذه الطريقة تريد أن تعيد وزن المعادلة من جديد، أن هؤلاء الشباب وهذه الشريحة التي كان ينظر إليها أنها يعني عامل سلبي في البيئة وفي عدم المحافظة عليها، الاستهتار، عدم الاهتمام، اليوم يعيدون وزن المعادلة، لذلك العبء ثقيل جدا على هؤلاء الشباب الذين درسوا هذا العلم. عليهم يعني عبء كبير في ناحيتين، الناحية الأولى ناحية إشاعة السلوكيات الإيجابية، خصوصا أنهم عاشوا في بيئات في دول متقدمة، رأوا كيف يربى الشباب وكيف يتعاملون مع هذه البيئة وكيف يستثمرونها، كيف يشيعوا هذا الوعي، كيف يعني يطلقوا مبادرات، كيف يوعوا أمثالهم من الشباب، كيف يصبح الاهتمام بالبيئة وإكبار النواتج الحضارية، البيئة الحضارية التي أنتجها الإنسان، والمبادرات الكبيرة والإنجازات الضخمة، سواء التي يعني تفعلها يعني وتدشنها الدولة مشكورة في أكثر من مكان، هذا المكتسب الوطني إفساده والإساءة إليه هو إفساد في بيئة حضارية وهي الشق الثاني من البيئة.
0: جميل، خلينا نأخذ معنا النعمة اليماني وهي تخصص أرصاد وأيضا هي متدربة وتعمل. أستاذة نعمة السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أستاذة نعمة، أنت تخصصك أرصاد، ليت تعرفين تعريف سريع بعلوم الأرصاد الجوية.
5: ممكن نقول علم الأرصاد هو علم الظواهر الجوية اللي يشمل الطقس والمناخ، علم الأشياء طبعا الطبقات العليا، علم فيزياء الجو يهتم بدراسة فيزياء الجو وحركته وكيماويته وما تولد عن ذلك طبعا من أشكاله والمختلفة وحالاته طبعا الجوية مترددة على المكان أو الزمان. طبعا لو إحنا نجينا نتطرق إلى علم الأرصاد طبعا إحنا ما نمسك فقط الطبقات الجوية، يعني التأثيرات اللي بتصير في الجو، كمان نأخذ التأثيرات اللي بتصير في الأرض. في هناك أمور تحصل بين هذه الطبقتين، الراصدون يعني يركزون على هذه الأمور بشكل جدا كبير. فمثلا يقيسوا درجة الحرارة والضغط الجوي والعصير وحركة المياه والرياح ما يتعلق بهذه الأمور. طبعا يستخدموا عدة أجهزة غير الأجهزة المتطورة طبعا الآن مثل الأقمار الصناعية واللي تكون في الخارج وغير الأجهزة الداخلية زي قياس درجة الحرارة سواء بشكل متطور إلكتروني وغير إلكتروني. والأجهزة هذه تكون بمعايير يعني جدا دقيقة وأماكن وتوضع في أماكن أيضا دقيقة في البلد.
0: جميل.
5: طبعا
0: نعمة أخيرا يعني توجيه، وأنت تخصصك أرصاد وأيضا لك علاقة بالبيئة، توجيه للشباب والفتيات حول هذه المواضيع.
5: هذا علم يعني أنا أوجه الشباب أو كل شخص يطمح إنه هو يتعلم هذا العلم، هذا علم جدا عميق وذو مسؤولية جدا كبيرة. لو ينظر الناس إلى كيف إنه الراصدون يعني يهتمون بأحوال الطقس، الراصدون لا يقيسون فقط طقس اليوم اليوم وغدا، خلال أسبوع، خلال شهر، خلال سنة وإلى المستقبل، بهذا كله في يعني يشكل أهمية كبيرة ومسؤولية في عاتق هؤلاء الراصدين. الأرصاد يعني تدخل في علوم الطيران، الطائر أو الكابتن قبل أن هو يخرج ويعني يطير بطائرته لازم يأخذ تعليمات من الراصدين عن الجو.
0: جميل.
5: قبل أن يطير بالطائرة. فهذه ذو أهمية كبيرة، وأتمنى أنه كل شاب يتوجه إلى هذا العلم أنه ذو مسؤولية، وبالعكس هذا ما يتماشى أيضا مع رؤية 2030 لهذه
0: الأزمة. أنا أبغى الشباب يتوجهون بس يكونون عندهم حماس زي حماسك وحقيقة اقتناع بالفكرة زي اقتناعك. شكرا لك نعمة اليماني. شكرا.
5: ألا
0: دكتور عبد الله، يعني ما شاء الله في حماسة، في اهتمام أكثر بعلم البيئة، الوعي مهم، لكن أيضا نحتاج نتحدث حول التطوع في علم البيئة. هل نحن نحتاج متطوعون في علم البيئة؟
1: صحيح، نحتاج إلى هذا التطوع في أبعاد كثيرة جدا. أنا نسيت جانب عفوا كاملهم إلى أي وجهة ينبغي أن توجه المبادرات والأنشطة سواء كانت تطوعية أو حتى رسمية. الحقيقة الجوانب التي يمكن أن تطلق فيها مبادرات تطوعية في جانب البيئة من الشباب كثيرة، منها الجانب العلمي. أن نكتشف أحيانا ربما اتجهت جولات كشفية بيئية نباتية تستطيع أن تكشف لنا أن كثير من النباتات الأولية التي نحتاجها وتحتاجها مصانع ومعامل الأدوية أنها تستطيع أن تكتفي في ذلك ببعض النباتات الموجودة في بيئاتنا. نحتاج أن نطور مبادرات لبث الوعي المجتمعي. الأسرة كيف يمكن أن تربي أولادها على هذا الوعي؟
0: جميل، خلينا نأخذ أيضا معنا أحد المتخصصين والدكتور أحمد صمان. دكتور أحمد السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا.
0: الله يحييك يا دكتور. دكتور بصفتك متخصص، دعنا يعني نأخذ سؤال مهم جدا وهو علاقة البيئة بشكل عام، لو تحدثنا عن هذا الموضوع يا دكتور، وتجربة طبعا النادي البيئي للشباب في الجامعة والقسم. تفضل يا دكتور.
6: علاقة البيئة بإيش لو سمحت؟
0: علاقة البيئة بالتنمية.
6: بالتنمية. نعم
0: تفضل.
6: الله يعطيكم العافية. أول شيء شكرا جزيلا لمشاركتي معاكم في هذا البرنامج الشيق في مواضيع تهتم بقضايا الشباب. بالنسبة إلى علاقة البيئة بالتنمية، الحقيقة البيئة والتنمية وجهان لعملة واحدة. لن تستمر أو يكون هناك تنمية ملحوظة بدون الاهتمام على البيئة. في السابق كان في اعتقاد يقول إنه النمو الاقتصادي يقوم على حساب حماية البيئة. يعني إنه أي تحسين في جودة ونوعية البيئة سيعيق النمو الاقتصادي، والحقيقة هذا كلام خاطئ جدا. حتى إنه هناك مقولة تقول إنه يعني الاقتصاد كان أعمى جزئيا، بحيث إنه يهتم بالنظر على أمور خاصة قابلة للشراء والبيع زي الملابس والمنتجات والغذاء وغيرها، ويتجاهل ولا يرى أشياء أخرى يصعب شراءها وبيعها ألا وهي البيئة ومواردها ومكوناتها، الهواء النقي، جمال التنوع الحيوي والبيئي. لكي تكون الحقيقة في علاقة ما بين البيئة والتنمية، هي حقيقة علاقة متبادلة. لابد أن يكون هناك حفاظ على البيئة، لابد أن تأخذ في الاعتبار حتى حقيقة قبل إنشاء أو تشغيل أي مشروع تنموي. يعني أي مشروع تنموي كان نوع صناعي، سياحي، هندسي، موانئ وغيرها، لابد أن تكون هناك خطة واضحة لحماية البيئة والموارد. جدير بالذكر الحقيقة يجب يعني للقيام بأي مشروع تنموي يجب أن يكون هناك حاجة يطلق عليها دراسة تقويم للآثار البيئية لهذا المشروع.
0: جميل.
6: وهذه الدراسة تعتبر جزء لا يتجزأ من دراسة الجدوى الاقتصادية. شايف دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع لتفادي أي أضرار قد تحدث في المستقبل من جراء تشغيل هذا المشروع من بيع أسعار غازية ومخلفات صناعية صلبة وسائلة وخطرة تضر بالبيئة ومكوناتها وتؤثر في الأخير بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان والفرد والمجتمع.
0: جميل دكتور، سؤال إذا تسمح لي، بس سؤال سريع وإجابة سريعة. طبعا الناس ما تعرف أن هناك مركز يسمى مركز التمثيل.

0: التميز البحثي للدراسات البيئية في مركز، صح؟
1: نعم،
0: أهم دور يقوم به المركز هذا.
1: مركز التميز البحثي للدراسات البيئية، أنشئ هذا المركز تقريبا قبل 10 سنوات في عام 1928 بدعم الحقيقة كريم من وزارة التعليم العالي، أنشئ في جامعة الملك عبد العزيز. ويعد هذا المركز الحقيقة ركيزة وطنية علمية وبحثية تهتم بكل قضايا البيئة.
0: جميل.
1: هذا الصرح وهذا المكان هو بيئة متكاملة الحقيقة لكل المهتمين في مجال البيئة، من طلاب، باحثين، علماء، ومن كلا الجنسين، الذكور والإناث.
0: جميل.
1: استفادة من كل الإمكانيات المتوفرة والموجودة والتسهيلات العلمية والمادية أيضا لإجراء وإنجاز الأبحاث العلمية والتطبيقية. في متوفر حقيقة العديد من التقنيات والمختبرات، ومتوفر كوادر متخصصة تساعد في إنجاز هذه الأبحاث.
0: جميل.
1: تتناسب كلها مع المستجدات التقنية في مجال البيئة.
0: جميل.
1: وأيضا عشان ما ننسى حاجة جدا مهمة لها علاقة بالوعي البيئي والتطوع، يوجد أيضا حقيقة وحدة متكاملة لها علاقة بموضوع خدمة المجتمع.
0: جميل.
1: تعمل يعني بتنفيذ برامج تصميم برامج لها علاقة بنشر الوعي البيئي لأفراد المجتمع.
0: أنا شاكر لك الدكتور أحمد صمان، شكرا لك دكتور.
1: يا هلا وسهلا، الله يحييك، وأنا شاكر لك.
0: تعليق دكتور منك.
2: هو حقيقة يعني هذا التنادي العلمي، أنه يوجد مراكز بحثية، يوجد مؤسسات، يوجد مبادرات، يوجد طلبة مندفعين متحمسين يريدون أن إشاعة هذا الوعي وانتشاره وخدمته في يعني أوساط شبابنا. زيادة هذا الوعي سيثمر ثمار كبيرة جدا في كل الأبعاد، في الجوانب الاقتصادية كما تفضل قبل قليل، في جوانب التنمية، لأنه يعني هي تستثمر هذه البيئة.
0: ما دام انت تتحدث عن الوعي، اسمح لي خليني اخذ معنا الاستاذه هديل بنجر، وهي باحثه حقيقه، ونبغاها تحدثنا عن مستوى الوعي البيئي بين الشباب والمجتمع، لانه لها دراسه في هذا الجانب على سكان مكه. دكتور استاذه هديل، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
0: استاذه هديل، باختصار ليت تحدثين عن هذه الدراسه في حدود دقيقه لو سمحتي.
3: أوكي. الدراسة شملت منطقة مكة المكرمة، عملتها السنة اللي فاتت. كان الهدف من الدراسة هو تشجيع عامة الناس في السعودية على الاستهلاك المستدام للماء والكهرباء عن طريق التعليم، القوانين الخضراء، وأيضا البرامج التحفيزية. نتائج الدراسة وضحت لي أن هناك في قلة وعي بيئي بين عامة الناس وعدم اهتمام بالمشاكل البيئية لسبب مهم، وهو أنه التعليم في السعودية لا يركز على علوم البيئة وحماية البيئة، التعليم في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وأيضا في المراحل الجامعية، إلا إذا الواحد تخصص في علوم البيئة فهذا شيء ثاني. الموضوع الثاني، كانوا مؤيدين جدا، المشاركين في البحث كانوا مؤيدين جدا للبرامج التحفيزية اللي تشجعهم على تغيير السلوك ويكون عندهم سلوك مستدام لاستهلاك المياه والكهرباء.
0: جميل.
3: أيضا في ضرورة سن قوانين خضراء في الأبنية الجديدة. هذه القوانين الخضراء تساعد على إلزام المستهلكين بتغيير سلوكهم.
0: جميل.
3: يعني أنا 3 أشياء
0: طلبت بها
3: استهدفتها في البحث، اللي هي التعليم والقوانين الخضراء والبرامج التحفيزية.
0: جميل. أنا والله ضم صوتي لصوتك في التعليم على وجه الخصوص، لأنه له تأثير كبير. لكن أستاذ هذه السؤال الأخير، هل في فرق بحسب متغير العمر ظهر في الدراسة عندك؟
3: لا، ما في فرق في متغير العمر في الحقيقة، بس أعتقد أنه الناس عندهم رغبة في التغيير بس ما هم عارفين كيف.
0: جميل. أنا شاكر لك الأستاذة هديل بنجر، باحثة في علوم البيئة. شكرا لك أستاذة هديل.
3: شكرا على استضافتكم.
0: دكتور عبد الله، نصف دقيقة أختي.
2: نصف دقيقة سأسخرها في يعني إنجاز لنا أن نوصي بثلاث قضايا. الأولى هي أنه هذا العلم على عمقه الفلسفي والتاريخي والحضاري يجب أن يقرب للناس، وأن يعني يقدم في قوالب سهلة الهضم عبر وسائل الإعلام والتقنية. أمر آخر، الأدوار الاجتماعية بحسب مثل ما تفضلت للأخت الآن، حسب متغير العمر، حتى نعلم بالنسبة لشريحة الشباب ما الأدوار الحضارية المستقبلية التي ننتظرها من شبابنا في جانب البيئة من حيث الوعي ومن حيث الخدمة والاستثمار والمحافظة.
0: جميل، أنا شاكر لك.
2: أمر ثالث وأخير وهو الدور الذي على هؤلاء الذين تخصصوا في هذا العلم اليوم ألا يهدأوا حتى يصبح وعينا مقاربا لوعيهم مجتمعيا. جميل. جميل. حتى تبقى بيئتنا رافدا لرؤيتنا ولمملكتنا.
0: شكرا لك دكتور عبد الله، أيضا شكرا للأخوة المتصلين ولحماية الأرصاد لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، شكرا للشباب اللي معي في البرنامج، ألقاكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: طفشونا كل شوية يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، أبا أعرف هم أحسن مننا.
5: يا أخي أنا متخرج وأنا عندي حين ما نعرف تخصص تدري؟
6: يا أخي الزواج هم خلك منه.
7: بالعكس الزواج مشروع حياة ما في أحسن منه.
8: روح الشباب روح الشباب.
9: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشة بعض قضاياهم.
10: روح الشباب. والله يا أخي أنا مظلوم في البيت دائما أخدمهم. بس ما في احد
11: الشباب احنا فرصه لازم المجتمع يستثمر
12: لو اعطونا مجال كنا ابدعنا وسوينا فرص.
8: روح الشباب تشع من ارواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمات.
9: مع الدكتور عبد الله الطارقي مستشار التوجيه والارشاد النفسي، تقديم طلال الزايد.

0: الظهور والشفاعة.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
1: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة
1: أعمال القلوب يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم حديث عظيم عن موضوع الصبر. إن جميع المطالب العالية والمقاصد السامة من تحقيق إنجازات علمية أو تحصيل ربح أو نجاح في عمل أو تربية ولد لا تنال إلا بالصبر. فالصبر خلق فاضل من أخلاق النفس يمنع صاحبه من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو نوع من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها، وهذه القوة تمكن الإنسان من تحمل المشاق والمتاعب والآلام. الصبر أيها الإخوة حبس النفس وفطامها عن مشتهياتها ودواعيها التي تدعوها إلى الميل مع الشهوات والملذات والراحة والكسل والإخلاد إلى الأرض، وهو مر المذاق لكن عاقبته حميدة. قال الله جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقيل هو كف النفس عن المعاصي وثباتها في مقابلة الشهوات ومقاومة الهوى مع الرضا بقضاء الله وقدره. وكان سفيان الثوري يقول: ثلاث من الصبر، لا تحدث بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزكي نفسك. وقال علي رضي الله عنه: من إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. والصبر نوعان: صبر محمود وصبر مذموم. وحقيقة الصبر أيها الإخوة أنه خلق فاضل يحمل صاحبه على ما يحسن ويجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. هذه القوة تمكن الإنسان من ضبط نفسه لتحمل المتاعب والمشاق والآلام، فيفعل المأمور ويجتنب المحظور ويصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى. وقد تنوع أسماء الصبر بحسب متعلقه، فإذا ارتبط بجانب من الجوانب كان له اسم يخصه. إذا كان الصبر بحبس النفس عن شهوة الفرج المحرمة سمي العفة، وضدها الزنا والفجور والعهر. وإن كان حبسها عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام قيل له شبع النفس. وإن كان حبس النفس عن الثرثرة والكلام الكثير الذي لا يجمل ولا يحسن أن يتكلم به الإنسان سمي كتمان السر. وإذا كان فضول العيش سمي زهدا، وإذا كان على قدر يكفي من الدنيا سمي قناعة، وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلما، وإن كان عن إجابة داعي العجلة سمي وقارا وثباتا، وإن كان عن إجابة داعي الفرار والهرب سمي شجاعة، وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سمي عفوا وصفحا، وإن كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جودا. فله عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه، والاسم الجامع لذلك كله الصبر. وهذا يدل على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر من أولها إلى آخرها، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومنزلة الصبر في الإسلام عظيمة. قال ابن حبان رحمه الله: الصبر جماع الأمر ونظام الحزم ودعامة العقل وبذر الخير وحيلة من لا حيلة له. وقد ذكره الله جل وعلا في القرآن.

0: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال سبحانه وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وذلك أن الاستعانة بهذين الأمرين يسهل على الإنسان القيام بسائر الطاعات وكف النفس عن سائر المعاصي، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أوجب الصبر فطم النفس عن أهوائها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال الحسن رحمه الله: الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عليه. وقال ثابت البناني: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. قال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وللصبر فضل عظيم، فذكره الله جل وعلا في كتابه في أكثر من 70 موضعا. وقد قال أهل العلم أنه يصل إلى 90 موضعا، وكثرة ذكره وتكراره يدل على منزلته وفضله ومكانته عند الله تبارك وتعالى. ومما يدل على فضله أن الله جل وعلا أمر نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام كما أمر به إخوانه من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومما يدل على فضله أن التواصي بالصبر قرين الإيمان. قال الله جل وعلا: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقال سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأنه لا يمكن أن يحقق العبد الإيمان وأن يسلك الصراط المستقيم الذي أمره الله جل وعلا بسلوكه إلا بالصبر، وقد لا يتمكن من الصبر إلا بالتواصي عليه، لأن النفس قد تشغلها المصائب والهموم، وقد ترهقها الأعمال والتكاليف التي أنيطت بها، فيحتاج إلى التذكير بين الحين والآخر حتى يبلغ العبد رحمة الله جل وعلا ويصل إلى مطلوبه. قال الحسن البصري: الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. قال شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله: وإن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فلولا صبره على ترك ما يهواه وغض الطرف عما يتمناه لنازعته نفسه إلى فعل كل شر وترك كل خير، فالمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. الصبر في الكتاب والسنة. الصبر في القرآن، قال الإمام أحمد رحمه الله: الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا، وذلك على وجوه متنوعة متعددة. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر به أمرا صريحا في مواضع كثيرة من القرآن، فقال سبحانه: واتبع ما يوحى إليك واصبر. وقال: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ثانيها أن الله جل وعلا نهى عن ضده، قال: ولا تستعجل لهم، ولا تهنوا ولا تحزنوا. وقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ثالثها تعليق الفلاح به، فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ورابعها الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيرهم، قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وخامسها تعليق الإمامة بالدين به وباليقين، قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وسادسها الظفر بمعية الله، قال: إن الله مع الصابرين. وسابعها جعل الله للصابرين من الفضل ما لم يجعل لغيرهم، فقال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وثامنها أن الله جعل الصبر عونا وعدة وأمر بالاستعانة به، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. وتاسعها تعليق النصر بالصبر والتقوى، قال: بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وعاشرها أن الله جل وعلا جعل الصبر مع التقوى جنة عظيمة من كيد العدو، فقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين، ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة. فيكون قلبا سليما.

0: علما كما أراد الله.
1: كما أراد الله.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب. قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه أنه وجد حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر ابن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له بمكة مشركا. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار، فيصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: التفاسير القرآنية.
2: التفاسير القرآنية.
1: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير هو تفسير لطيف من تأليف الشيخ الجليل أبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري. ولد الشيخ أبو بكر الجزائري في قرية ليوة بولاية بسكرة بدولة الجزائر سنة 1921 للميلاد. نشأ في بلدته وتلقى علومه الأولية فيها، فحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة ودرس على مشايخها جملة من العلوم النقلية والعقلية التي أهلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية، ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة. وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي. وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1380 للهجرة، كان الشيخ أبو بكر الجزائري من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها. أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات القيمة، منها هذا الحبيب يا محب ونداءات الرحمن لأهل الإيمان. توفي الشيخ أبو بكر الجزائري عام 2018 للميلاد عن عمر ناهز 97 عاما، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع. يعد كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري من أهم كتب تفاسير القرآن الكريم العصرية. وطريقة الشيخ فيه أنه يورد الآية ويشرح مفرداتها أولا، ثم يشرحها شرحا إجماليا، ويذكر مناسبتها وهداياتها وما ترشد إليه من أحكام وفوائد، ويهتم فيه ببيان العقيدة السلفية والأحكام الفقهية الضرورية. ويتميز التفسير بخلوه من ذكر الأقوال والخلافات والاقتصار على المعنى الراجح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف، ولا يتعرض لبيان المسائل النحوية والبلاغية والشواهد الشعرية. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وفي الطبعة الثالثة أضاف الشيخ أبو بكر الجزائري هامشا على الكتاب سماه نهر الخير على أيسر التفاسير، وهو يشتمل على إضافات لغوية بيانية وبيان لطائف إسنادية وتعليقات على بعض الآيات.
2: التفاسير القرآنية.
1: التفاسير القرآنية.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل 2 الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الإخلاص من قصار سور المفصل، وهي تعدل ثلث القرآن، وتكثر قراءتها في الصلوات والأذكار. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها، فعند وصل الآيتين الأولى مع الثانية تكون القراءة هكذا:
3: قل هو الله أحد الله الصمد،
2: أحد الله بكسر نون التنوين وحذف همزة الوصل وترقيق لام لفظ الجلالة. وعند قراءة الآيتين مفصولتين، وذلك بالوقف على الأولى والابتداء بالثانية، تكون القراءة بتفخيم لفظ الجلالة مع فتح همزة الوصل هكذا:
3: قل هو الله أحد الله الصمد.
2: وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة كفواً، فهي تقرأ بضم الفاء هكذا:
3: كفواً ولم يكن له كفواً أحد.
2: ومن الخطأ قراءتها بتسكين الفاء هكذا: كفواً ولم يكن له كفواً أحد. ومن الخطأ كذلك قراءتها بتشديد الواو هكذا:
3: كفواً ولم يكن له كفواً أحد.
2: ولكن الصحيح هكذا:
3: ولم يكن له كفواً أحد.
1: وأن أتلو القرآن.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: الحديث الثامن عشر. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. رواه البخاري. أذفر أي طيب الرائحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تخرج من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، إن شئتم فاقرأوا: وظل ممدود وماء مسكوب. رواه البخاري والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وزاد: وذلك الظل الممدود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق، قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها، فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها. قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا، والحاكم وابن خزيمة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله: وذللت قطوفها تذليلا، قال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين. رواه البيهقي وغيره موقوفا بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: تلاوة وتفسير برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، تنفيذ إسماعيل البهيجان.

علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه آيات عظيمة في الآداب والسلوك والعيش في هذه الحياة الدنيا، يربي الله بها وعليها المسلمين، ويرشدهم حتى يكونوا مستقيمين مستقرين، متعاونين على الحق، متناصحين، محترمين لبعضهم، معتدلين في أخذهم وعطائهم وسيرهم وإقامتهم. فيقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، علاج نفسي لحواس ابن آدم وحفظها من القلق والتعلق بالظنون والأوهام وما عليه الناس في حياتهم الخاصة. فنهاهم الله تعالى أن يتتبعوا أقوال وأفعال الناس، وأن يقولوا ما ليس لهم به علم، أو ينسبوا ما لم يروه أو يفعلوه، أو ينقلوه عن الثقات وفي نقله مصلحة خاصة أو عامة. وذلك مثل القول والادعاء بما لا يعلم المرء، أو أن يتحدث عن صفات الناس وأفعالهم، أو أن يقذفهم بما لا يعلم، أو أن يظن أو أن يفتري على أحد منهم، وهو إذ ينتهي عن ذلك يريح نفسه وغيره. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تأكيد من الله تعالى على أن هذه النعمة التي منحها الله لعباده، وهي الحواس من السمع والبصر والعقل والقلب، يجب أن يستعملها المرء في الخير، وأنه إذا استعملها في الشر فسوف يتحمل وزرها، وسيسأل عنها يوم القيامة، ويحاسب على ما اقترفت مما زعم صاحبها أنها سمعت أو نظرت أو ظنت. والله تعالى هو خالق البشر والقادر على الإحاطة بما يقولون أو يفعلون، وقد أعطاهم من الحواس والعقل ما يجعلهم يعيشون في هذه الحياة ويسعون لما ينفعهم، لكنه لا يرضى أن تستعمل في الشر أو في الأذى أو في تنكيد عيش الآخرين. وحينما نهى ربنا عن ذلك فهو يعلم أن كثيرا من الناس سيستعملون هذه الحواس في الشر والإفساد والحيل والقول والعمل بناء على التخيل والظن.

مدلا ببدنه أو ماله أو لباسه أو وظيفته، بل على المسلم أن يكون متواضعا معتدلا متوسطا في مشيته وحركته، وأن يسير سيرا معتادا كما خلقه الله تعالى. وقد علل الله ذلك النهي وأتبعه بقوله: إنك لن تخرق الأرض، بيان لضعف ابن آدم وأن المخلوقات الأخرى أعظم منه، وهو في تيهه وتبختره لن يستطيع أن يخرق الأرض فيدكها ويدخل فيها بخلاف ما يفعله الناس. فليعرف قدره وليذكر ربه وليشكر نعمة ربه. ولن تبلغ الجبال طولا.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

وعظيما كالجبال فهي أعظم منه، وكم من مخلوقات الله ما هو أعظم منه قوة وطولا ومكانة. فليعرف نفسه وليلزم حده وليعتدل في كل شيء. وكل هذا أيها الإخوة إبعاد للمسلمين عن الكبر والخيلاء والفخر وغمط الناس، وهو تهكم بمن يفعل مثل هذا الفعل الذي يدل على إظهار الكبر والافتخار على الناس، وهو احتقار له وبيان لضعفه وقيمته، وهو إبعاد للمسلمين عن قربان مثل هذه الأخلاق. ومن يتكبر أو يحاول إظهار نفسه أو عمله أو قوله بأكثر مما يستحق فإنه قد يصاب بضد ذلك، فإن الله عز وجل يكره الكبر والمتكبرين، وإذا عذبهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فقد جاء في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. والمشاهد في هذه الحياة أن الذي يحاول إظهار نفسه في غير ما هي له يتعارف عليه الناس بنقيض مقصوده، ويحتقره الناس ويتألم في نفسه ويقلق ولا يدرك شيئا مما أراد. والمسلم متواضع معتدل في كل شيء، لا يرفع نفسه فوق قدره ولا يدعي ما ليس فيه، ولا يحاول إلزام الناس بما يفكر به من الادعاء لنفسه. والخير كل الخير في الإسلام وفي أوامر الله واتباع تعاليمه وإرشاداته، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يشير ربنا إلى ما ذكر من الأوامر والنواهي والإرشادات التي مرت في 14 آية أن السيء من تلكم الصفات يكرهه الله تعالى، وما كرهه فقد نهى المسلمين عنه وعن قوله أو فعله. فكيف يأتي المسلم شيئا يكرهه الله تعالى؟ ثم قال تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه ربه أن هذا الذي أوحى إليه في هذه الآيات وهو 25 أمرا ونهيا وإرشادا هو من الوحي والحكمة التي خص الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم ليعلم أمته ويأمرها بالعمل به واجتناب ما نهى الله عنه. وكل كلام الله حكمة ونعمة وفضل على هذه الأمة المختارة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وهذا خطاب ونهي لكل الناس أن يشرك مع الله غيره، فإن الذي يشرك يكون جزاؤه النار مبعدا مطرودا ملوما من الله ومن خلقه. وكأن هذا النهي تنبيه إلى أن الشرك هو أكبر المعاصي، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، وأن صاحبه من أهل النار لا محالة إذا لم يؤمن قبل موته ويعمل عملا صالحا. فإن هذا النهي جاء بعد هذه التعاليم الشاملة التامة، والله تعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، فإن الله يغضب إذا أشرك معه أحد غيره في عبادته ويعذب المشركين. وقوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين خطاب للمشركين والكافرين الذين أشركوا بالله وادعوا أن ملائكة الرحمن إناث فعبدوهم وأشركوهم مع الله فأخطأوا في كل ما قالوا وما زعموا وما عملوا. يبكتهم الله تعالى فيقول أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي هل اختار الله وخصكم بأن لكم البنين وله الإناث على زعمكم؟ وحيث لم يكن ذلك الاصطفاء فإنكم اجترأتم على الله ونسبتم له ما ليس لكم به علم فبالغتم في كفركم وشرككم وبذلك تستحقون عذابه. واتخذ من الملائكة إناثا، أي على زعمكم، فإن الكفار يزعمون أن الملائكة إناث زعما باطلا بغير علم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال تعالى إنكم لتقولون قولا عظيما، رد على المشركين وبيان لما يقولون عن الله وأنهم يشركون معه غيره ويقولون عنه ما لا يليق به، فهو ذنب عظيم وافتراء كاذب وجرأة على الله تعالى، سوف يحاسبهم الله عليه ويجازيهم به بالنار الحامية. والعجيب أن ابن آدم هذا المخلوق الضعيف أمام مخلوقات الله العظيمة يقول ويفعل ما يمليه عليه الشيطان وينوب عن الشيطان في نشر هذا الباطل ودعوة الناس إليه، وهو يعلم حقيقة نفسه وضعفه وحاجته إلى ربه في كل لحظة، وأن ما يتمتع به من النعم كلها كلها من الله تعالى، ومع ذلك ينسى هذه النعم ويتدخل في أمور لا تعنيه بل تكون سببا في شقائه وحسرته، وهو يعلم ذلك لكنه يندفع بإغواء الشيطان ويتمادى حتى يحل عليه العذاب. نسأل الله السلامة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تلاوة وتفسير برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، تنفيذ إسماعيل البهيجان.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت، تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. قالوا أجل يا رسول الله. قال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم التعمد. رواه أحمد، ورواته محتج بهم في الصحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيطان لعنه الله لن يسلم مني صاحب المال من إحدى ثلاث، أغدو عليه بهن وأروح، أخذه من غير حله، وإنفاقه في غير حقه، وأحببه إليه فيمنعه من حقه. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعطي الناس عطاءهم، فجاءه رجل فأعطاه 1000 درهم ثم قال خذها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك من كان قبلكم الدينار والدرهم وهما مهلكاكم. رواه البزار بإسناد جيد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. رواه البخاري ومسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا لفتنة السراء أخوف عليكم من فتنة الضراء، إنكم ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وإن الدنيا حلوة خضرة. رواه أبو يعلى والبزار، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM

0: تواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون مثل أحد. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وروي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتصدق بالكسرة تربو عند الله عز وجل حتى تكون مثل أحد. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم والترمذي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: ما نقصت صدقة من مال، وما مد عبد يده بصدقة إلا ألقيت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، ولا فتح عبد باب مسألة له عنها غنى إلا فتح الله له باب فقر. رواه الطبراني. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: الذكر الحكيم، النور المبين، الفرقان،
2: القرآن،
1: آيات بينات،
2: كتاب مبارك، أسماء القرآن وصفاته. للقرآن الكريم أسماء وصفات واردة في الكتاب والسنة،
1: يبين لنا الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز الدهيشي في هذا البرنامج
2: ما تحمله تلك الأسماء والأوصاف
1: من مدلولات ومعاني.
3: أسماء القرآن وصفاته،
2: تنفيذ محمد بن سعد الفرشان.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فمن أوصاف القرآن المدركة وآثاره المحسوسة وبركته الشاملة وصفه بأنه شفاء. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأصل الوصف الشين والفاء والحرف المعتل، يدل على الإشراف على الشيء، يقال أشفى على الشيء إذا أشرف عليه، وسمي الشفاء شفاء لغلبته للمرض وإشفائه عليه. ووجه وصف القرآن بأنه شفاء لاشتماله على الدلائل الواضحات والآيات البينات التي يكون بها شفاء من سقم الكفر والضلال والتيه والضياع والحيرة والشك، ومن سقم الجهل والظلم والبغي والعدوان، وشفاء من الشهوات والشبهات، ومن الشطحات والشطط، ومن الوسوسة والقلق، شفاء من الغل والحقد والحسد. فالقرآن شفاء لمن خالط قلبه بشاشة الإيمان ومحبة الرحمن والسمع والطاعة للواحد الديان، فأشرقت نفسه لتلقي ما في القرآن من روح وريحان. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فتهتدي القلوب إلى خالقها، وتطمئن النفوس إلى بارئها، وتستنير بكتاب موجدها سبحانه وتعالى، وتؤمن وتصدق بأثر هذا الكتاب على القلب والبدن وحاجتهما إليه. من مظاهر الشفاء في القرآن شفاؤه من الأمراض البدنية والعلل الجسدية التي تعتري الإنسان فتحدث ندبات في صحته وعافيته، وتحول قوته إلى ضعف وجلده إلى هزال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، هل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا به. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. متفق عليه. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: واعلم أن الأدوية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله وتمنع من وقوعه، وهو ما يسمى بالوقاية، وإن وقع لم يقع وقوعا مضرا وإن كان مؤذيا، والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الداء، فالتعوذات والأذكار إما أن تمنع وقوع هذه الأسباب، وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال المتعوذ. انتهى. من مظاهر شفاء القرآن شفاؤه من العلل الاجتماعية والأسقام المجتمعية التي تخلخل بناء الجماعات وتشتت شمله وتذهب سلامته وطمأنينته لتعيش في ظل نظامه الاجتماعي وتعاليمه السامية وعدالته الشاملة في سلامة وأمن وطمأنينة. القرآن شفاء من الأمراض العصرية كأمراض السياسة والاقتصاد والاجتماع والحضارة، ولا تنزل نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى المخرج منها وسبيل النجاة. بهذا المفهوم الموسع الشامل يجب أن ننظر إلى الشفاء القرآني وأن نتناوله بهذه السعة والإحاطة، ولا

0: كما قد يتبادر إلى الذهن. قال ابن القيم: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على جبل لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه فلا كفاه الله. أيها الإخوة والأخوات، مما يؤكد شمولية الشفاء بالقرآن وروده في كتاب الله تعالى في جميع مواضع ذكره بصيغة التنكير للدلالة على التعظيم والتفخيم والشمولية، فقد ورد في 3 مواضع من كتاب الله تعالى وجاءت كلها بصيغة التنكير شفاء. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن شفاء للصدور، والصدر موضع القلب وهو أعز موضع في الإنسان. وتخصيص الشفاء هنا بما في الصدور لأن أمراض القلوب وأسقامها أشد وأعظم من أمراض الأبدان كالشك والنفاق والحسد والغل والحقد وغير ذلك. ولذا جاء الوعيد الشديد على النميمة والحسد والشك والنفاق لأثرها البالغ وتأثيرها المباشر على القلب والبدن. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو شفاء للقلوب، وكذلك شفاء للأمراض الظاهرة الحسية، وذلك بالرقية والتعويذات ونحو ذلك. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها. متفق عليه. يقول ابن القيم: وأما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر، وذلك في كل زمان، وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة، لا سيما مدة المقام بمكة، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء. والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا القرآن من ائتمر بأوامره وانتهى عن مناهيه أصبح معافا سليما مستمتعا بحياته مؤملا الفوز والظفر في الآخرة. ومن أعرض عن القرآن تخبط في ظلمات الكفر والجهل والضياع، ظلمات بعضها فوق بعض، خسر دنياه وآخرته، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله العافية والسلامة والثبات على دينه. هذا ما تيسر إيراده وسمح الوقت بذكره. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر

0: يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طفل صغير موضوع في التابوت وهو مرمي في النار. موقفنا اليوم بإذن الله تعالى عن ذلك الطفل الصغير الذي سيكون في المستقبل له شأن كبير. يحدثنا القرآن الكريم عن ذلك الطفل الصغير بأسلوب جميل وبديع فيه من العبر ما الله تعالى به عليم، إنه موسى عليه السلام. وموقفنا اليوم له وهو في هذا التابوت، كيف سيسير في هذا البحر، وأين سيذهب به، وما الذي ينتظره، وكيف سيصف القرآن الكريم ذلك الأمر. نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: بعد أن سار ذلك الطفل، قال الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقطه، الالتقاط عادة تأخذ الشيء من غير قصد، أي أن الله سبحانه وتعالى هيأ الأمر لموسى عليه السلام حتى أن فرعون ومن معه ومن كانوا من أتباعه لم يستطيعوا أن يفكروا في الموضوع، وإنما التقطوه التقاطا، والمقصود بالالتقاط دون أن يحاولوا قدر الإمكان أن يفكروا فيه. ولذلك عبر القرآن الكريم: فالتقطه آل فرعون. الله سبحانه وتعالى حينما يقول فالتقطه آل فرعون، يقصد أنهم أخذوه دون أن يكون لهم قصد ولا طلب في ذلك. لاحظتم أحبتي كيف الحكمة الربانية، كيف يهيئ الله سبحانه وتعالى الأمور لهذا؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: إن فرعون وهامان وجنوده. لاحظتم القرآن الكريم يضيف أولئك الذين كانوا يدعون، ذلك الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، كيف أن الطفل الذي التقطوه سيكون لهم عدوا وحزنا، سيكون لهم عدو وسيسبب لهم الحزن، وكل هذا الطاقم فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين في مثل هذا التصرف. وينتقل القرآن الكريم ليصف لنا ما كان في قلب تلك المرأة، أقصد امرأة فرعون، حينما ترى ذلك الطفل التقطه. القرآن الكريم ليس بالضرورة أن يعطي تفصيلا لكل قضية، التقطه أين سيذهبون به، من التقطه من الخدم، من الطبيعي جدا أن يذهبوا به إلى فرعون أو إلى امرأة فرعون أو إلى الاثنين معا. ولك أن تتخيل هذه الصورة: امرأة فرعون مع فرعون وقد أتي بذلك الطفل الصغير. فنظرت إليه امرأة فرعون. في آية أخرى يخاطب الله تعالى موسى عليه السلام فيقول له: وألقيت عليك محبة مني ما رآه أحد إلا أحبه. ومما رآه امرأة فرعون. وقالت امرأة فرعون حينما رأت ذلك الطفل: قرة عين لي ولك، أنا وأنت يا فرعون. قال: أما لك فنعم، أما لي فلا. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. النتيجة الطبيعية طالما هذا الطفل سيكون قرة عين لي على أقل تقدير وإن رفض فرعون لا تقتلوه. وهنا كانت جزء من المعجزة الربانية في كيفية نجاة هذا الطفل وتحقيق الوعد الرباني لتلك الأم المكلومة الآن والتي تنتظر ما الذي سيحدث لهذا الطفل بعد أن ألقته في اليم. لا تقتلوه. ثم عللت بذلك لعل هذا التعليل يشفع لها أن يبقى هذا الطفل فلا يقتل. قال عسى أن ينفعنا. لاحظوا أحبتي حينما تصف تقول ينفعنا ولم تقل ينفعني أنا فقط، محاولة منها لإدخال فرعون هذا لعله أن يوافق ألا يقتل هذا الطفل. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم يضيف القرآن الكريم جملة اعتراضية فيقول وهم لا يشعرون. والله لا يشعرون، أنا أشهد أنهم لا يشعرون. ما الذي سينتظر هذا الطفل وما الذي سيكون من شأن هذا الطفل؟ وأول الذين لا يشعرون هو فرعون الطاغية الذي كان يريد أن يفعل ويفعل ويفعل.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: وهنا ينتقل القرآن الكريم لكي يصف لك قلب الأم فيقول: وأصبح فؤاد أم موسى. كلمة أم موسى إشارة واضحة، لم يقل تلك المرأة، لا، إنما أشار أم، أضاف كلمة الأم لكي يحاول القرآن الكريم أن يجعلك تعيش في الجو النفسي والجو الذي كله مشاعر. حينما أقول فؤاد وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يا ترى فارغا من ماذا؟ فارغا من كل تفكير، فارغا حتى من الأمور العقلية الوعية، فأصبحت لا تفكر إلا في موسى عليه السلام. ما الذي حدث له مع الوعد الرباني لها والذي أخبرها الله سبحانه وتعالى فيه إلا أن القلب الأم متعلق؟ فما أعظم قلب الأم وما أجمله. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم بر أمهاتنا وآبائنا. نعود: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إلى درجة يقول القرآن الكريم إن كادت لتبدي به، لكن الأمر الرباني يجب أن يستمر والقضية يجب أن تطول. قال الله سبحانه وتعالى: لولا أن ربطنا على قلبها. يا سلام، أوحي إليها من قبل، الآن يربط على قلبها لتكون من المؤمنين. يا سلام، كانت من المؤمنين فعلا، لكن القرآن الكريم يصف لنا أمرا آخر، تدخل رباني مع هذا الطفل حتى يعود ذلك الطفل إلى تلك الأم وحتى يحقق ذلك الوعد. لكن هذا التفصيل في كيفية الإعادة سنعرفه بإذن الله تعالى بعد الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
0: أهلا بكم أحبتي في كل مكان. وقالت لأخته، الآن هذه الأم المكلومة وهي تتحدث عن ذلك الطفل الرضيع، وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثاره، أين ذهب هذا الطفل؟ أنا عندي يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيرجعه إلي، لكني أبحث عن الأسباب كيف سيتم هذا الأمر. ولعل من الأسباب من باب التأكد على هذا الطفل أنها قالت لأخته قصي. لاحظتم ما قال القرآن الكريم؟ وقالت لابنتها، قالت لأخته. الكلام التركيز الصورة الآن على موسى عليه السلام، ففيها تحريك لأخته لعلها أن تسعى وتجتهد. وفعلا يقول القرآن الكريم في كلمة، في تعبير جميل، يقول فبصرت به عن جنب. الله، بصرت، نعم، لم يقل القرآن الكريم فأبصرت، لا، إنما قال فبصرت به، وهو أشد من الإبصار، بمعنى أنها استخدمت حاسة البصر بأقصى ما تستطيع، بصرت به حتى أنها تنظر إليه بدقة وبتتبع دقيق جدا حتى تعلم ما الذي سيحصل لهذا الطفل. هذا كله استوعبته كلمة فبصرت به عن جنب. لذلك كلمة جنب هنا عن بعد، حتى من بعيد تتبع كل صغيرة وكبيرة. نرجع ونقول وهم لا يشعرون، يقول القرآن الكريم وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. لاحظوا، لا يشعرون أن هذا الطفل سيكون لهم عدوا وحزنا، لا يشعرون أن هذا سيكون نبي، لا يشعرون بأخته وهي تتتبع أثره وتقتصه. إذن هناك أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى لحماية هذا الطفل لكي يحقق الوعد الذي سنذكره بعد قليل. وصل الطفل، أصبح عند امرأة فرعون، وافق فرعون أن يبقي هذا الطفل نتيجة لطلب زوجه، لكن الآن جاء وقت الإرضاع، الرضاع، الطفل لابد أن يرضع. حاولوا من داخل القصر فلم يفلحوا، حاولوا من خارج القصر فلم يفلحوا. ويأتي القرآن الكريم لكي يعبر عن هذا الجهد الذي بذلته امرأة فرعون في سبيل الحصول على مرضعة لذلك الطفل الجديد بقوله وحرمنا عليه المراضع. يا سلام، حرام، نعم حرمنا، ليس المقصود أخوان على حرام شرعي ويأثم ولا يأثم، ليس هذا مقصودنا، إنما أصبح وحرمنا عليه المراضع من قبل، من قبل أمه، لا يمكن أن يقبل إرضاع أي أم، ورفض الجميع. فاحتارت، لاحظوا كيف الأسباب الربانية حينما يقيض الله سبحانه وتعالى منها لكي يحقق المراد الشرعي. فاحتارت امرأة فرعون، ماذا يمكن أن تفعل؟ هذا الطفل يرفض هذه ويرفض الثانية ويرفض الثالثة، يرفض من داخل القصر، يرفض من خارج القصر، المرضعات الكل. فقالت، وهنا تتدخل الأخت التي كانت تبصر به عن جنب، فتدخلت وكأنها المنقذة. ربما لو جاء هذا العرض من قبل، قبل أن يكون هناك تحريم للمراضع عليه من قبل، ربما لن يقبل هذا العرض، فستقول امرأة فرعون نحن سنرضعه من داخل القصر. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. فهنا بعد أن استنفذت امرأة فرعون المراضع ولم تجد من يرضع ذلك الطفل، تأتي الأخت وكأنها متفضلة على امرأة فرعون، فقالت هل أدلكم على أهل بيت. يا سلام، ما قالت هل أدلكم على مرضعة، إنما قالت هل أدلكم على أهل بيت ماذا يفعلون فيه. قالت يكفلونه، ليس يرضعونه فقط، إنما يكفلونه وأمر آخر، وهم له ناصحون. يعني يا امرأة فرعون، أنت تحبين هذا الطفل، تريدين أن ليست القضية قضية إرضاع فقط، إنما كفالة ونصح لهذا الغلام. فكان العرض تضمن ثلاثة أمور: تحقيق ما كانت تبحث عنه امرأة فرعون، ألا وهو البحث عن مرضعة، 2 أن هناك كفالة لهذا الطفل، 3 أن تكون هذه العائلة ناصحة. بمعنى آخر، اجعلوه لدينا وقت أطول لهذه الأسرة، ليست فقط عملية أن يأتي للإرضاع ويرجع، إنما سيكون هناك نصح، سيكون كفالة لهذا الطفل. فكان من الطبيعي جدا أن لا يأتي الجواب القرآني ماذا قالت امرأة فرعون، هل قبلت أم لا. من الطبيعي جدا أنها ستقبل. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وحرمنا عليه المراضع من قبل، فلا بد أن يرضع. وطالما حرمنا عليه المراضع من قبل، فأي عرض لهذا الإرضاع سيكون مقبولا من أجل إنقاذ ذلك الطفل الذي أحبته امرأة فرعون. وهنا يأتي بعد ذلك كلام رب العالمين لكي يعطينا الأمل، لكي يعطينا اليقين. فرددناه، الله، إلى من؟ فرددناه إلى أمه. أرجعنا الطفل الذي كان رمي في ذلك اليوم ثم رجع ثم حصل ما حصل مع امرأة فرعون، فرددناه إلى أمه. لماذا يا رب؟ قال اسمعوا: كي تقر عينها، 1 ولا تحزن، 2 على فراق الطفل، 3 ولتعلم أن وعد الله حق، نحن وعدناك بأن نرجع الطفل لك، فها هو الآن بين يديك، ليس هذا فقط، بل ستأخذين أجرة على إرضاعه، وليس هذا فقط، بل ستكفلونه، ومن الطبيعي جدا أن تكون له ناصحة، فهي أمه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعد أن قال ولتعلم، أي أم موسى، أن وعد الله حق، قال ولكن أكثرهم لا يعلمون. يا ترى هل سنكون من أولئك الأكثر، أم أننا الأصل أن يكون لدينا يقين تام بالوعد الرباني إذا كان وعدا ربانيا حقيقة. لم تكن تتخيل أم موسى عليه السلام كيف سيكون الموقف، وكيف ستكون القصة، وكيف سيرجع إليها موسى عليه السلام، لكن الوعد الرباني أنه سنرجع إليك هذا الطفل. وهو الآن يقول الله سبحانه وتعالى فرددناه، ولاحظوا كلمة فرددناه، أمر رباني، نحن من رددناه، أما أخته فما هي إلا أسباب لتحقيق المراد الرباني من إرجاع ذلك الطفل إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق. ألا فلنعلم أن وعد الله حق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. الموبقات المهلكات. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا الذي رأيته في النهر؟ قال: آكل الربا. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله. رواه مسلم والنسائي، ورواه أبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم وغيره. وعن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين. رواه البخاري وأبو داود. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. ورواه البيهقي من طريق الحاكم ثم قال: هذا إسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 74 بابا، والشرك مثل ذلك. رواه البزار ورواته رواة الصحيح، وهو عند ابن ماجه بإسناد صحيح باختصار: والشرك مثل ذلك. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني في الأوسط من رواية عمر بن راشد وقد وثق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله مع الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أحسن الله إليكم مع الشيخ صالح، نستأذنكم في أخذ هذه الأسئلة. هذا سائل يقول: نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يقول: هل نزلت هذه الآية في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. معنى هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عنده علم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، يعني كفار قريش. فقال له الله سبحانه وتعالى: فاصفح عنهم، أي اتركهم وأعرض عنهم، فاصفح عنهم وقل سلام. هذا سلام متاركة، لا سلام تحية. اصفح عنهم وقل سلام، أي سلام، سلام متاركة وابتعاد عنهم، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: سلام عليك. سلام متاركة هذا، لأن الكافر لا يسلم عليه. فسوف يعلمون، ما عند الله لهم من العقوبة وما عند الله لك من النصر والتأييد. نعم.
2: أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، هذا السائل يقول: كثيرا ما أسمع هذه الكلمة من العلماء: الإنسان مسير ومخير. يقول: لو وضحتم مع الشيخ معنى هذه العبارة.
3: الإنسان مسير من جهة، جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله، جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل أيضا يسأل فيقول: ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة؟
3: أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل صحيح أن أعضاء الجسم تشتكي من اللسان؟ وإذا كان ذلك صحيحا فلماذا يشتكون منه؟
3: ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان، تكفر اللسان، يعني تحذره، تقول له: اتق الله، تحذره وتأمره: اتق الله، فإن بك إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به، على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل. فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مستمع يقول: هل كف المسلم لسانه ويده عن أذى المسلمين من واجبات الإسلام؟
3: هذا من خصال الإسلام، أن يسلم المسلمون من لسانه، فلا يتكلم عليهم بسوء، ولا يسب ولا يشتم ولا ينم ولا يغتاب، فيسلم المسلمون من لسانه ويسلمون من يده، فلا يقتل ولا يضرب ولا يبطش إلا بما أمر الله جل وعلا به. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا أيضا سائل يقول: لماذا أمر الله بالاستقامة في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟
3: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا يكفي القول الطيب والقول المشروع، لا يكفي بدون عمل. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع يقول: لي أخ يكثر من الكلام الفاحش البذيء وأريد نصيحته، يقول: ما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟
3: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، يعني الكلمة الطيبة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني من سخط الله وكلمة محرمة يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فعلى الإنسان يمسك لسانه عن الكلام السيء والكلام الفاحش، ولا يتكلم إلا بخير. نعم.
2: أحسن الله إليكم ونفع بكم. سائل يقول: كيف يكون إسباغ الوضوء حيث إنني قرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء؟
3: هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. كلمة أسبغ هذا من كلام أبي هريرة، هذا من كلام أبي هريرة مدرج في الحديث، وأما أصل الحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، لما رأى قوما يتوضؤون ولا يسبغون الوضوء وأعقابهم تلوح لم يصبها ماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار وبطون الأقدام، لأن الإنسان يغفل عنها، يتعاهدها المتوضي ويبلغها بالماء. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل يقول: ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير؟
3: ما يعذبان في كبير يعني فيما يشق عليهما، ما يعذبان في كبير تركه ودرؤه، بل هو سهل عليهما، ولكنهما تساهلا في ذلك، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. نعم.
2: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: كيف يحفظ المسلم لسانه من الشر؟
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يعني يتكلم بالخير، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، أو يصمت أسلم له، يصمت عن الكلام إلا الكلام المباح الذي لا إثم فيه، فهذا حفظ نفسه، حفظ لسانه. نعم.
2: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا أيضا سائل يقول: من هم الذين نزل فيهم قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟
3: هذا في وصف الذين يقومون الليل، يقومون في الليل ويصلون: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رغم حاجتهم للنوم وما فيهم من التعب من آثار العمل في النهار، ومع هذا يقومون ويصلون صلاة التهجد. هذا معنى قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مستمع يقول: في قصة أصحاب الكهف، هل يصح أن يقال أن الكلب من أصحاب الكهف؟
3: لا، ليس منهم، ولكنه أصابه ما أصابهم من النوم والهدوء هذه المدة الطويلة التي ناموها 300 سنة وازدادوا 9، وأصاب الكلب ما أصابهم، ففيه أن صحبة الأخيار تؤثر حتى على البهائم. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، هذا السائل يقول: هل يدخل الجنة قوم وهم يسحبون بالسلاسل؟
3: نعم، عجب ربك إلى قوم يقادون بالسلاسل، هذا في الكفار إذا أسروا ثم أسلموا دخلوا الجنة، كانوا هاربين وأسروا، أسرهم المؤمنون فأسلموا دخلوا الجنة بسبب هذا الأسر وهذه السلاسل التي قيدوا فيها، فكانت سبب خير لهم. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يقول: ما هو المقصود بما بين رجليه؟
3: يعني فرجه، يحمي فرجه من الزنا وفعل الفواحش، فإنه يضمن له الرسول صلى الله عليه وسلم، يضمن له الجنة، لأنه عف نفسه وحمى نفسه من الوقوع في الفاحشة وحمى عرضه. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هي أفضل كتب التفسير؟
3: كتب التفسير ولله الحمد كثيرة، تفسير ابن كثير تفسير جليل وعظيم، تفسير ابن كثير على منهج السلف الصالح. نعم.
2: أحسن الله إليكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، هل ورد هذا الحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
3: نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، أن من أقسم على الله بفعل الخير والمن والكرم من الله فالله قد يبر بيمينه، فهذا إنما يكون لأولياء الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة أيضا التي وردت إلينا في هذا البرنامج، هذا السائل يقول: هل حرم الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا مباحا؟
3: لما كان عنده جارية، لما كان عنده جارية مملوكة وكان يأتي إليها ويتسرى بها، فغضبت زوجتاه حفصة وعائشة من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه الاستمتاع بهذه الجارية إرضاء لزوجتيه، فالله عاتبه على ذلك فقال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فأمره أن يكفر كفارة يمين وأن يستمتع بجاريته. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: كيف يكون الأنس بالله سبحانه وتعالى؟
3: يكون الأنس بالله عز وجل إذا عمل العمل الصالح وأخلص نيته فيه لله عز وجل، حينئذ يأنس بعمله وتقر عينه به نعم.
2: أيضا سائل يقول: ما هو سبب نزول سورة عبسة؟
3: سببها مجيء الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع ملأ من أكابر قريش طمعا في إسلامهم، ثم جاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره مجيئه في هذه الحال لأنه يشغله عن مخاطبة هؤلاء، فعاتبه الله في ذلك. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هي العقد التي يربطها الشيطان على الإنسان قبل الفجر؟
3: هي عقد معنوية، فهذه العقد تنحل إذا قام وذكر الله، هذا أول شيء، انحلت عقدة. فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف يستوي سبحانه وتعالى على العرش؟
3: ثم استوى على العرش الرحمن، اسأل به خبيرا. استوى على العرش

0: بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. على الشيخ صالح أيضا هذا السائل يقول: كيف يكون الوالد ناصحا وقائما بأمور أبنائه؟
0: بأمرهم بطاعة الله وأمرهم بالصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وذلك في الجنة. إذا كان الوالد في مكان مرتفع من الجنة وهو ابنه دون ذلك تحته، فإن الله يرفع الابن لتقر عين والده به من فضله وإحسانه، يرفعه إلى منزلة أبيه. نعم.
1: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الحشر والممتحنة.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.
5: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحان من إذا سئل أعطى، سبحان من إذا دعي أجاب، سبحان ولي كل نعمة ورب كل فضيل، وسبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد يا رب، حمدا خالدا مع خلودك، لك الحمد يا مولاي حمدا باقيا مع بقائك، لك الحمد يا سيدي حمدا لا كفاء له إلا عفوك، لك الحمد يا رازقي حمدا لا جزاء له إلا رضاك، والحمد لله الحمد لله الله أكبر ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله الأزلي الأبدي، لا إله إلا الله القادر القوي، لا إله إلا الله الجواد الكريم الغني، لا إله إلا الله حسبي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله القوي فلا يغلب، سبحان الله القادر فلا يقهر، سبحان الله عدد ما خلق وملء ما خلق، سبحان الله عدد كل شيء وعدد ما أحصى كتابه، سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد يا خالق المخلوقين ورازق المرزوقين كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك الدائم العظيم، لك الحمد يا من لا يحمد في كل حال غيره حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد يا من رزق كل حي عليه ومصير كل شيء عليه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العزيز القوي المتين، لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. إلهي أنت الغياث عند الدعوة وأنت الولي في النعمة، إن داهمتني البلايا تحصنت بلا إله إلا الله، وإن فاجأتني الرزايا دفعتها بلا إله إلا الله، وإن أحاط بي الأعداء توقيت بلا إله إلا الله، وإن استذلني أهل البغي تعززت بلا إله إلا الله، وإن تراكمت علي الهموم تصبرت بلا إله إلا الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: خير ما قلت والنبيون قبلي لا إله إلا الله. اللهم لا خير إلا وأنت مصدره، ولا جود إلا منك أوله وآخره، عم خيرك كل الكائنات، وغمر جهودك كل كائن يا كريم، عمت بركاتك كل الكائنات، ومس كرمك كل كائن يا كريم، افتقرت لأنعمك كل الكائنات، وطمع في إحسانك كل كائن يا كريم، فأي نعمائك تعد وأي آلائك تحصى، تعالت نعمتك عن العد وتعالت آلاؤك عن الحصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم اجعلنا من أهل المعروف ومن الآمرين، واجعلنا من أهل الخير ومن الساعين فيه. اللهم ما كان لنا حلالا فزدنا منه وقودنا إليه، وما كان علينا حلالا.

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.

0: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. رواه مسلم. الفرط هو الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء. وعن أبي حازم قال: سمعت سهلا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. رواه مسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا ربي مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. قال: فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، أو أن نفتن عن ديننا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة أنه سمع عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال، فلأقولن: أي ربي مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض، ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري عني. قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقلت: إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول فيما هذا؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. هذه إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وأنذرهم يوم الحسرة

0: حفظها الله من كل سوء. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
1: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا المستمع عوض من السودان يقول: لدي أخ من ذوي الإعاقة وغير قادر على الكلام، ويبلغ من العمر 27 عاما وله رغبة في الزواج، فهل يشرع لنا تزويجه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول أن هذا السائل وهو يسأل عن أخ له من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد ذكر بأنه لا يستطيع الكلام، وقد بلغ من العمر ما يقارب 27 سنة وله رغبة في الزواج. فنقول أن تزويج المعاق هو حق له، ولا يجوز ولا يحق لأحد أن يمنعه من الزواج، وكذلك لو كان مجنونا أو معتوها، فضلا أن يكون أصما أو أبكما، بل يجب على ولي المجنون وولي أيضا المعاق أن يزوج ابنه أو يزوج من كانت له الولاية عليه إذا ظهرت حاجته إلى الزواج. الشاهد أنه يجوز تزويج الأصم كما سأل السائل أو الأبكم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو زواج صحيح حيث يعتبر مكلفا إذا كان عاقلا وبالغا، ويتم عقد النكاح بالإشارة المفهومة إذا كان أيضا يقرأ ويكتب، أو أن يقوم بالكتابة، يعني إما أن يؤشر بالموافقة أو أنه يكتب أيضا. ولذلك نجد أن وزارة العدل عندنا في المملكة العربية السعودية تقوم بإحالة عقود الأصم أو الأبكم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب إلى المحاكم المختصة لضمان إرادتهم بهذا الزواج، مع ضرورة توفر أيضا أركان الزواج كالإيجاب والقبول بالإشارة والمهر والولي، كل هذه يتحقق منها. لذلك نقول إذا كان المعاق عاقلا وهو عاجز عن الوطء أو لا شهوة له، أيضا ذكر أهل العلم أنه يزوج، بل ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب الزواج في حقه ولو كان عاجزا عن الوطء. قالوا في زواج المعاق أيا كانت نوعية الإعاقة ففيها تحقيق مصلحة مهمة، وهي أنه يوجد لهذا المريض وهذا المعاق من يعتني به ويقوم بشؤونه ويهتم ويعتني به، فإن عقد النكاح يهدف إلى ما هو أكبر من مجرد الاستمتاع الذي هو من مقاصد النكاح المهمة وهو الاستمتاع، بل إن هذا العقد أيضا يراد به تحقيق الرعاية والتكافل والتراحم بين الزوجين. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فنقول للسائل أنه عليك أن تحرص على تزويج هذا الأخ، وأيضا كل من عنده معاق أو من أصيب أحد أبنائه بجنون فإن عليه أن يحرص على تزويجه. وقد سمعنا من أناس تزوج معتوه

0: فأصبح هؤلاء الأولاد يعتنون بأبيهم ويعتنون بأمهم أو بأحدهما. ولذلك على ولي المعتوه والمجنون أو المعاق أن يحرص على تزويجه ولا يغفل عنه. بعض الآباء والأمهات يظن أن هذا الابن الذي أصيب بهذه الإعاقة أنه لا يحتاج إلى الزواج، وهذا خطأ كبير. وكما ذكرنا أن بعض العلم أوجب على ولي المعتوه والمجنون أن يقوم بتزويجه وأن يحرص على ذلك، فكما ذكرنا أنه يحقق مصالح كثيرة إضافة إلى الاستمتاع ممن عنده شهوة، ومن لم يكن عنده شهوة فإنه أيضا يكون سببا في العناية به، وأيضا من يكون هناك من يؤانسه ولو كان قد أصيب بهذا المرض. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤالي يقول: هل يحاسب الإنسان يوم القيامة على بقايا الطعام اليسيرة التي تتبقى في إناء الأكل؟
0: لا يحاسب الإنسان يوم القيامة على بقايا الطعام اليسيرة التي تتبقى في إناء الأكل، فإن أكله فلا بأس، وإن لم يستطع أن يأكله فإنه عليه أن يرمي هذا الطعام في مكان يناسب هذا الطعام لكي تأكله الدواب والطيور، فلا بأس أن يجعل هذا الطعام عندما ينتهي ويبقى شيء من هذا الطعام أن يحفظه، يقوم بحفظه. يعني بعض الأطعمة إذا بقيت بعد الأكل فلا يجوز للمسلم أن يقوم برميها في النفايات، بل عليه أن يقوم بحفظها، يضع في أكياس ويضعها مثلا في الثلاجات التي تحفظ هذه الأطعمة، ثم إذا جاء عنده وقت يقوم بالذهاب بها في مكان بعيد في الصحراء ويقوم بوضعها للطيور وللدواب فتأكل منها، جرى في مكان طيب. ولا يصلح ما يفعله البعض في بعض الأحياء عندما ينتهي من طعام يقوم بنشره في بعض الأراضي بين البيوت، فهذه تجلب الحشرات وتجلب أيضا ما يضر الناس في هذه الأحياء وفي المنازل، وهذا خطأ. بل إن على المسلم أن يحرص على حفظ هذه النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالمسلم عليه أن يتنبه إلى خطر ما يقوم به البعض من رمي هذه الأطعمة في النفايات ويتخلص منها بطريقة للأسف الشديد أنها تحزن الجميع. فنجد بعض الأطعمة عند النفايات في الشوارع تتراكم، وخاصة في بعض المواسم، وخاصة أيضا بعد المناسبات، فهذه لا شك أنها من كفر النعمة عندما ترمى هذه الأطعمة وخاصة بكميات كبيرة. أما ما ذكر السائل في الأطعمة اليسيرة التي تتبقى في إناء الأكل فإنه يحفظها، وإذا كان السائل يقصد أنه لم يقم بأكلها فهذا يعتمد على حاجة هذا الشخص للطعام، فإذا بقي شيء وهو لا يحتاجه فإنه كما ذكرنا يحفظه ويضعه للدواب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في طريقه فوجد تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، وأمر عليه الصلاة والسلام بلعق أصابعه قبل أن يغسلها أو يمسحها، وأمر بأخذ اللقمة إذا سقطت فيأخذها ويزيل ما عليها ويقوم بأكلها. فدل هذا على أنه لا يجوز إلقاء شيء من الطعام أو من التمر أو من المأكولات في الأماكن القذرة أو النجسة أو عند

0: حاويات النفاية، بل إن النعم على المسلم أن يقوم بحفظها وأن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى لهذه النعم. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤال يقول: هل يجوز دفع فدية الصيام لابنة العم المطلقة والفقيرة؟ وأيهما أفضل، إخراج الفدية طعاما أم نقدا؟ وهل في تأخيرها إثم؟ وجزاكم الله خيرا.
0: نعم، يجوز دفع فدية الصيام لابنة العم كما ذكر السائل، وقد ذكر أنها مطلقة وفقيرة، يعني هذه المرأة وجب عليها دفع فدية لعدم استطاعتها الصيام، إما لكبر سنها فوجبت عليها الفدية وهي لا تستطيع أن تخرج هذه الفدية، فهذا ابن عمها علم بحالها وأراد أن يخرج عنها هذه الفدية، نقول لا حرج في ذلك، بل هذا هو الأفضل وهي من الصدقة والصلة، وهذا أي ابن العم لا تجب عليه النفقة لابنة عمه، فهي داخلة في هذا المعنى هو ما يتعلق بما ذكر من حالها بأنها فقيرة وهي محتاجة ولا تستطيع إخراج الفدية، والفدية يجب أن تكون من الطعام لا من المال، لا تخرج من المال، لا ينظر إلى قيمتها ثم تخرج ويقوم بإخراجها بمبلغ من المال يعطيه للفقير، بل الواجب أن يخرجها من الطعام، وهي نصف صاع من قوت البلد، ونصف الصاع إذا كان من الأرز ما يقارب الكيلو والنصف، وتكون عن كل يوم أفطرته، والأحوط أن يحرص المسلم أن يتفقد أقرب الناس إليه، ولا شك أن السائل يشكر على حرصه على ابنة عمه والنظر في حالها والنظر في أقربائه، سواء لحاجاتهم إذا احتاجوا إلى المال فيعطيهم، سواء من ماله أو من زكاة ماله، أو أيضا ما وجب عليهم من هذه الكفارات أو الفدية. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: أيهما أولى، قضاء الدين أم أداء فريضة الحج؟
0: من شروط الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة الاستطاعة المالية، ومن كان عليه دين مطالب به بحيث أن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لا يحج، ونقول أن هذا الشخص غير مستطيع. أما لو أنهم لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز الحج، ويجوز الحج كذلك إذا كان الدين غير محدد بوقت، يعني لم يكن لزمه أن يدفع هذا الدين قبل حجه، مثل الديون المجدولة وهي كثيرة في هذا الزمن، خاصة الناس أصبحوا يشترون كثيرا مما يحتاجونه بالتقسيط، ويكون هذا الدين مجدول على سنوات وأحيانا على أشهر، ويكون هذا الشخص عنده الراتب، وأيضا هذا الشخص يستطيع من خلال ما أجراه من عقود مع هذه الجهات لهذه القروض أنه يسدد كل شهر ما وجب عليه من السداد وهو يعلم ذلك، فإن هذا لا يمنع الحج، ولذلك نجد أن هؤلاء الذين يقترضون بمثل هذه القروض المجدولة إذا نظرت إلى حسابه وجدت أن عنده مبالغ كبيرة، ولكنه يريد أن يحتفظ بها لحاجته أو لشراء أمر مستقبل، لكنه قد جدول هذه الديون وليست لازمة، فنقول في هذه الحالة أن عليه أن يبادر بالحج. وأيضا هناك حالة ثانية، لو فرض أنه تهيأ له وهو عليه دين، وهذا الدين حال لكنه لا يستطيع سداد هذا الدين، أو عنده مبلغ من المال ويريد أن يحتفظ به لحاجته، ولو سدده لا أصبح عليه مشقة، ولكن جاء شخص وقال له تحج معنا على حسابنا فحج، فلا حرج في ذلك. يعني لو تبرع شخص بأن يقوم بحجته فنقول لا بأس بذلك، لأن الحج هنا لا ينال الدين ولا ضرر على الدائن. فالمقصود أن المسلم إذا كان عليه دين عليه أن يبادر بسداد الدين الواجب إذا كان حالا، فهو أولى من الحج، إلا في حالة واحدة، إذا سمح له صاحب الدين وقال لا حرج اذهب وحج، وإذا رجعت سدد دينك على حسب استطاعتك، ففي هذه الحالة لا حرج أن يذهب وأن يحج ولو كان عليه دين. نعم.
1: البعض شيخنا الكريم قد يكون غنيا ويذهب للجمعيات الخيرية حتى يقومون بإعانته على أداء مناسك الحج، فما حكم هذا الفعل أحسن الله عليكم؟
0: لا يجوز له ذلك، لأن هذه الجمعيات والجهات هي تقوم بتيسير الحج لمن لا يستطيع الحج، فهي توفر السيارات وتوفر الطائرات وأيضا ما يحتاجه الحاج من السكن والتنقل، وهذه يتبرع بها الناس ويتبرع بها المحسنون من أجل أن يحججوا أناس لا يستطيعون الحج ولا يوجد عندهم المقدرة. أما أن يأتي الشخص وهو ميسور الحال وعنده الاستطاعة ثم يأخذ مكان شخص هو بأمس الحاجة إلى هذه الحملة وهذا الحج لكي يحج حجة الإسلام، هذا لا شك أنه متعدي، وعليه أن يراجع نفسه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، فهو أخذ حقا لمستحق وهو غير مستحق، هو يستطيع الحج وعنده المال، فيجب أن ينبه الناس، لأن بعض الناس يستهين بهذه الأمور، ولو كان القائمون على هذه الحملات يسمحون وأيضا يجعلون مثل هذه الحملات أحيانا للانتفاع الشخصي، فيجب أن ينبه على هؤلاء أنهم قد تعدوا على أموال الناس الذين قدموا هذه الأموال للجمعيات من أجل المحتاج، لا من أجل أن تقوم بتحجيج أقرباء لك أو أشخاص لهم معزة، وخاصة إذا كان فيها تعدي على خاصة أموال التبرعات التي تأتي من أجل مقصد واضح وبين، ألا وهو تحجيج الذي لا يستطيع الحج. نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
1: اللهم أمين. بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة، شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب بالرقم 0534 700 700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي. تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الدخان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المسؤولية العظمى. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد والنسائي. وفي رواية لأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ قال: بلى. رواه ابن حبان في صحيحه بنحو هذه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب: فقلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فقلت: فالثلث؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية لأحمد عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. وإسناد هذه جيد. قوله: أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي، معناه: أكثر الدعاء فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، والشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي واللفظ له. وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ست مجالس: المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها، في مسجد جماعة، وعند مريض، أو في جنازة، أو في بيته، أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره، أو في مشهد جهاد. رواه الطبراني في الكبير والبزار، وليس إسناده بذاك، لكن روي من حديث معاذ بإسناد صحيح. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عمار بيوت الله هم أهل الله عز وجل. رواه الطبراني في الأوسط. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. رواه أحمد من رواية العلاء بن زياد عن معاذ ولم يسمع منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. رواه أحمد ورواه الحاكم من حديث عبد الله بن سلام وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: التفاسير القرآنية. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير هو تفسير لطيف من تأليف الشيخ الجليل أبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري. ولد الشيخ أبو بكر الجزائري في قرية ليوة بولاية بسكرة بدولة الجزائر سنة 1921 للميلاد. نشأ في بلدته وتلقى علومه الأولية فيها، فحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة ودرس على مشايخها جملة من العلوم النقلية والعقلية التي أهلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية، ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة. وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي. وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1380 للهجرة، كان الشيخ أبو بكر الجزائري من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها. أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات القيمة، منها هذا الحبيب يا محب ونداءات الرحمن لأهل الإيمان. توفي الشيخ أبو بكر الجزائري عام 2018 للميلاد عن عمر ناهز 97 عاما، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع. يعد كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري من أهم كتب تفاسير القرآن الكريم العصرية. وطريقة الشيخ فيه أنه يورد الآية ويشرح مفرداتها أولا، ثم يشرحها شرحا إجماليا، ويذكر مناسبتها وهداياتها وما ترشد إليه من أحكام وفوائد، ويهتم فيه ببيان العقيدة السلفية والأحكام الفقهية الضرورية. ويتميز التفسير بخلوه من ذكر الأقوال والخلافات والاقتصار على المعنى الراجح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف، ولا يتعرض لبيان المسائل النحوية والبلاغية والشواهد الشعرية. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وفي الطبعة الثالثة أضاف الشيخ أبو بكر الجزائري هامشا على الكتاب سماه نهر الخير على أيسر التفاسير، وهو يشتمل على إضافات لغوية بيانية وبيان لطائف إسنادية وتعليقات على بعض الآيات.
2: التفاسير القرآنية.
0: ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل 2 الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. رواه مسلم. الصالقة بالصاد وبالسين هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها. وعن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة ابن أبي موسى قال: أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، قال: ثم أفاق، قال: ألم تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. رواه مسلم. وعن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة: إرادة أن يسمعه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. رواه مسلم وابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. وعن معمر ابن أبي معمر وقيل ابن عبد الله ابن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما فهو خاطئ. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه ولفظهما، قال: لا يحتكر إلا خاطئ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن إسماعيل ابن عبيد ابن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار. فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون. رواه أحمد بإسناد جيد، والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ماجد بن عبد الله الزامل من سورتي النساء والمائدة.
2: سوانح تدبرية.
3: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الشرف والرفعة والمكانة والراحة والطمأنينة والسعادة ليست في الدور ولا في الفلل والقصور والسيارة الفارهة ولا ناطحات السحاب ولا في الأموال والمناصب والجاه، إنها والله في عبادة رب الأرض والسماوات. الشرف بالتذلل بين يدي الله، في الخضوع لله، في الارتباط بالله، في الاتصال بالمولى جل في علاه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إن أفضل ما رزق العبد من النعم العبودية لله، وهي الخضوع والذل لله والطاعة مع الحب وأداء العبادة بإقبال قلب وفرح وسعادة. ومن شروط العبودية الحقة أن تكون عبودية محبة وعبودية تذلل، فلا بد فيها من شرطين: الحب والذل. فمن أحب شيئا ولم يذل له فلا يعد عبودية، ومن ذل لظالم ونحوه ولم يحبه فلا يعد هذا عبودية. وإنما العبودية عظمة المحبة مع كمال الذل، وهي لا تكون إلا لله عز وجل. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. بعض الناس لا يفطن إلى نقص العبودية وضعفها في حياته، إذ إنه بزعمه يصلي مع المصلين ويصوم مع الصائمين ويرحل ويؤوب مع الحجيج، ومع ذلك يشكو من أمراض القلوب ولا يعلم سبب ذلك. إنه لا يدري أن شقاءه أتاه من نقص عبودية القلب. وإذا أعرضت القلوب عن العبادة، فما عبادة الجوارح بمغنية عن صاحبها شيئا حتى وإن لبس مسوح الصالحين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. دعوة الإسلام تمثل في حقيقتها إنقاذا للإنسان من الوقوع تحت وطأة الشرك وذل العبودية لغير الله، وتخليصا له من قهر الأرباب وربقة الأهواء والشهوات والغرائز، وتكريما له بأن يكون عبدا لله وحده. وهنا يكمن كمال المخلوق وكرامته وعزه. ومن استغنى عن عبادة الله لابد أن يخضع ويذل لغيره. ومن حقق العبودية الحقة المتضمنة المحبة والذل لله عز وجل تحرر من عبوديات شتى كثيرة. تحرر من عبودية الشهوات وعبودية المال وعبودية المناصب والجاه والسلطان وعبودية الشهرة وعبودية المظاهر، لأن مقتضى العبودية لله تحطيم كل هذه العبوديات. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من أعظم المصائب التي تصيب الإنسان في حياته أن تكون عباداته التي في جوارحه لا تقوم في قلبه ولا تترك الأثر المطلوب على نفسه، فلا يحصل بها أجر ولا يحقق أنسا وطمأنينة ولا راحة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. أخرجه النسائي في سننه. وإذا استمر القلب في الشرود في ثنايا العبادة تحولت إلى حركات ظاهرة وشكليات يعتادها ليس لها تأثير على سلوكه ولا على أقواله وأفعاله، وذلك تفسير ما تراه من مخالفات وجرأة على المعاصي وبداءة في الأقوال ونزوع إلى الشهوات وطمع في الدنيا من أناس هم من رواد المساجد الراكعين الساجدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأعظم عقوبات القلوب الشاردة عن عبادة الله أنها تقع في عبادة غيره وتصير أسيرة لدى سفاسف الأمور ومحقرات الأشياء. ولذلك قالها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. رواه البخاري. ومن تشعب قلبه بين المحبوبات ذاق ألوان القلق والحيرة والشك، وعاش ممزق النفس مشتت العقل. وما ظنك بعبد له أسياد مختلفون، كل يأمره بحسب هواه، فلا يدري من يعصي ومن يطيع. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فما أكثر من استعبد قلبه المال فكان فيه نشاطه وكسله وعليه رضاه وغضبه وفيه حبه وبغضه. وما أكثر من استأثر في قلبه الشهوات فبات عليها عاكفا ومنحها عزيز أوقاته وثمرة حياته. وما أكثر من استرقتهم النساء فأصبحوا وأمسوا يغشون المعاصي طاعة لهن ويغفلون عن الطاعات تقربا منهن. فهم في ظاهر أمرهم أسياد، ولكنهم في الحقيقة أسرى مستعبدون، فقلوبهم شتات وحياتهم حياتهم قلق واضطراب، أين هم من العارفين الذين سكنت قلوبهم لخالقها واطمأنت نفوسهم لبارئها؟ فكل ما سواه في أنفسهم حقير، وكل ما عداه عندهم هين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ومن العبودية لله أن تخضع نفسك لأقواله وأوامره ونواهيه، وألا تقدم هواك على أوامره، وألا تخضع أحكامه لعقلك أو قياسك الفاسد. فإن من أضل الضلال تقديم القياس العقلي على النص المنزل، فإذا عجز عقلك عن فهم نص فاتهم عقلك لا كلام ربك أو سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بل ارض بكل أحكامه حتى تذوق طعم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رواه مسلم. ومن العبودية الحقة ألا يسأل رزقه إلا من الله، ولا يشتكي إلا إليه، كما قال تعالى عن يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ومن العبودية لله ألا تحب إلا له، ولا تكره إلا فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود وغيره بسند حسن. ومن العبودية الحقة أن تقدم محبة الله على كل أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، متفق عليه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من أخص خصائص العبودية الافتقار المطلق لله تعالى، فهو حقيقة العبودية ولبها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن كنت عبدا للإله ففاخري، واشمخ برأسك في السماء وجاهري، ما ذل عبد للإله ولم يكن يوما بخياب الخطى أو عاثري، بل ذل من اتخذ العباد إلهه يخشاهم دون العلي القادر. قد خاب من لم يتخذ يوما له إلا سواعا أو يغوث بناصري، لا تحسبن حصنا سوى حصن الإله بصارف عنك الأذى أو ساتري. والعاقل من جعل أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومحياه ومماته في عبادة الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قال الله تعالى:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الصافات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فقال: خابت اليهود والنصارى. فقال سليم: ما أدري أسمعه أبو أمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيه. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون. ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات، قلت: ما بال هؤلاء؟ قيل: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلق بي فإذا بغلمان يلعبون بين نهرين، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذراري المؤمنين. ثم شرف بي شرفا فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة. ثم شرف بي شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة، قلت: من هؤلاء؟ قال: هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما واللفظ لابن خزيمة. قال الحافظ: ولا علة له. وروى الطبراني عن شريك عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زنى خرج منه الإيمان، فإن تاب تاب الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أخرجه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، حسنه الألباني. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض